عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع

0: استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: جوهرة

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفاك

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: كيف تشدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويلتقي عددا من المواطنين بمنطقة لافايت. وترامب يؤكد عدم تمديد مذكرة التفاهم والحرس الثوري، ينفي التفاوض مع واشنطن. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع الرئيس على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. ويأتي انطلاق المجلس في أداء مهامه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته، إذ صدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي مؤرخ في 12 من أوت 26 و2000 يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. كما تم في ذات التاريخ تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وكان رئيس الجمهورية قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم 2 17 من أوت، ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم النظر في القضايا الكبرى ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني في إطار النصوص المنظمة له. وبعد زيارته إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، تحول رئيس الجمهورية إلى منطقة لافايت بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم، فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية. تحتضن تونس اليوم فعاليات المؤتمر الليبي للاقتصاد بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع الليبي، وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسية. وينعقد المؤتمر في ظل جملة من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه ليبيا، وفي مقدمتها أزمة النفط والكهرباء وارتفاع الأسعار، فضلا عن تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن وانعكاساته على الحياة اليومية للمواطنين. ومن المنتظر أن يفتح المؤتمر نقاشا حول سبل تجاوز هذه الصعوبات من خلال طرح رؤى ومقترحات عملية تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة للأزمة الاقتصادية ودعم الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الليبي. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ترامب أنه ضروري، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. وترامب يضيف أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحري، مجددا الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليما أمريكيا، واصفا الفكرة بالعظيمة وفق قوله. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يصف حديث ترامب عن محادثات خلف الكواليس مع الحرس الثوري بالأوهام الناجمة عن العجز والهزيمة في الحرب، نفيا وجود أي مباحثات مع واشنطن. دوليا أيضا، نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤول إيراني رفيع قوله أن بلاده قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومية الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود، ملمحا إلى احتمالية شن هجوم لكسر الحصار البحري الأمريكي في حال فشلت الدبلوماسية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان. وفي شأن متصل، نقلت مصادر إعلامية أمريكية عن مسؤول حكومي باكستاني قوله إن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة FM Music Number.

0: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: كل ما اقول انا رايق بيحصل حاجة واتضايق، كل ما اقول انا هادي بيحصل حاجة واتخانق، كل ما اجي اتدلع فجأة

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. الخامسة صباحا والتسعة وخمسين دقيقة هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله. الثلاثاء 5 ربيع الأول 1448 للهجرة الموافق ل 18 أوت 2026. العلامة البارزة هذا الصباح في خصوص طقسنا أنه نجم نقول درجات الحرارة تعرف اليوم انخفاضا طفيفا، واللي حضوه حتى في الصباح باكر الباكر هذا فما شوية نسمة هكا شوية والحمد لله، بعد ما سجلنا درجات حرارة ثلاثينية هي أغلبها وخاصة في المناطق الشمالية، ولكن الندوة هذيك مش الندوة شو اسمها الرطوبة عملت فينا، معناها الرطوبة قاعدة تزيد بين 3 لـ 4 لـ 5 ساعات 6 درجات في الإحساس بالسخانة. نرجع لهذا ونرجع على درجة الحرارة لليوم باش تكون نعطيكم فكرة عليها القصوى بين 31 و 36 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات وبين 37 و 43 درجة ببقية الجهات. نطلب من ربي سبحانه وتعالى استاج ما تقصش علينا الضوء، حتى لو كان فما قصان متاع ضوء تعلمنا البارحة قصات ضوء دون أعلام وتقريبا مرتين في المدينة الجديدة من ولاية بن عروس، مرتين، مرة الأولانية دامت ساعة ونص ساعتين تقريبا، والمرة الثانية رجع الضوء بقى ربع ساعة نصف ساعة وعاود قص مرة أخرى ودامت العملية يجي ساعة أخرى ولا ساعة وربع. لماذا؟ علاش؟ هل بدرجات حرارة ثلاثينية نوصلوا ما عندناش الانتاج الكافي باش نغطيه، وخاصة معناها في القايلة راهي تمت العملية هذه، ولهنا سؤال يطرح روحه، مالا الأسبوع القادم أو نهاية هذا الأسبوع اللي باش ترتفع فيه شوية درجة الحرارة باش تكون أربعينية في العديد من المناطق، شو مش يصير؟ يعني نقصوا الضوء من الصباح باش نوليو ما عادش عندنا ما ننجو ونعملوا المعادلة. سؤال نطرحوه على المختصين وإن شاء الله نلقاو من عندهم الإجابة ومن عند ستيك الإجابة. هذا وغيره خلنا نرجعوا له بعد قليل، لكن هاد في البداية ننطلق على بركة الله كما تعودنا بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أحسنش وما أفضل شيء من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مشتفق نحن هي حسن حسين، وزاد راهي تحل كل البيبان وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأروع والأفضل والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكالعادة زاد في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. ننطلق على بركة الله ونبدأ في المسامع اللي ناخذوها في يوم جديد ويوم نتمناه سعيد لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين. ننطلق بآيات بينات من الذكر الحكيم، واليوم نوصلوا مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن ترافقكم كان السلامة وانتم عاونونا استحفظوا أرواحكم شوية يرحم والديكم. احنا خلينا نمشي وفي التوقيت هذا كما تعودنا أمبريف مي أمبريف بطريقتنا اليوم المرة هذية مش تاخذوا فيها أمبريف في خصوص المؤشرات المالية يوسي تاخذوا هم العناوين اللي عندنا في الماتينال متاعكم اللي تتواصل بكم ومعكم إلى حدود التسعة متاع الصباح اللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. قول صباح الورد للخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم استاذ مروة شباب في سوس كل المستمعات كل المستمعين خاصة الشادين الطريق كما قلت إن شاء الله يوصلوا سلمين سلسوا راحنا في الطريق ولباس
1: تم نسمة ولا هي نسمة وفما ملاحظة قلناها منذ صباح الباكر اليوم فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة باش نسجلوها مقارنة مع البارحة ستيك انخفاض طفيف في درجة الحرارة
2: البارح.
1: شو القصد مرتين
2: انا مش قصد
1: ساعتين وتقريبا ساعه
2: قايله
1: تنبك القايله والسخانه ثلاثينيه
2: اي انا بدي استغربت والله ما.
1: يظهر لي الانتاج ما عادش يغطي الطلب في تونس في حاله عاديه بين ظفرين بين ظفرين لانه ماهيش سخانه كبيره الجمعه الجايه خليفه انطلاقا من نهار السبت هذا باش نمشيو ل 39 ولا 40 و42 نهار الاثنين و43 شوف شو يصير معنا
2: يقصوا ياسر
1: انا يقول لي باش نعديو نهار كامل ضو مقصوص
2: الله يقدر الخير. البارح انا قلت لك انا بنت فاجات البارح قصه ضو وشد مده زاده في القصان هذا بالنسبه لنا احنا
1: حتى احنا برشا اماكن حليتك فما ضو عده اماكن في مختلف تقريبا العمادات والمعتمديات نتاع الجمهوريه التونسية
2: يطرح نقطه استفهام
1: اروع حاجه هذا يا بنتي كلمه استيك جاوبها بكل تربية الله يرحم والديه
2: أي.
1: ما قال لها كلمة خذيت التليفون فكيته قال لها يا أخي ما استنستوش دوا أقسم بالله خذيت التليفون قلت له أنا فلان الفلتاني ورب عينك ويعطيك الصحة يرحم والديك ما مازمناش نستنسوا رانا يلزمكم تعلمونا أوموا راهو إذا كان طبعنا واستنسنا معناه بشوالي من العادات والتقاليد متاع بلادنا اللي عمرها ما عاشتها هذية أنه الضوء يقص وقت اللي يحب الماء يقص وقت اللي يحب ودون بلاغ يرجع وقت اللي يحب ودون بلاغ والضوء يقص زاد كيف كيف ونخلطوا عليه الغاز ما تسيرش
2: ياسر قلت بالذات ضو البارحة تفاجأت لأنه الطقس ما حسيتش
1: نعم
2: ما ثماش خدمة زادة تو من عائلاتنا أن الواحد يعرف مداره ما ثماش هذه كلمات زادة تخدم واحد بالقوة هذيك اللي كانت قبل
1: الله أعلم إن
2: شاء الله ربي قدر
1: إن شاء الله ربي قدر الخير وعندنا ثقة احنا في ولاد ستيك وفي الإدارة العامة بتاع ستيك وفي الناس اللي تخدم في ستيك باش يلقاو الحلول الكفيلة لتحقيق المعادلة اللي هي خدمة المواطن التونسي بطبيعة الحال المؤسسة هذيك عمومية مؤسسة بتاع التوانسة باش تخدمهم وتوفر لهم الخدمة الضرورية لأنه الضوء ولا ضروري في حياتنا حساب الجاري الخزينة بتاريخ 14 شهر 2026 عندنا 2061 مليون دينار وهذا جيد للغاية باعتبار أنه المداخيل الجبية جاية في الطريق وتوصل وتزيد تحسن الكونت كورون تاع الدولة التونسية الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 17 أوت 2026 معنا بتاريخ البارحة عندنا 24811 مليون دينار نقصنا في المجموع وزدنا نقصنا طحنا في الأيامات أيام التوريد ولينا 97 يوم ريزيرفون دوفيز شوية
2: شوية ما
1: 97 شوية نحبوا باقي ترواشي
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: طحنا من 99 وطلعنا فجأة ل 99 طحنا ل 98 توا طحنا ل 97 إن شاء الله ذاك حد الباس نرجع لنا ساق التصاعدي والترواشيف الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق معناها الاسباس اللي قاعد يدور أي شد عندك سيدي خليفة
2: أيوة.
1: 29994 مليون دينار
2: زيد شوية
1: 6 مليون دينار 6 مليون دينار أكاهو
2: عملوا جهدكم اليوم
1: 30 ما هذا
2: ياسر ياسر
1: الدولار طاح شوية على البارحة في 2927 مليم فاصل 7 معنا 2928 مليم واليورو خذهم فكهم كلمه الدربي ولا 3380 مليم فاصل 3. شو عندنا في الماتينالسي
2: اللي عندنا واحنا ديما في المتابعات؟ والبارح يوم العلم واجتماع المجلس الاعلى للتربيه في لافايت بحضور رئيس الجمهوريه البارحه مشى المجلس الاعلى للتربيه. باش تكون معنا السيده المديره العامه للشؤون الطلابيه عن وزارة التعليم العالي السيدة أحلام الدخلاوي اللي باش نحكيوا معها موضوع التوجيه الجامعي وما أدراك ما التوجيه الجامعي، شيء قابل بالنسبة للطلبة الجدد على مستوى التوجيه الجامعي، الاعتراضات كيفاش تتم تلبية الطلبات.
1: احنا رانا في الدوزيام تور الآن يسميوها الدوزيام تور اللي ما عجبوش التوجيه في الدورة الأولى يعمل مطلب وفما زاد المطلب الاجتماعي لظروف الاجتماعية ولا لي ظروف صحية. احنا في الدوزيام تور، الدوزيام تور انطلقت نهار 17 وتتواصل الى حدود نهار 19.
2: والاسعافات في مكان التوجيه او في الشعب اللي هو مش قابل بها وطلبها وغيرها اعطاها للورديناتور في نهاية الامر الحسابات اللي موجودة، هذا الكل باش نحلوه الملف في استضافة طبعا ديما في الاستوديو حاتم باش نمشي وزاد نتابعوا واقعة وتواجد ياسر بقوة على مستوى مقاطع مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بصفحات التواصل الاجتماعي يوثق اقتحام مجموعة من الأشخاص لمنزل بجهة ابن خلاد حاتم والاعتداء بالعنف على المتواجدين به. شنو الحكاية هذه بالضبط واللي مفتوح فيها طبعا التحقيقات؟
1: مع بارونتيز راهو باش نبداو بي سورتير لأنه فما بعض اللي زاد الملح والدقيق ودرشون. لا راهو الأمن تدخل أو قام بواجبه وعمل الإجراءات اللازمة والقضية خد مسارها نحو القضاء والعدالة. باش تقول كلمتها وتبين أنها خلافات متاع أجوار
2: مبدئين
1: خلافات أجوار معناها كبرت شوية وصلت إلى هذاك، معناها ما نزيدوش بربي ما نبدأوش نعطيه في أخبار ما نحبش نقول مغلوطة ولكن لربما لغاية في نفس يعقوب.
2: الأخبار هذه ونفس يعقوب مش يوضحها نسي نبيل ساسي رئيس المجلس المحلي بني خلاد عن دائرة بير دراسن ورئيس المجلس الجهوي باش يكون عندنا معاه كذلك اتصال هاتف في متابعات أخرى. طبعا مروة تكتم على متابعاتها في هذا الشأن سواء كان في القيروان
1: الحسان فما ولا
2: موجود مروة ما بحبتش تعطينا الجواب بضبط وضعية الحصان والوصل.
1: مروة الحصان ماهوش موجود؟ عجب حصان حرت فيه باش تخليه موجود. هاتوا خليفة يخرج ويجيب الحصان ونتعدى معانا الحصان وكل زم ينطق وراه ينجم ينطق الحصان يتكلم يقول شكون اللي ضربك وكسر لك ساقيك وعمل فيك اللي ما يتعملش.
2: هذا وغيره من متابعات أخرى في حصتنا اليوم وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعات والمستمعين. حال
1: أهم حاجة هي السلامة اليوم إن شاء الله ربي يحفظهم يساعدون أرواحهم هم رأس مال البلاد هذه. ستة متاع الصباح و39 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها بقيت باش نمشيو إلى أن نشنمو مطول نبدأه كالعادة بصوتها. أترككم في بدايته مع رائعة من روائها وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي وطريق السلامة للجميع وبقوا معنا رجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد إرساء المجلس الأعلى للتربية بهدف الإصلاح بعيدا عن التجاذبات السياسية. انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في سد بوهرتما، وغارات جوية تستهدف مطار أبو ظهور العسكري بسوريا. وفي تفاصيل أخبارنا، احتفاء بقيم العلم والمعرفة بتونس وتكريما للمتفوقين في جميع مجالات التحصيل العلمي والمعرفي وتحفيزهم على مزيد النجاح والتألق، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم بعنوان السنة الدراسية والجامعية المنقضية بحضور رئيسة الحكومة وأعضاء الحكومة وسامي إطارات الدولة والمحتفى بهم من المتفوقين وأوليائهم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار رئيس الدولة قيس سعيد إلى أنه تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، قائلا إنه المجلس الوحيد الذي تم إدراجه في نص الدستور إيمانا بالتعليم والعلم، وتم إرساؤه واختيار أعضائه لينطلق في أعماله في يوم العلم بهدف الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية بعيدا عن التجاذبات السياسية.
2: حري بالتذكير في هذا اليوم أن أشير إلى أنه تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وأعتقد أنه المجلس الوحيد الذي تم إدراجه في نص الدستور إيمانا بالتعليم وإيمانا بالعلم مجلس أعلى للتربية والتعليم، وتم إرساؤه وتم اختيار أعضائه، وسينطلق اليوم في يوم العلم هذا في أعمالهم حتى يتم الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية، حتى يتم الإصلاح كما يشاء التونسيون بعيدا عن تجاذبات السياسة وبعيدا عن التقلبات التي تحصل في بعض الأحيان حتى في السنة الدراسية الواحدة أو في السنة الجامعية الواحدة.
1: هذا وأفاد رئيس الدولة بأنه سيتم الأعلان عن عديد المشاريع التربوية والمعرفية حينما تتوفر الأسباب كلها لنجاحها حتى تكون تونس منارة في العلم وفي كافة المجالات، مشددا على أن تعليمنا يجب أن يكون وطنيا ديمقراطيا متاحا لكل تونسيين على قدم المساواة.
2: تونس متعلقة بالتعليم، وكما قلت لا يمكن أن توقف عند محاولات الإصلاح منذ القرن الماضي وقبل القرن الماضي، وهناك محاولات إصلاح كثيرة تمت في عديد المدن، تمت في عديد المدارس، لم تأخذ حظها المشروع في أن يتم التعريف بها. كان هناك عمل دؤوب، لا تحدث عن عمليات الإصلاح في السنة 20، في تلك الفترة مدير التربية الذي أراد أن يستعيض باللغة الفرنسية عن اللغة العربية، وهناك أيضا من لا زال يحن

0: إلى هذه السنوات العشرين، وليس هذا مجال الحديث عنهم لأنهم لا يستحقون حتى مجرد الإشارة إليهم. مجلس أعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية، وسيكون الإصلاح إن شاء الله وطنيا ديمقراطيا، ويجب أيضا أن نعمل على توفير الأسباب التي تمكن ناشئاتنا من العلم. لا يكفي القول بأن التعليم إجباري إلى حدود السنة 16، طيب هذا في نص الدستور، ولكن نريده في حيز الواقع والتنفيذ. وهناك عديد المشاريع الأخرى إن شاء الله سيتم الإعلان عنها حينما نوفر الأسباب كلها لنجاحها.
1: وإثر ذلك توجه رئيس الدولة أمس وفق بلاغ إعلامي للرئاسة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية بالعاصمة ليجتمع بأعضاء المجلس، وأسدى تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات، مشددا على أن التعليم حق محمول على الدولة، وعليها العمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية، بما يضمن للمتعلمين أفضل الظروف في كافة الجهات. ثم توجه رئيس الدولة إلى شارع الحرية بالعاصمة حيث التقى عددا من المواطنين، مشيرا إلى أن الحلول لكل المشاكل ولكل العقبات يجب أن تكون حلولا جماعية. مواطنون متطوعون ينتشلون جثتي طفلين في 16 والسابع عشرة سنة توفيا غرقا في سد بوهرتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بوعوان بولاية جندوبة، وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان. ووفق المصادر ذاتها فإن الهالكين وهما تلميذان يدرسان في المرحلة الثانوية غرقا في جزء من السد دأب أبناء المنطقة على السباحة فيه رغم خطورة ذلك. من جانبها أكد مصدر من الحماية المدنية أنه تم نقل جثتي الغريقين قبل إلى المستشفى المحلي ببوسالم لمعاينتهما من قبل ممثل النيابة العمومية. ويشار إلى أن مخزون سد بوهرتما ما يزال عاليا مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث تفوق نسبة امتلائه 75% وفق ما أكده مصدر من الإدارة العامة للسدود. تونس تحتضن اليوم فعاليات المؤتمر الليبي للاقتصاد بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع الليبي وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي. وينعقد المؤتمر في ظل جملة من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه ليبيا، وفي مقدمتها أزمة النفط والكهرباء وارتفاع الأسعار، فضلا عن تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن وانعكاساته على الحياة اليومية للليبيين. ومن المنتظر أن يفتح المؤتمر نقاشا حول سبل تجاوز هذه الصعوبات من خلال طرح رؤى ومقترحات عملية تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة للأزمة الاقتصادية ودعم الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الليبي. وليًا أيضًا سجلت عدة غارات على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب اليوم وفق ما أفادت به مصادر محلية، مرجحة أن يكون مصدر الغارات إسرائيليًا دون أن يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أن طهران لم تقبل الاتفاق الذي تعتبره واشنطن ضروريا لإنهاء النزاع.
2: للمزيد من الأخبار

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: شل صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن اللي نجدلهم دعواتنا بالسلامة.

0: وأيضا نطلب منهم بكل لطف بكل محبة يساعدوا رواحهم في ثنية وحيدة وحيدة يعيشكم راكم توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. رحبوا بالخليفة متاعنا صباح الورد.
1: صباح الورد حاتم. كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سالمين كما قلت اللي حضروا في رواحهم إن شاء الله موافقين طريق سلامة للجميع لو رضيت الوالدين.
0: أحسن ما قلت خويا العزيز. احنا خلينا نمشي ولي 18 أوت قبل ما نمشي للتهاني حبيت نقول اليوم ذكرى وفاة سفيان الشعري اللي مازال حي بيناتنا بأعماله والعمل الخالد اللي التوانسة الكل تبع فيه شوف لي حل غادرنا في شو ما تشتجري في 2011
1: ربي لا
0: يرحمه وينعمه. 18 أوت زادة فرشة ناس تحتفل بعيد ميلادها اليوم ونقولوا لها كل عام وتحية مليون ألف خير وفهم العزيز عليهم. عملوا مبادرة أنهم بعثوا SMS على 85 990 للعزيز عليهم كتبونا الاسم واللقب متاعه ورقم التليفون وقالونا هنيوه وديولو الكادو المتمثل في المونجالة الرائعة من سيتي واتش واحنا طبقنا التعليمات في قوم عيدك اليوم.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقة مع أمال قاسم. صباح الوردة لأمال.
0: ألو أمال. ألو عسلامة يا أمال.
1: على الخط هي تبدو لي
0: منش عارف يدور لي مش أمال. تسمع فينا أمال. ألو صباح الورد أمال. نعاود الاتصال بها.
1: شو اللي أحلام عيسى
0: نشوف المروة هل نمشوا لي بعدها نعاودوا نمشوا لي بعدها به
1: الأحلام عيسى. صباح الورد أحلام. مشكل في التليفون
0: بين عودوا الاتصال. عندك شي المشافة خليفة في انتظار
1: انه نعود الاتصال. عندي تليفون ثلاث تليفونات
0: ثلاثة تليفونات الثالث شكون
1: نادية النوالي. صباح الوردة لنادية
0: اعتقد
1: أمال قاسم أحلام عيسى نادية النوالي
0: هما الثالوث اللي معنا. من وين الثالوث هذا خليفة؟
1: أحلام قاسم المروج عفوا أمال قاسم المروج أحلام عيسى هرقلة نادية نوالي جرومباليا.
0: به نحاولوا الجاهز زي معناها المروج جرومباليا يدخل معنا
1: هرقلة يدخل.
0: مرحبا بالجميع وشكرا لهم على ثقتهم في جوهرة وأيضا على التواصل بيناتنا والمشاركة في تقديم التهاني وأيضا أحياء الأفراح إن شئنا على جوهرتهم على موجات جوهرة FM TV. أمال معك تقول
1: أمال. صباح الورد أيوه. لأمال
3: إن شاء الله نهارك زين
1: إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يلا
3: يعيشك بارك الله فيك.
1: أمال من المروج هكا ولا تكلم فيه
3: من المروج
1: خداش عملت اليوم يا أمال؟
3: والله 65
0: إن شاء الله في المية يا أمولة والصحة هي هي وقوية
3: ربي فضلك يا سيحات
0: ربي خليك يا بنت حومتي. أنا هي من المروجات الأول الثاني الثالث الرابع الخامس أي الرابع جارة جارة جارتنا جارت
1: أي
0: مرحبا بك يا عزيزة ربي خليك وإن شاء الله ديما فرحانة
3: يعيشك عايش لخويا.
1: أعطينا شكون صاحب المفاجأة الأمال بعثنا لسمال.
3: والله شو نقول لك عندي راجلي عندي ولادي
0: ليش شكون تختار شكون قلب لشكون يمشي شكون زعم
3: راجلي يحبني برشا
0: هو يحبك برشا
3: راه
0: خنشوف
1: والجواب صحيح. سي حمودة هكا ولا
3: سي حمودة اي
1: سي حمودة معاه الاولاد عاد منال واحمد اي
3: عندي بنتي عندي منال وعندي احمد ومحمد سليم
1: محمد سليم ربي يفضلهم ويفضلك انت مع
3: يفضلك
0: سي حمودة شو تقول له هاي
3: ربي يفضله
0: هاي هيا وهو
3: ربي فضله ربي يخليه تاج فوق راسي
0: وانتي قل له راني
3: نحبك
0: برشا زادة برشا كما هو برشة يحبك برشا ربي يدوم حبتكم وعشرتكم ربي يدوم حبتكم وعشرتكم ويفرحكم بنورات نوراتكم ان شاء الله وان شاء الله ديما في الافراح لله العزيزة نورنا لله
3: يعيشك يا سي حاتم بارك الله فيكم يعطيك الصحة
0: شكرا لك أمال قاسم من المروج
1: نمشي ولا أحلام عيسى
0: لا نادي عندك.

0: نادية النوالي. صباح الوردة لنادية.
1: صباح الخير، مرحبا.
0: كل عام وانت حي بخير. يلا
1: يفضلك يا خو بخاطرك، بارك الله فيك، عايشك.
0: منين تكلم فينا لنادية؟
1: من جرومبيليا.
2: جرومبيليا وصابة وسنام تاع العنب ورخاص. العنب شيء من عجب، رخاص رخاص. قداش يمشي الكيلو عنب فينا في جرومبيليا بنتي؟
1: مازال غالي شوية، غالي شوية.
2: ريت أقل حاجة 6500. أنا ريت هكا
1: 6500
0: كرموس.
2: يا ما نستوفي في جرومبيليا، راهو في جرومبيليا متاعنا، عنب متاعنا متاعنا، ما هو جايبينه من برا، مانيش شارينه بالدوفيز، مانيش دافعين عليها ديوانة لا عدا شيء. الله يا ربي جري على سلاح.
0: هيا لنادي، قداش عملت اليوم؟
1: 59 سنة
2: إن شاء الله في المية يا بنتي، والصحة هي هي وقوية.
1: يفضلك يفضلك يفضلك، يعيشك.
0: هيا بنت جرومبيليا، شكون اللي بعث لنا الاسماس؟
1: نتصور جوهرة فاهم، عندي الوالدة أمي ربي فضلها مغرومة بجوهرة فاهم، على الأخر على الأخر على الأخر.
2: شو اسمها أمك؟
1: أمي هنية،
2: ريت هنية أبو سالي من جبينها.
1: يفضلك.
2: تبع وتبع ثنية أمك، هذيك ثنية صحيح
1: إن شاء الله يا
2: رضايتها هي الأولانية. كيف هي تبع في جوهرة فاهم؟ أنت تبع جوهرة فاهم زيد لو الحديث.
1: مغرومة من اللي قالوا لي جوهرة فاهم، قلت أمي خاطر ياسر مغرومة بجوهرة فاهم وتبعها. يفضلك
2: ربي يخليها.
1: يفضلك يفضلك، يعيشك يا رحمة
0: ربي. يفضلك يفضلك الوالدة، وفعلا هي الأهنية. أي الأهنية هي اللي بعثته معاها زاد أولاد خوك.
1: مرحبا
0: وسارة. توفيق وسارة
1: العزيز ولد خويا العزيز.
2: ولد خويا العزيز محمد علي. شو لقب نتاعها الوالدة؟
1: يفضلك أمي ربي يفضلها، هذيك تاج فوق روسنا الكل الكل الكل، الحمد لله. يفضلك
2: نادية، شو لقب نتاع الوالدة؟
1: التريفي.
2: التريفي،
0: هنيه التريفي.
2: ربي يخليها لك.
1: وانا نادية النوالي.
0: انت نوالي طبعا.
2: يا نوالي يا نادي يا باهي، يا ربي
1: يعيشك.
2: ربي يحفظ هالك وربي يخليها لك، هذيك الخير والبركه. لالا كل عام وانت حيه، مليون الف خير. نجموا نختموا بالمكالمه الثالثه؟ هاي مشافه فقط تسال.
0: احلام عيسى من هرقله، زوجها كريم واولادها محمد امين ومهند وميار، يقولوا له كل عام وانت حيه بخير يا احلام.
2: مروه التصويت يا عاش بنتي، رقم واحد شكون؟
0: أمل قاسم.
2: أمل
0: المروج.
2: قاسم من المروج، هي اللي تحصل على المقالة الرائعة من أهداء سيتي واتش.
3: قوموا معيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عدن الموجة على 105 على 105.
4: بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
5: امشي لاقرب magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
4: Wow! وين نلقاو les points de vente؟
5: تبعنا على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
4: يلا امشي على بيكري قبل ما توفى.
5: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
6: كيف السنة؟ شو على فيه النار؟
7: ماش حول في أقوى بلاش في القنطرة والحمام سوسة وجديد لسنسانسيون للعباد في أقوى الدوبو دو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روحي جديدة مخلف لقوي للرسترو والكسين اللي في الموجة وفرشة أنيماسيون عشان له أقوى بلاش اتبحبو وجد اتبحبو.
4: جوهرة أفهم بمبليسيتي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو لخليفة بن سالم في الاريير بلون. اليوم ياخو تقريبا تجاوزات قاعدة تصير غير مفهومة بالمر. تصور واحد يقول لك حرم الدار واللي ما ينجم يفوتها حتى حد ويدخل لها حتى حد إلا بإذن صاحب المحل ولا صاحب الدار. هو قاعد هو عائلته ويصدموا عليه وكان لازم ياكل مكلاه الطبل نهار العيد واللي ضرب ومضروب وحمد الله وفات سلامات ما فاتش بكارثة.
2: فيديو موثق.
1: أما الفيديو
2: على مواقع التواصل
1: فيديو الكاميرا هذية تاع المراقبة أو نشوفوا فيها أهاي شوفوا كيفاش دخلوا زدموا على دار واعتداوا على الأهالي اللي فيها.
2: أي كانت المبررات عملية غير مبررة وهذا يعكس منسوب معين من نوع من العنف اللي في بلادنا غريب. آخر مرة شفنا في قفصة الفيديو اللي يحكي على بيعان المخدرات يعني على قارع الطريق. شفنا كذلك نعتبره استشهاد عون أمن وهو معناها
1: يلاحق
2: جريمة المخدرات واللي هي بالحق حزت في قلوب كل التوانسة البارح شهيد الأمن لأنه زاد. وصلنا لوضعيات إن شاء الله ما تكررش ما تكثرش في بلادنا ولكنها تقتضي هذه كذلك معالجة ورؤية وقراءة. المنسوب هذا متاع الجرائم الفظيعة اللي يخلينا نقاط استفهام محطوطة في مجتمعنا اللي المنسوب قاعد يتطور حاتم يقتضي مقاربة علمية لما يحدث في المجتمع.
1: لاريير بلون
3: أغيير بلون
1: تو إذا كنت تشوف الفيديو زدموا وأغلبية نساء اللي في الدار اعتدوا عليهم ضرب هربوا مانيش يعرف شو اللي عندهم في مخاخهم.
2: الفكرة تقودهم ما يفعل
1: الفيديو هذا خذا عدة تأويلات ولكن راهي العملية بسيطة جدا. هي معناها خلاف بين
2: عائلات
1: جيران.
2: خطر قبل شفنا فيديوهات مثلا اعتداء على وسائل النقل العمومي لكن تلقاهم مولاد صغار تقول جانحين تقول منفعلين تقول تحت تأثير مخدرات ما نعرفش كيفاش. ولكن حتى في الأسر تقع من نوع من هذه الجرائم. كعلاش قلت لك يمثل شكل من أشكال الصدمة يعني بالطريقة هذه نشوفهم في تذكر الواقع اللي وقعت في القصرين ما بين زوز أطراف ومعناها بدورة وحيلة للتحقيق وقوام المتناطحة في بعضها وغيرها.
1: هذا ثم الشهيد نتاع الامن اللي دفنوه البارح قلت البارح جو بونس دفينا نتاعه قلت البارح مش البارح
2: البارح
1: البارح دفينا نتاعه الله يرحمه وينعمه وربي يصبر عليه.

0: عبد الرحمن جيمس بوند معناها تلمو يخوفنا جيمس بوند توا ما عادش احترام ما عادش
1: ثم مشكل مانيش عارف ولكن ثمت مشكلك علاش معنا سي علي الزرمدين الخبير الامني ومش نطلب منه قراءته الامنيه والعلميه لما يحدث في مجتمعنا من قبيل تداعيات هذه الجرائم اللي يقولوا له صباح الورد سي علي.
2: صباح الياسمين صباح الفل لكم وللساده المستمعين والسيدات المستمعات.
1: أكيد تابعتم ما يحدث من جرائد من جرائم عفونا آخرها استشهاد عون الأمن اللي هو في سياق مقاومة الجريمة السيدالي.
2: شوف والله الحقيقة أتابع هذا الوضع بقلق كبير ولأول مرة ينتابني هذا القلق لعدة اعتبارات. اليوم قبل كل شيء نترحم على هذا العون اللي مات وهو يؤدي واجبه المهني بما يقتضي الأمر. اليوم أصبحت عنا عصابات منظمة تعتمد العنف في تعاملها مش مع الأجهزة الأمنية فقط بل حتى فيما بينها. اليوم ظاهرة العنف تفشت بشكل كبير وكبير جدا في المجتمع التونسي. اليوم وقتنا نشوف احنا الظاهرة التي حصلت في بني خلاد والعديد من الظواهر الحقيقة اليوم إذا كمش عدوها سلسلة كاملة من الأحداث التي تتالت وتلاحقت بشكل غريب وبعيدة كل البعد.
0: لكن خطير الشيء اللي صار في بني خلاد خطير نزم على دار خطير. احنا دار تحمينا عادة ندخل لداري أنا في حمايتك الحرمة متاعي داري معناه
2: هي كل هذه الظواهر قلت كان عدوها سلسلة كاملة من الأحداث بكل تشكل خطرا على المجتمع. اليوم المجتمع التونسي يعيش أزمة حقيقية فعلية اليوم نتيجتها تظهر في هذه الممارسات التي تأتي من هذا ومن ذاك. العصابات التي اعتمدت الكلاب الشرسة اليوم يجب اتخاذ تدابير وإجراءات قبل الخطر أو الخطر بيزلنا على شفاء حفرة من الانهيار الكامل. يلزمنا نحط الموضوع في إطاره. اليوم ماهوش لعبة. اليوم الأحداث التي تتتالى وتتلاحق تؤكد أن هنالك أزمة مجتمعية كاملة يجب النظر إليها في عمق من كل جوانبها سواء
0: هذا يا سي علي بربي سي علي نحب زاد قراءتك فيما تعرض له عون الأمن الشهيد اللي هون شاهدوا في صورته وفي وصول جثمانه إلى عائلته ومنطقته جثمان شهيد الأمن شهيد تونس أنا نقول رمزي محمدي الله يرحمه وينعمه ويصبر عائلته ويصبر التوانسة الكل.
2: اليوم حقيقة نقول أن هنالك عصابات منظمة أخذت من العنف شكلا ممنهجا وشكلا فعليا. اليوم شو معناها الأطراف هذه تربي الكلاب الشرسة لحماية نفسها من المداهمات الأمنية. اليوم هذه العصابات لا تختلف في شكل عن الشيء اللي نشاهده فيه في الأفلام وفي السيناريوهات الغربية التي تحدث سواء في أوروبا أو في غيرها. اليوم يجب القطع بتدابير وإجراءات صارمة واليوم يلزمنا كما قلت نحلوا المجتمع بتاعنا. اليوم المجتمع بتاعنا يعيش أزمة مردها عدة أسباب سواء اقتصادية أو اجتماعية أو كذلك أخلاقية وهذا الأساس.
1: الاقتصادية والاجتماعية ما تبررش أنك تمارس العنف ولا تمارس الجريمة أين كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشخص.
0: شوف في الستينات وفي السبعينات الظروف الاقتصادية والاجتماعية متاع التوانسة كانت متوسطة وأقل من متوسطة منعيشوا الخصاصة وقتها ولكن ما نوصلش إلى ممارس العنف. أخلاقية يمكن نمشي فيها أخلاقية ثقافية
2: وأزمة قيم
0: وقيم
2: إذا فقدنا أزمة القيم وأزمة إذا كان عشنا أزمة القيم وأزمة الأخلاق طبيعي جدا تولي تتفاعل مع جوانب أخرى اللي هي الاقتصادية والاجتماعية. قبل كانت هنالك قيم كانت الجار يحترم الجار كان صحيح. كان رجل الأمن يحترم وطريق يؤدي الواجب متاعه ولا ننظر إليه نظرة أنه حامي الحماة وحامي حامي حامي الحماة وحامي البلاد وحامي الدين. اليوم هذه المفاهيم تغيرت في مجتمعنا. اليوم مجتمعنا فقد هذه القيم والأخلاقيات وبالتالي كل جوانب أخرى تأتي من ورائها تؤثر تأثيرا فعليا على هذه الأفعال.
1: نقرأ في التعليقات ثم يقول لك علاش ما نرجعوش الرفل.
2: شوف الإجراءات شيء آخر. اليوم مطالبين الرفل مش بشي حد من هذه الظاهرة. إذا كان اليوم اللي يطلع على منبر الجامعة ويحدث فينا على الزكاة وعلى الصلاة وما يتناولش المواضيع الحياتية هذه، مش في صدر المجتمع اليوم. إذا كان الأسرة تفككت، إذا كان البو هو في حد ذاته يدفع نحو الجريمة، ما عادش كذا، كان ثم قيام تجمعنا.

0: سي علي شو شو تمام. المعلمين يقولوا لك نحبوا على قانون خاص بينا وحماية أمنية, الأساتذة كيف كيف, الأطباء, التلامذة يقول لك داخل المعاهد متاعنا صايرة الكوارث. توا باش نوصلوا لديارنا نعملوا شي باقة قدام كل دار ولا قدام كل حاجة.
1: هذا علاش قلت لك اليوم المجتمع يعيش أزمة, يجب أن تتضافر كل جهود المجتمعية, كل أطراف في هذا المجتمع اليوم للتصدي للظاهرة, ونرى المجتمع بتاعنا انحل وتفكك, وهذه بدايته, وهذه بدايته. نقول
0: لطف لطف إن شاء الله, إن شاء الله الناس نسمعوا هذه الملاحظات وهذه القراءة. سي علي فتنا يعطيك ألف صحة, إن شاء الله نخدموا على هذا لأنه العمل مجتمعي يمشي للعمق, ماهوش
2: مقاربة
0: علمية تهم الناس الكل. شكرا ليك أستاذ علي زلمديني الخبيرة الأمنية. 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول, كما تحب توصل صوتك للمسؤول, ولا عندك ما تحضر تشكر ولا تنقد, عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك, وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
4: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو, طور عالمك. جوهرة سبورت.
5: صباح النور, صباح الورد. هيئة الدرجة الأولى التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم تقرر التمديد ب 48 ساعة في أجال منح رخص المشاركة في البطولة, وذلك لتمكين بعض الأندية من استكمال وثائق إدارية. والبارح نادي حمام الأنف تمكن من الحصول على إجازة المشاركة في البطولة في انتظار نادي رياض البنزرتي والأولمبي الباجي, وآخر أجل هو غدوة هو أجل نهائي حسب ما أعلنت عليه هيئة الدرجة الأولى. المكتب الجامعي لكرة القدم يجتمع اليوم للرد على مراسلة واستفسارات التاس المحكمة الرياضية الدولية في خصوص النزاع والشكاية المقدمة من الشبيبة القيروانية ضد الجامعة في خصوص ترتيب البطولة الموسم الفرط. نجم الرياضي الساحلي وصل تحذيراته الأولى مقابلته في الموسم الرياضي الجديد, يواجه الترجي الرياضي التونسي لحد القادم الأربع ونصف في ملعب حمد العقربي برادس. البارح دارت مباراة تطبيقية في ملعب محمد معروف بين فريق الأكابر وفريق النخبة, وانتداب جديد في النجم يخص المدافع السنغالي أبو بكر ديارا اللي أمضى 3 مواسم مع النجم قادم من مستقبل سليمان. نبقاو مع النجم الرياضي الساحلي, ولجنة فض النزاعات أعلنت رسميا حصول الفريق على الترخيص الرسمي للمشاركة في بطولة 2026-2027, وتقدمت بالشكر والتقدير لجماهير النجم على المجهود الخرافي والكبير اللي قاموا به من أجل تحقيق الهدف هذا. الاتحاد الرياضي المونستيري يواصل مساعيه على كل الواجهات لرفع عقوبة المنع من الانتداب. هيئة الاتحاد وحسب مصادرنا تمكنت من الحصول على تراخيص من وزارة الإشراف, وتم إيداع الملفات وعددها 6 لطلب تحويل العملة في البنك المركزي وانتظار تحويل المبالغ بالعملة الصعبة, ورفع المنع في كل الحالات باش يكون بعد الجولة الأولى. يعني الاتحاد الرياضي المونستيري باش يواجه أمل حمام سوسة السبت القادم باللاعبين المؤهلين منذ الموسم الفارط يعني دون منتدبين. الترجي الرياضي التونسي أعلن في بلاغ أنه تم بالتراضي فسخ عقد اللاعب عادل بالطيب, وذلك على خلفية اعتبارات تتعلق بتطبيق أحكام قانون الصرف التونسي. اللاعب يتمسك أنه يتقاضى أجرته الشهرية بالعملة الصعبة رغم حمله للجنسية التونسية, وهو ما تعذر مواصلة التعاقد معه وتم فسخ عقده بالتراضي. المدافع السابق للنجم الرياضي الساحلي نسيم هنيدي تعاقد مع نادي الرمثة الأردني. نسيم هنيدي مواليد 1997, تقمص أزياء النادي الرياضي الصفاقسي, أياك أثينا اليوناني, سيريا القطري والنجم الساحلي. بعد محمد علي نفخ اللي غادر أمل حمام سوسة مدرب آخر يغادر فريق من الرابطة الأولى قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 هو الأسعد معمر اللي انسحب من تدريب الأولمبي البيجي، والفريق يواصل اتصالاته مع بعض المدربين، والأقرب لتعويضه هو المدرب نصيف البيوش. جامعة تونسية لكرة السلة تنطلق في بيع التذاكر النافذة الرابعة المؤهلة للمونديال قطر 2027، واللي باش تحتضنها قاعة متعددة الاختصاصات في رادس من 27 ل 30 أوت الجاري بمشاركة منتخبات تونس، الرأس الأخضر، الكاميرون وجنوب السودان. تذاكر متوفرة على موقع الجامعة أو موقع تذكرتي، أسعارها 10 و20 دينار. الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد إنهاء تعاقده مع المدير التنفيذي للفيفا كيفن لامور بسبب انتقاده خطة أنفانتينو لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم للمستثمرين خواص، وبعد إنجلترا وويلز سكوتلندا تسحب دعمها لأنفانتينو، وتأكد أنها ما هيش باش تنتخبه في انتخابات الفيفا العام القادم. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
3: C'était Jean Rospa avec l'équipe Sport.

0: روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر
1: اف ام بوبليسيتي. حضرتش الكهرباء
2: مريق؟ لا اما نصيحه، اعود اعمل لها لونتروتان في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكله.
2: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتان في وقته تخلصوا ليسانس.
1: هاي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقه مدام، جست خنزيد ونفقدوا العجل.
1: حتى العجل داخلين في لونتروتان؟
2: بالطبيعه، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
2: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
1: اي بي
2: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
3: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
1: جوهرة أثاث.

0: حتى 8 من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. باش نرجو نحكيو اليوم على العمرة وعلى رحلات العمرة المبرمجة سنة مع براء فوياج، جملة من الخدمات الرائعة والهدايا القيمة في انتظاركم لكل من حالفوا الحظ وباش يكون إن شاء الله من زوار بيت الله الحرام هذا الموسم مع براء فوياج.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براء فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براء فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: الرحلة الجاية إن شاء الله إلى البقاع المقدسة باش تكون بتاريخ 24 أكتوبر في رحلة مباشرة لضمان راحتكم ووصولكم في أفضل الظروف. السكن كالعادة في فنادق من فئة 4 و5 نجوم، وبالطبيعة الخدمات واللهوة والرعاية الصحية والمزارات والمتعة والترفيه هذوكم ولاو نعرفوهم، هذوكم الكل ولاو من اختصاص براءة فواياج بإمضاء ثلة من خيرة المرافقين والمرافقات والمشرفين والمشرفات، وبالطبيعة تحت رقابة ورعاية فريق إداري محترف متمرن على كل التفاصيل والجزئيات اللي تعمل الفرق. ملا اللي ناوي باش يزور بيت ربي ومازال يخمم ولا يلوج على أجونس ثقة وعندها الخبرة ما يضيعش الوقت، يكلم توا توا براء فواياج على 70 550 020. نعود لكم 70 550 020، وإلا 21 881 882. نعود 21 881 882. الرقم الثالث 21 882 881. 21 882 881. براء فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. حد من الأخيان علق يقول لي فما برشا ناس تعمل في الحوادث. هي صحيح برشا ناس وعندنا برشا حوادث موجود، لكن في الطرف المقابل خلنا نغزروا للكاس المعبي، عندنا برشا ناس ناجحة بشكل يعمل الكيف، وصلت 45 سنة كما البارحة وحتى 54 سنة، عندها 5 سنوات أو أكثر، قلنا مرورا ب 20 و 30 و 45 و 50 و 54 سنة ما تثبت فيها حتى حاجة. رغم هذا متوانسة ما همش جايين من كوكب آخر، لا توانسة عاملين مجهود مركزين يحبوا يستحفظوا على سلامتهم هما، سلامة الركبين معاهم وسلامة كل مستعملي الطريق. زعما يقول القائل نجموا الكلنا الأغلبية يا سيدي نوليه كيفهم، هي النجموا العملية ما هي صعيبة، هي إرادة عزيمة وتركيز، ما فماش حاجة أخرى، ما هي السحر فسي بوسيبل، بإمكاننا ذلك، وهو العينات والشهادات والموجات الإيجابية تاخذوها من لي سوبر كوندكتور دو جات أسيرونس.
2: جات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: اليوم شمشيو الجات أسيرونس أجونس ريم مفتوحي في سنتر أوربانور تونس، والسائق لو سوبر كوندكتور دي جور اليوم نكتشفوه مع بعضنا، نقول له ألو.
3: ألو،
1: أهلا وسهلا سي عمار النقاشي، هكا ولا لا؟
3: هين عم سيدي، بارك الله فيك.
1: عايش سيدي عمار، مرحبا بيك، منورنا سيدي، صباح الورد.
3: نورتنا سي حاتم، انت عميد المنشطين.
1: العفو يا بابا، العفو، ربي يخليك، انتم منورين بوجودكم انتم ومحلاكم، وتبارك الله عليكم وعلى مجهودكم اللي قاعدين تقوموا به، واللي تعطيونا في دروس كاريمون، ناخذوا في دروس انه تنجموا حافظوا على سلامتكم، سلامة الركبين معاكم، وسلامة كل مستعملي الطريق. إذا كنا نتعرف شوية سي عمار نقاشي، قديش عندك أسوري عند جات أسورونس ريم الفتوحي سنتر أوربانور تونس؟
3: عندي أكثر من 5 سنين. أكثر من خمس سنين.
1: قديش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: عندي 37 سنة نسوق.
1: قديش عندك أنت سي عمار ما تسببت في حتى حادث؟
3: بلا، حياتي كاملة.
1: اللهم صلي عني بيه وتبارك الله، ان شاء الله 37 سنه اخرين و50 سنه اخرين اخويا عمار،
3: ربي يفضلك يا اخويا.
1: اللهم صلي عني بيه. معناها اللي قاعد نقول فيه ما هو سيونس فيكسيون، ما هوش حلم وما هوش خيال، لا حقيقه. النجم هاو 37 سنه واحد ما تسبب في حتى حادث.
3: مش صعيب.
1: هو كيفاش تركيز،
3: هو واحد يركز ديما يكون هو يشوف الكياس. فما مثل انجليزي يقول لك شوف العباد الكل مهبله الا انت بعقلك.
1: صحيح.
3: هذا سر المثال. واحد باش يوصل في ساعه، لا خويا خليني نوصل في ساعه وربع، فهمني. ثم واحد يطبق قواعد الامور كما يلزم، تمام فيها. ما يخافش قدر ربي، ما فما حد، فما كان خير.
1: هو السبب الرئيسي في الله لا قدر الله، ولا لا يوريك ولا يوري الكل اللي يسمعوا فينا في الحوادث، اعتقد السرعه.
3: هما فما زوز عوامل، فما عندك الهاتف الجوال يفقدك التركيز، وعندك السرعه.
1: الهاتف الجوال اللي الجماعه اللي قاعده تتكلم وزاد تتفرج ساعات في حاجه،
3: مش يتكلموا بركة، يعملوا حتى في السيلفي،
1: اي نجم ويتفرج في حاجة ويبعثها ويبعثوا له فيديو ويشوفه ويعلق، او يلزم كان يكتب يعلق عليه وهو قاعد يسوق.
3: فما عامل اخر زاد، حتى الغرور نتاع صغار السن عنده دور كبير برشا زاد.
1: بما معنى
3: غرور، ومعتها تلقاهم وليدات عمر 18 سنة ياخذ برمي، ولا 20 سنة ومش فايق بروحه، مازال فرحان بروحه، أكل جري، أكل يمشي على اليمين على اليسار، يسبب الروح.
1: يقول لك أنا نعرف نسوق وطيارة، ما يهمنيش، نجري ونعطيها، أعطيها الكرب، أعطيها.
3: يعطيك الصحة. وهو ما يخممش كونه فما إكلات موندور، وفما واحد قص عليه، فما عدة عوامل تعرضه في الثنية اللي يفقد التوازن تاعه ويسبب في كارثة.
1: سي عمار، انت تعتني بسيارتك والا متهزه لحد اخر يعتني بها؟
3: لا اخويا،
1: يوميه والدوريه.
3: انا اخويا انا سيارتي كيف تصير فيها عطب عندي كما هو ناس نعرفهم نمشي نصلح والعطب ناخذه من الاول ديما ناخذ من الاول مش نقعد حتى تكسر حاجه وثانيه وثالثه وكذا كذا لا.
1: والعنايه هذيك نتاع واحد يتفقد الماء الزيت الضغط العجلات معناها الهواء في العجلات وحدك
3: وحدي كل شيء وحدي كل شيء وحدي انا نتفقد نشوف الزيت نشوف الماء ناقص ولا مش ناقص العجلات تعدى ننفخهم معناتها الموتور نسمعوا فهمتني الرنة نتاعو كالعاده والمشكل عاده شنو نهزوا الميكانيكي فهمتني وكيك نطلع الاخطاء اللي فيه فهمتني ونصلح.
1: برافو عليك خويا والله شيء يعمل الكيف اللي نلقى خونا سي عمار نقاشي حريص هذا الحرس والحرس هذا يوصل الحمد لله ل 37 سنة دون أي حادث وإن شاء الله ربي بقي دائما وبدن عليك الستر وإن شاء الله توصل هكايا 37 سنة أخرين وحتى أكثر فهذا يسعدنا ويشرفنا. وجات أسيرونس راهي تكرم يوميا معنا في جورة في الصباح في الماتينال لي سوبر كوندكتور من خلال هذه المصافحة ومن خلال الهدية. قالوا لك اللي فما أن كادو ولا ما قالوا لكش؟
3: قالوا لي فما كادو فمني بقى حتى
1: عارف وش هو ولا لا كادو. نعم؟ ربي خليك انت الكادو محليك
3: ربي لكن
1: فضلك. عندك فكرة على الكادو ولا ما عندكش فكرة؟
3: لا أخويا ما عندي حتى فكرة.
1: انت محظوظ معناها كيف عندك الحظ في الأرقام ولا ما عندكش الحظ؟
3: والله الحظ هو عند ربي واللي يعطي ربي ذاك هو.
1: بيا ونقول لك على حاجة شو عنا في اللي كادو وانت باش تختار رقم عنا
3: هي.
1: بورتوكلي تاع كهرباء
3: هاي
1: عنا غسيل سيارة بالشايح من غير ماء
3: هاي
1: وعندنا 500 دينار كارتاجي ليس 500 دينار اسونس كارتاجي ليس متاع جيل انرجي اختار هاي. لي من 1 إلى 3
3: من 1 إلى 3
1: أنت أه؟ وحظك شو بشي يجيب لك هاي؟
3: رقم واحد
1: أه؟ بورتوكلي
3: خويا فيه البركة
1: يكفي
3: فيه البركة
1: خويا العزيز بورتوكلي نهديه لك أنا ولكن قالت أسيرونس قتلك راك عزيز وغالي وقايم مجهود كبير تهدي لك لي 500 دينار هذوكم كارت اجيليس اسونس 500 دينار اسونس اللي هي من تاع عجيل انرجي. مبروك عليك
3: وشرفنا
1: خويا عمار نقاشي يعطيك الف صحه باهين 500 دينار اسونس باهين كويرتا باهي تعمل كيف هكا ولا لا في السي في خويا ياخذ خاطرك نورتنا وشرفتنا سيدي عمار نقاشي
3: عايشك.

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، جوهرة اف ام. بوبليسيتي بيكو بلو دايز بداو بور لا بروميير فوا ان تونيزي. ديما ربح مع بيكو.
1: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيبان، دي رميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور، لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاسترابل بيكو. بلان دو كادو ا غاني دوران توت لا دوري دي بلو دايز.
0: واو، وين نلقاو لي بوان دو فونت؟
1: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
0: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
1: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
2: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الاي تي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس وفي لاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي. إمساد اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
0: في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم. اليوم 18 أوت إشري غلاسير كامبينغ 28 لتر ب 34 دينار و 900 في 49 دينار و 990، ومعها عبوة تبريد بلاش. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة
0: أفلام بوبليسيتي.
4: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة التي موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفلام.

صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. خذينا التحينات مع مروة، هاي موجودة أمامنا ونعطيكم كل التفاصيل نتاع تطور الحالة الجوية بالنسبة لطقس اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026. سحب عامة قليلة لكنها تتكاثف بعد الظهر بالجنوب الشرقي، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما راهي تتقوى نسبيا بأقصى الجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محلية. بحرنا اليوم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، والانتباه ضروري والحيطة ضرورية، يعيشكم استحفظوا على روحكم. قلنا البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، وين؟ بالشمال، وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق، وتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. نمشيو للخريطة متاعنا ونشوف وش عندنا فيها أهم الظواهر الجوية اللي نقواها في الفترة الصباحية وكيف كيف بعد الظهر وحتى ليلة. في الفترة الصباحية على المناطق الشمالية وعلى تونس العاصمة باش تكون هنالك طقس مغيم جزئيا فقط، ثم رياح قوية باش نقوى على نابل ونسجلوا فيها 32 درجة هذا الصباح. درجة الحرارة اللي موجودة على الشمال تتراوح بين 30 و32 في الكيف، 31 سليانة، 32 باجة، 33 جندوبة، 32 بنزرت، 34 تونس الكبرى، 32 زادة في زغوان، قلنا 32 نابل ورياح قوية، 33 في سوسة مغيم جزئيا، مغيم معناها طقس مغيم جزئيا، وأيضا منستير 33 والطقس مغيم جزئيا، طقس صافي، سماء صافية في المهدية و33 درجة، 34 نقاوة في صفاقس، 33 تتعاود زاد في القصرين وفي سيدي بوزيد هذا صباح، 35 في القيروان، ونمشي نحو الارتفاع في الجنوب، 36 في قفصة وأيضا في مدنين، 37 في تطاوين وقبلي، و38 في توزر وأيضا في برج الخضرة. بعد ظهر هذا اليوم كيفاش يكون طقسنا ودرجة الحرارة بشكل خاص؟ فما مناطق بشكون ثلاثينية اللي هي الشمال والساحل، وفي الجنوب بشكون مرتفعة أربعينية ولكن مع ظهور الشيلي. هات نبدأ ساعة بالمناطق الشمالية، بنزرت رياح قوية ودرجة الحرارة توصل فيها بعد الظهر ل 34 درجة، تونس الكبرى 37 ورياح قوية، 36 في نابل ورياح قوية، رياح قوية في زغوان و 38 درجة بعد الظهر هذا اليوم، 40 درجة في القيروان ورياح قوية، 36 درجة في سوسة، 35 في المستير والمهدية، 36 في صفاقس و 36 في قبلي. في الشمال الغربي نقاو 36 زاد في سليانة وفي الكيف وسحب قليلة، 38 جندوبة و 37 باجة. نمشيو الآن ل 40 درجة قلنا سيدي بوزيد عليها و 37 في القصرين، 40 درجة هي سيدي بوزيد والقيروان، لكن ما فهمش الشيلي، الشيلي 36 زاد في جبس، الشيلي باش يبقى في 5 ولايات في الجنوب ودرجة حرارة 40، 42 درجة في قفصة وفي قبلي والشيلي، 40 درجة في مدنين وفي تطاوين والشيلي، 44 درجة في توزر والشيلي، وهي أعلى درجات لأنه حتى في برج الخضرة نسجلوا بعد دور هذا اليوم 43 درجة والشيلي. ليلا هل تكون ليلة مروحة ولا سخونة؟ مبدئيا على الشمال 20 إلى 30 درجة الحرارة، 26 درجة في الكيف، 27 سليانة، 28 في زغوان، 27 بيجة و 29 جندوبة و 29 زادة بنزرت، معهم تونس الكبرى 29 هذه الليلة، 28 في ليله الله محمد رسول الله نابل، 30 في سوسة، وأيضا 30 في المنستير هذه الليلة، 29 في المهدية، ووصولا إلى أعلى درجات باش تكون 34 درجة في توزر و 35 درجة في برج الخضرة. غدوة الأربعاء ناخذ فكرة على حالة الطقس بالنسبة للغدوة، السماء صافية، الرياح باش تتقلص،
في الفترة الصباحية درجة حرارة أغلبيتها 30 تتراوح بين 29 درجة في الكيف، أقل الدرجات في الفترة الصباحية نهار الأربعاء، وأعلى الدرجات هي 36 أولا في توزر و 38 في تطاوين. على الشريط الساحلي درجات حرارة مستحبة سواء في بنزرت 32، تونس الكبرى 33، 32 في نابل، 33 في سوسة والمستير، و 32 في المهدية. بعد الظهر غدوة ترتفع نسبيا درجات الحرارة باش تكون 30 في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء 40 درجة في القفصة، 42 في توزر، 41 في قبلي، و 43 في برج الخضرة، مع الإشارة كونه ما فماش الشيلي غدوة بعد ظهر الأربعاء، ما فماش الشيلي. درجة حرارة مستحبة على المناطق الساحلية، بنزر 33، 36 تونس الكبرى، 35 في نابل، 36 سوسة، 35 المنستير، 34 المهدية بعد ظهر الغد، وبالتالي هي أقل درجات. إذن درجة حرارة تتراوح بين 34 و 42 درجة، الأربعينية درجة الحرارة الأربعينية مش نقاوها في الجنوب التونسي. في الليل زاد درجة حرارة مستحبة ماهيش عالية برشا، أقل درجات 27 درجة في الكيف وأيضا في سليانة وفي نابل، نقاو في سوسة 30، 29 غدوة في ليلة غدوة معناها في المنستير، و 28 في المهدية وفي زغوان وتونس الكبرى وبنزرت. أعلى الدرجات باش تكون 34 في كل من توزر وقبلي، و 35 في برج الخضرة. هكا خذينا فكرة على طقس اليوم، طقس غدوة زادة ودرجات الحرارة اللي مستحبة ماهيش كيما هالأيامات هذوما، فما انخفاض بالنسبة خاصة لليوم في الشمال، تبقى مرتفعة، تبقى كيما مستقرة كيما الدرجات متاع البارحة في الجنوب، لكن ما هوشي موجة متاع حر، طقس مقبول إلى جانب أنه هالطقس هذا باش يتواصل في الأيامات القريبة القادمة. الارتفاع اللي يتحدثوا عليه حسب الخرائط اللي أمامنا راهو ينطلق يظهلي مع نهاية هذا الأسبوع، بداية من نهار السبت والأحد فما ارتفاع في درجة الحرارة باش يولي 40 وتتواصل مع بداية الأسبوع القادم. ماهيش موجة حر ولكن ارتفاع مقارنة بهذه الأيامات. كانت هذه الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: أساس موعد الاثنين الجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة في المتابعات. باش نمشي الآن مع خليفة بن سالم لهذه هي المتابعة.
2: حادثة غريبة وعجيبة.
1: الغريبة والعجيبة كيف
2: الله غريبة وعجيبة.
1: عطينا متابعات خنشوفوا الغريب. باي
0: متابعات متابعات.
2: طبعا منذ مدة وككل مرة يعني احنا نتطوع كمحامين عن حيوانات تتعرض إلى اعتداءات. حاتم
1: نعم.
2: آخر هذه الاعتداءات حصان معناها يبدو في تونفهم التفاصيل والأسباب.
1: نشوفه بالفيديو تاو.
2: لكن مسكين ساق مكسرة هكاك ومطيش علاش كيفاش أدى الأمر صحيح. بالأستاذ المحامي حامد مغربي أنه يتطوع حتى لتقديم قضية
1: في
2: شأن هالوضعية هذه
1: نيابة على جمعية اللي هي تبنيت العملية وتكفل يعطي صحة لأستاذ حامد المغربي
2: بتتبع الموضوع قضائيا.
1: لكن
2: في الأثناء احنا مش كون معانا سي محمد بن عمر عز الدين مالك الحصان. شنو هي وضعية الحصان الآن؟ علاش قاعد هكا؟ شنو الحلول الممكنة؟ يتعالج ما يتعالجش؟ سي محمد نقولك صباح الورد.
3: صباح النور. صباح النور
1: سي محمد. انتم في من بوحجلة جو بونس هكا ولا لا؟ ولا
3: لا كبير جبته له من هبيرة معتمدية هبيرة ولاية تتبع ولاية المهدية.
1: وانت وين
2: سيد عمر؟ انت
3: سيد عمر بوحجلة ولاية فرجالة الشمالية كيلومتر 14 طريق سفاقس.
1: باه هذايا الحصان نتاعك انت هكا ولا لا؟
3: هذا الحصان نتاعي انا. هذا الحصان نتاعي انا. هذا مكسبي في حياتي كامله. الحصان نتاعي انا. هذا مورد رزق نتاعي. نجيب بلاصه معطشه في غير جهك. بلاصه معطشه لا ماء ولا كياس ولا نقل ريفي. حتى النقل ريفي هجرنا عنده 5 سنين لما نطلع فيه النقل ريفي. الرخص نتاعه واخذها على الاساس الطريقه نتاعنا نحن. نخدم بعث البساجي وكل شيء يمشي بعث انا مع الكياس. الكياس يدور الرومبون تاع الرمادنيه اللي يخدم بعث جماعه البساجي. نحن كان ملسعلو ملسوع وكل شيء اللي يوصل يموت. ما نقولش فاش ننقذوه. كان ما نعطش كيف العاده. كان من طلعت له سخانه كيف العاده. عندنا مستوصف مهجور. اصل مستوصف مهجور الفرم اللي يجيه كان نهار الاثنين.
2: الحصان هو وسيله النقل نتاعك.
1: الحصان هو يديك. هو يديك. هو ساقيك وسيله النقل نتاعك. وهو الخدمه نتاعك. علاش
3: هو مورد الرزق نتاعي. نهز عليه في يوم ما تدق عليه في زريقه. نجيب عليه في شكاره سديري. نبدل عليه في دبوسه نتاع غاز. اي حكايه. نحش عليه في زيتونات. المفيد هذاك العقل تو عنده بريسك من الجمعه الفات من نهار 9. الحادثه صارت ليلة لحد اللي تعدى نهار 9.
1: شنو هي الحادثه؟ هو شنو اللي صار؟ شنو علاش زوج ساقيه معناها تكسروا عليه؟
3: مطول في ارض بيت خالي. اسمعني. وينو؟
1: تفضل
3: سي محمد.
1: تفضل.
3: انا معك. مطول في ارض بيت خالي. قلت لحد عندنا سوق بحذانا سوق اسبوعي يسميك. مشيت الصباح باش نجيب فيه. نبص في الجرة نتاعه نلقيه في دار جارنا. على اساس نجي نسخيبه مملوس مالخان نتاع ليل فجائيه وكل شيء وربطينه. جيت نشوف نلقي السياق نتاعه اليسار مكسره في ثلاثه. اصل جيت نشوف له السياق نتاعه اعتبارا سرك في درجيحه تمشي وتجي. خليته روحت. طلبت العمدة نهرتها عنده حبيب وعنده عرس. كلمت العمدة رئيس ديرة توقع. قال لي انا مانيش موجود في الدار. مشيت مع شكون يجيب في طباخ برا يجيب له البيتري او لبيه يشوفوا البيتري كان فيه دواء. فيه دواء ما فيش دواء ما فيش دواء. هون الحاكم قدامك تتصرف.
1: جبت له بيتري.
3: جبت له بيتري كل شيء شافوا على عين المكان. البيتري قال لي هذه رجله ما عادش فيها ولد عمي. والحصان رجله ريق زيز. قال لي ما يتجبرش وما يدواش. واللي يقول لك يتجبر ويداوى قال لي راهو يخسرك. وانا بتبعت الحاله خسرت من تالي ومن قدام.
1: سامحني ساق ولا زوز هما اللي مكسرين؟
3: لا لا الساق اليسار. الساق اليسار مكسره على ثلاثه وخرجت منها العظام اللي ضربت الساق الاخرى.
1: حيد حيد. وشكون اللي عمل الحكايه هذه؟ شكون اللي عملها؟
3: الله اعلم. النار مالها والجنه مالها. اما هم حاطينها في طفل بكوش اللي هو اسمه ناجي.
1: شكون اللي حاطها هذايا في طفل؟ شكون؟
3: اي دارهم عندي عليهم تسجيل. دارهم وكل شيء. جو البيت عمي وكل شيء طالبين السماح ويسامحنا. ورانا ورينا اخونا كي يضرب فيه وما نعرفش شنيه وما نعرفش شنيه. وما نسخبوش الحصان يوصل بالطريقه هذه. نسخبوها ضربه عاديه.
1: وسبب شنو هكاك ضربوا عليهش معناه
3: ما طلعتش كل شيء عندما ترسم طاوله بحذانا الغضب نتاعها راهي بالحسان ما يروحوا بالغضب يحب هم يروحوا به ويرجع هم يروحوا به ويرجع يشيخلوا في مخه يقلع الحصان نتاعي باش يربط غضوي يكسر لي الحصان نتاعي معني حتم لي حياتي من تالي ومن قدام
2: تو شنو مصيره الحصان معناه كي ما يتعالجش
3: مصيره ما خلاش اليوم قدام الراي العام وعند الحاكم راهو عند ربي خلاص واعظم واعظم بكمة هذا عليش يا أخويا مو ضرك مو كليلك أربط الحصان ما تخليش مولاه يروح بيه وفما حاكم فما قانون اشتبية قوم عليه
2: معاش يقوم معاش يقوم الحصان بكله معاش يقف
3: كيفاش خويا
2: قلت معاش يقف
1: معاش يقف على ساقيه
3: الماكلة اش تعرف الرول اعتباره كانوا بالدير الرول في شوي سداري هو راقد هو راقد يا اخوي لو تعمل مزية ومن يعمل عليه نظرة وكل شيء ابعثوا له الامن يشوفه على علم كان الدود ولا خارج من سابه اللي صار
1: الدود قدمت قضية انت شكيت ولا ما شكيتش
3: شكيت وكلمت الجمعية متاع الرفق بالحيوانات من سوسة والجمعية عملت لي محامي سحام المغربي كل شيء وخرجت معاينة عند عبد المنفذ والمشكلة متاعي من نهار الاثنين الفاتت وكل شيء في المركز وقال لك أنا بعثنا ما نعرفش تسخير للنيابة العمومية وبعثنا مترجم هذا باش نفهموه
1: واضح يا سيدي ان شاء الله ربي يظهر لك حقك ان شاء الله تظهر حق زاد الهيشة البكمة هذية ما فهمت شنو عباد تدخل الخليفة بحاجة معناش يعني عصا حاجة حديدة هذي كسرت وساقه
2: ممكن على ثلاثة مشكل كنت تفكو تعيط الحاكم تشوف أصحابه وليش الضرب من أصله
1: والله لهي مفهومة مضرب. العملية مش مفهومة جملة نبقى في المتابعة مع سي محمد بن عمر عزدين أيضا ماذا بينا نشوفه سي حامد المغربي المحامي اللي تطوع مع جمعية رفق بالحيوانات بسوسة للقيام بهذه القضية يعطينا التفاصيل تو نتابعوه غدوة ولا بعد غدوة ناخذ تفاصيل أكثر من ناحية القانونية شي يقول القانون لهنا وعليش ما صارتش لحد الآن الاختبار والدنيا الكل نبقى في المتابعة ويعايشكم هي شبك ما
2: بالحيوان
1: خليها تمنع منا يا ربي حتى هي شبك ما مش منع منا يا لطيف يا لطيف المنتزل يا لطيف يلا فاصل ونستقبلوا ضيفة الدنيا وما فيها
0: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105
4: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم اليوم 18 اوت اشري غلاسيير كامبينغ 28 لتر ب 34 دينار و 900 في 49 دينار و 990 ومعها عبوة تبريد بلاش ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. حديثنا كان الأيامات الفارطة على التوجيه الجامعي، سكور وكيفية الكمبيوتر يخدم ولا فما ليجان وفما يقول لك فما مهنة البارح تحدثوا على مهنة
2: مستقبلية
1: باش تطيح ولا ما عادش فما مهنة أخرى باش تظهر. هل في الاختصاصات الجامعية عندنا هذا التوجه وبدينا نتفتحوا على التطور متاع الاي اي والحكايات هذه او النوفيل تكنولوجي؟ فما رقم البارحه مهول تقدش من مهنه باش توفى بالعالم مخليفه بالملايين، معناها
2: قال حوالي 90,000 مهنه هك
1: 90,000
2: اختصاص
1: معناها
2: الأستاذ المختص باش ينتهي ويبقى هذا وكله. أهم سؤال في المرحلة هذه، خذيت شعبتك ولا
1: ما خذيتش،
2: قابل ماكش قابل، كيف قيت؟ على خطر حاتم مازالت فرصة لإعادة النظر في الناس اللي هما
1: اللي نوصلوا للدورة الرابعة والأخيرة.
2: هذا اللي
1: نشوفوا احنا في تومبك هذيك. علاش سعدنا اليوم باستقبالنا ونشكروا الوزارة ونشكروها على تلبية دعوتنا السيدة أحلام الدخلاوية المديرة العامة للشؤون الطالبية.
3: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سيدة أحلام نورتنا، مرحبا بك.
4: عايشك، شكرا شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل مستمعين الكرام.
1: إذا كنا نتحدث يذولي هذه الدورة الرابعة والأخيرة واللي هي مفتوحة أو فتحت من نهار 15 إلى حدود نهار 19، معناها اليوم وغدوة مازلت.
4: دوك دورة التوجيه هي توبديت من دورة المتفوقين وبعد دورة الرئيسية والدورة النهائية وتو دورة إعادة التوجيه. دوك عنا 4 دورات. الدورة النهائية هو اللي تم توجيه كل الناجحين في البكالوريا، دوك كلهم تو عندهم مقعد في الجامعة التونسية العمومية، واللي ما عجبتوش الشعبة دونك عنده فرصة أنه مش يعدل المسار بتاعه، دونك يختار الشعبة. دونك عنا 4 أنواع من إعادة التوجيه. دونك عنا الإعادة التوجيه لأسباب معناها عادية، هذه ما يطلبش حب نبدل شعبة توا، ولا مجموعة آخر موجه، مجموعة نقاط آخر موجه لكل شعب الكل، دونك متوفرة وصار نشرها على موقع التوجيه.

0: بطاقة اختيارات نتاعو، دونك ينجم يطلبها وهذا في حدود طاقة الاستيعاب المتبقية، خاطر وقت اللي بسكور هو يلزم توفير الساعة شرط آخر معناها نقاط مجموعة نقاط يجب يكون موجود، معناها يلزم عنده مجموعة نقاط نتاع هو تكون تفوق مجموعة نقاط آخر مواجهة للشعب هذاك باش ينجم يدرجها في بطاقة الاختيارات نتاعو.
1: نعم.
0: البطاقة الاختيارات باش تكون عنده خمسة معناها اختيارات نجم يختار. هذا بالنسبة للدورة العادية، معناها دورة إعادة توجيه لأسباب عادية، معناها هو مجموعة نقاط فقط هو اللي يحكم وطاقة الاستيعاب اللي هي متوفرة ومتوفرة.
1: قلت الأورديناتور هو اللي يحكم.
0: فوالا، دونك من غير ما يستحقش ملف، ما يستحقش إيداع ملف ورقي، دونك يدخل على البلاتفورم، دونك يعامل الاختيارات نتاعو الخمسة، يركز مليح خاطر نعرفوا راهو ساعات يمشي المترشح أكثر من المؤهلات نتاعو، ساعات يحط اختيارات معناها حطها قبل وما تحصلش عليها وما عندوش فيها سكور، دونك معناها ما يلزمكش تحط اختيارات اللي أنت
1: ما عندكش. في دائرة الاعتراضات في المرحلة نتاع الاعتراضات النهائية، أستاذة فماش ناس ما تواجهوش أصلا، خذ الباك وما جاكمش، معناها ما عملش كيما في الباك، يجي هي. هو باك وما يمشيش يعدي.
0: هي.
1: فماش ناس ما قايدش أصلا.
0: هي، دونك هذيك هي في إعادة هذيك في التوجيه في الدورة النهائية، خاطر في الدورة الرئيسية دونك يدخلوا يعمروا، فما ناس متغايبين ما يدخلش يشارك، فهمتني؟ دونك نعطيوه فرصة في دورة التوجيه النهائية أنه اللي صار يتعدى وخرجت النتيجة نتاعها.
1: معناها كان خلطت عليها، خلط ما خلطش،
0: لا كان ما خلطش، لا اللي يتواجه نعطيوه بصفة آلية.
1: بصفة آلية.
0: وكيفاش يصير تتم بصفة آلية؟ دونك نمشيو حسب نوعية البكالوريا وحسب طاقة الاستيعاب المتبقية والأقرب لولايتي. دونك هو يفكتي الأقرب لولايتي واللي تتلائم مع نوعية البكالوريا وحسب ما هو متبقي من الأماكن.
1: توا احنا في المرحلة نتاع الاعتراضات النهائية اللي تبدأ معناها توا توفى نهار 19.
0: هذاك علاش أنا قلت لك توا عندنا الناس الكل اللي هما نجحوا في البكالوريا كلهم متوجهين عندهم مقعد.
1: هذا هو. معناها باختيار كانوا من هنا نداء اللي ماهوش عاجبه شيء عنده فرصة غدوة آخر أجل باش يعمل مطلبه اللي هو يعترض.
0: هيك.
1: نوعية الاعتراضات
0: مش اعتراض وإعادة توجيه.
1: إعادة توجيه. ثم اللي يقولك لأسباب مش عاجبته الشعب. ثم اللي يقولك لأسباب مش عاجبته الجهة. معناها ما تولمش الجهة بعيد على دارهم. الناس اللي مش عاجبتهم الجهة يقال أنه تلقى فيهم أسباب. ثم أسباب اجتماعية. ثم أسباب صحية. هكا ولا؟
0: هكيك.
1: كيفش؟
0: دونك هذوما ننتقلوا للنوع الثاني والثالث من إعادة توجيه.
2: في النوع الأولاني بربي كملنا. معناها واضح النوع الأولاني اللي هما يطلب إعادة التوجيه.
0: إعادة توجيه.
2: والإجابة تكون حسب السكور، حسب طاقة. قديش طاقة الاستيعاب اللي عندنا في الشعبة اللي اختارها ولا في الفاكولتي اللي اختارها المتبقية. وإذا ينجم ياخذ هو فكرة السكور آخر سكور تخللها لك الفاكولتي هذيك،
0: هو يزمو يطلع عليها قبل ما يبدأ
2: قبل ما يبدأ
0: هل هي هكذا
2: مش يعمل حسابه هذيك
0: هي ديجا كتاب كامل هو موجود على موقع توجيه www.orientation.fr. دونك يجبدو ويركز مليح ويشوف معناها مجموعة نقاط آخر مواجه ويطلب الشعبة اللي هي تفوق مجموعة نقاط معني المجموعة نقاط وتفوق المجموعة آخر مواجه.
2: هذا الولد نمشي للثاني تو. الثاني شنو؟
0: الثاني هو فما شكون اللي هو جاء في شعبة بعيدة على مكان الإقامة بتاعه ويلزم نقربوه، معناها الهدف هو التقريب الجغرافي أنه يقرأ في شعبة قريبة للعائلة بتاعه لأسباب صحية وإلا لأسباب اجتماعية. دونك نعرفوا فما بعض الفئات اللي هي عندها أسباب اجتماعية ما تنجمش
2: ما تقدرش
0: سينو باش ينقطع. دونك هذه فرصة أنه باش يقدم الملف نتاعه والمؤيدات اللي تثبت الحالة الاجتماعية وإلا الحالة الصحية بتاعه.
2: المؤيدات فيها قائمة نتاع مؤيدات في الحالة الصحية والحالة الاجتماعية. إذا كان الاجتماعية أهم المؤيدات شنية؟
0: خلنا نبدأ من الأول بالصحي. الصحي دونك الصحي يزم المعني بالأمر هو عنده ملف صحي مريض والمرض نتاعه هو يلزمه يستوجب أن يكون بحذا عائلته. وفما لجنة من وزارة الصحة دونك مشكورين اللي هما يقوموا بتقييم الملفات. الملفات ينجم يكون فيها الملف الطبي نتاعو، نسخة من الملف الطبي ما مش الأصل، ما خاصة يحطوا الأصل دونك نسخة من الملف الطبي نتاعو، رابور ميديكال يعطي معناها تقرير طبي يعطي حالة المترشح معناها الهيستوريك نتاعو ومع الحالة الحالية والمستقبلية نتاع المرض نتاعو. المؤيدات الكل معنى

0: كسواد معناها حاجات طبيه لكل ما هو
1: تحاليل صور شو شهادات طبيه من عند الطب
0: مختصين
1: ينجموا يكونوا من القطاع العام ولا من القطاع الخاص
0: هم يثبت المرض نتاعو. بالنسبه للمرحله الاولى دونك يلزموا يدخل على المنظومه دونك www.orientation.in دونك يعمر دونك اعاده توجيه لاسباب صحيه ويختار معناها نوع واحد من اعاده توجيه يا عادي يا صحي يا اجتماعي دونك ومع
2: الزوز لا
0: لا الزوز لا دونك يختار حاله يا اجتماعيه يا صحيه هو يعرف روحه معناها اسكو هو حاله اجتماعيه ولا صحيه دونك بالنسبه لي بعد ما يعمر دونك كي يدخل ياكد دونك ياكد ما نجمش يعاود يرجع مره اخرى يبدل الاختيارات نتاعو لازم يركز مليح وقت اللي يعمر البطاقه نتاعو في الاختيارات نتاعو دونك وقت اللي ياكد دونك فما وصل يخرجوا فما قصاصه دونك القصاصه هذيك يحطها على الظرف ويحط الامبريمي هذيك بيان سور مع الملف الطبي نتاعو ويحط في انفلوب ويبعثوه بالبريد
2: اذا كان ملف طبي يتعلق بوليه مش به هو انا خذيت الباك بابا معاق مثلا ولا ولدي
1: ولا الكبير اللي لازم يتلهى به الولد اللي القايم
2: هذا مش هو مريض ولكن ولدي
0: دونك احنا نمشيو للصنف الاخر اللي هو صنف اجتماعي
2: ولي هذا في
0: الاجتماعي دونك الاجتماعي دونك ينجم في حاله اجتماعيه الدخل يكون محدود ينجم يكون
1: في المرض حتى نقصنا احنا شوي نكملوه شو الامراض اللي تعتمد من طرف اللجنة
0: هما الأمراض تحددها اللجنة الطبية ويعرفوهم معنى القائمة اللي هما يلزم يكون بحضة عائلته داكور دونك يلزم معناها مش معناها اذا كان جه رفض راهو معناها مش مريض المرض نتاعو ما يستوجبش ان يكون قريب لعائلته معناها ينجم يعيش حتى بعيد
1: معناها اذا كان نفهم حاجه الامراض النفسيه اللي تتطلب انه يكون في المحيط العائلي
0: هو الامراض النفسيه فيها انواع اما انواع معناها خطيره برشا دونك وبالرابور ميديكال يبدا منصص عليها ويتم معناها الاخذ بعين الاعتبار فما احود اخرين لا
1: الامراض المزمنه زاده تعتمد يقولوا هكا ولا لا
0: اللي فيها بي سي دونك مي هما يصنفوهم دونك الاطباء عندهم جدول كامل دونك
1: هما اللي يصنفوا
0: فوالا هما اللي يصنفوا ويعطيو الاولويه خاطر كي يعطي الموافقه دونك اللجنه الطبيه تعطي الموافقه تعطي حسب الاولويات دونك الاولويه عاليه جدا معناها هذاك يلزموا يكون معناها بحث عائلي عندك الاعاقات هذا اللي يبدا عنده معاق هو بيدو المترشح يكون
1: معاق
0: دونك هو صاحب معناها
1: عنده اولويه يا خو
0: اولويه حسب الدرجات نتاعو اسكو ما اعاقه متعدده كاين
2: سكور اخر
0: اي اي باغ لي بوان خاطر هذاك يصير عليه التنفيل معناها عندك الموافقه نتاع اللجنه الطبيه والتنفيل اللي هو باش معناها بونيفيكاسيون على السكور نتاعو الاصلي معناها نقاط اضافيه اللي تكون محدده ما نجمش معناها تكون معناها لانفيني معناها باش تكون محدده موجود في الأورديناتور حسب الأولوية نتاعو.
1: باهي لهنا هذايا كمان الملف الاجتماعي نبداو بحد هو معناها ركيزة العائلة مثال اللي قال عليه خليفة
2: بوه قاضية هو اللي بيهز
1: بوه للطبيب عنده معناها مسؤولية داخل العائلة.
0: هو في الحالات في الاجتماعيه دونك كيف كيف اللجنه الاجتماعيه تصنفهم وحسب الاولويه نتاعهم دونك ياخذوا بعين الاعتبار مجموعه من العناصر منها معناها قداش من فرد من ذوي الحاجات الخصوصيه زاد معناها الامراض المزمنه بالنسبه للوالدين وللافراد اللي موجودين العدد نتاع معناها اللي في الكفاله الابناء اللي في الكفاله اللي مدرسين ينجم يكون عدد كبير معناها عنده تلامذه وطلبه وما ينجمش يواجه الدخل اللي هو مهم معناها العنصر مهم الدخل يكون محدود عنده معناها بطاقة كالبيضاء العلاج المجاني معناها ما يثبت كل ما يثبت حالته الاجتماعية معناها الحالة الاجتماعية للعائلة بكل مش ينجم معناها اللجنة الاجتماعية دونك تنجم تقيم الملف من الجوانب نتاعو الكل وتعطي الموافقة كي تعطي الموافقة مش معناها الموافقة ما تصيرش آليا معناها تصير لافكتاسيون دونك يصير معناها البونيفيكاسيون قداش هو عنده الحق معناها باش ياخذ البونيفيكاسيون معناها اضافه بعض النقاط الى مجموع نقاطه باش يخلط للشعبه اللي هو معناها طالبها في الليسته معناها تاع خمسه اختيارات.
2: المطالب هذه حسمها وانتهاء منها قبل موافسه معناها انطلاقه السنه الدراسيه.
0: هما الاعلان عن النتائج باش تكون 4 سبتمبر.
2: قبل ما تبدا معناها الانسكريبسيون في النهايه في الجامعه الكل مع بعضها اللي توجهوا من الاول واللي باش توجهوا في الاخر
0: هما اللي تو توجهوا في بالنسبة للدورة الرئيسية والدورة النهائية واللي ما شاركش فيه على التوجيه، النجم يجبد بطاقة معناها التعيين نتاعو، يبدأ في إجراءات الترسيم ويطلب السكن نتاعو ويطلب المعناها
1: كل في الإجراءات.
0: يبدأ في الإجراءات
1: هذاك اللي خلال التوجيه نتاعو ما عملش دورة ثانية،
0: خاطر اللي في إعادة التوجيه بيشارك في إعادة التوجيه دونك ما نجمش ياخذ بطاقة التعيين نتاعو، باش ينتظر حتى 4 سبتمبر وقت اللي تجي النتيجة نتاعو، دونك وقتها باش يأكد التعيين نتاعو ما بين يختار الشعبة اللي خذاها من الأول وإلا الشعبة اللي تحصل عليها في
2: إعادة. جاتني الموافقة بدلوني من جابس لتونس مثلا،
0: هاي
2: لكن انا كي توجهت من الاول جابس نمشي الجامعه جابس نجبد التوجيه هذاك الاولي ولا اليا هو في الحاسوب تخدمه العمليه
0: في الحاسوب اللي تمشي للمؤسسات كان معناها قاعات البيانات اللي هما ديجا ما همش مشاركين في هذا التوجيه، معناها ما ينجمش يمشي يعمل معناها التسجيل نتاعه فهمتني، دونك باش يبقى معناها حتى يبت الامر في الملف نتاعه يبقى اون انستانس، ووقت اللي سايي معناها صارت له افكتاسيون ولا عنده شعبه أولى وشعبة ثانية تحصل عليها في إعادة التوجيه دونك يزم مش يختار ما بيناتهم الزوز، دونك هذيك علاش وقت اللي عنده زوز شعب دونك يزم يختار عنده 72 ساعة دونك باش يختار ما بين الشعبة
1: يؤكدوا الشعبة الأولانية ولا الشعبة الثانية اللي جات في إعادة التوجيه.
0: وإذا كان معناها
2: لازم خبير هذه
0: ما أكدش لا يلقاهم الكل على
1: البلاتفورم
0: وحتى السيت
1: فيه كل شيء
0: معناها السيت فيه كل شيء حتى تخرج له دي ميساج معناها وقت اللي قبل ما ياكد كل وراهم بعد راك باش تاكد
1: حتى فما مطبوعات يطبعهم السيت فما حاجات ياخوهم فما
2: يسجل
1: كل شيء السيت هو تقريبا مرشد في التوجيه
0: هو اللي فيه المعلومات الكل والمصدر الموثوق.
1: لهنا انا نمشي لحاجه اخرى نهار 4 سبتمبر
0: أي.
1: في الملف الاجتماعي ولا في الملف الصحي فما حد ما خذاش ولا ما قربش، هل عنده الحق في اعتراض اخر ولا مطلب اخر ولا سيفيني الوقت؟
0: انتهت سيك هاو وقتها
1: الحل اللي عنده
0: اكاهو دونك عنده اعاده توجيه مارس
1: في مارس
2: هناك اعاده توجيه
0: دونك اللي هو معناها بالنسبه اللي هو الشعبه ماهوش راغب فيها بون فما شكون يجرب وراهم بعد يلقى الحق نتاعو يعني ما ناخذوش معناها افكار مسبقه على الشعب راهو المجتمع والاقتصاد راهو حاجته بالشعب وفما افاق في العديد من الشعب خاصه انه السنه صارت حمله التاهيل وكنت نسمع فيكم على التغيرات الكبيره في حاجيه سوق الشغل اللي هي تتطور بصفه سريعه وذاك علاش وزاره التعليم العالي باش تواكب هالتطورات نتاع حاجيه سوق الشغل دونك عملت حمله تاهيل بالنسبه للشعب والاوفر دو فورماسيون كلها اللي هي تواكب هالتحولات هذه.
2: المخذاش الشعب هذه مش يبقى المارس يقيد ولا ما يقيدش ولا يقيد ويسحب الانسكريبسيون كما قلنا قبل ولا كيفاش يعمل؟ خاطر ساعات واحد ما يقيدش يقول لك كان وضع عليك العام ولا ما نعرفش.
0: هو احنا ماذا بينا اذا كان هو معناها تحصل على الشعبه وما يمشي يكتشفها. ما يبداش عنده افكار مسبقه خاطر النجم اللي يمشي ويجربوا وقراو دونك في الشعبه ذيك لقى روحو راهو الافاق موجوده ولقى اللي هو معناها انتظرته حتى في الايام الاعلاميه نجيبوا لهم معناها قصص نجاح اللي مشى للشعبه مش في باله اللي هي ماهيش الشعبه اللي نتاع الامل نتاعو واللي هي الافاق نتاعو يكتشف اللي هي فيها برشا افاق وينجح فيها وجبناهم وعرضوا القصص نتاعهم. هذاك علاش ما انا ما نشجعش انه ما يقراش خليه يقرا خاطر باش يخسر عام، اما اذا كان مقتنع اللي هي الشعبه هذيك نتاعو ماهيش ماشيه مع المؤهلات نتاعو والا مع الامال نتاعو ينجم عنده فرصه ثانيه انه باش يصح المسار نتاعو في اعاده توجيه اللي تنظمها الجامعات، دونك الجامعات في شهر مارس دونك تنظم معناها اعاده توجيه معناها اللي هي تفتح عبر الاختبارات معناها يمشي يعدي معناها بعض المواد ويطلب الشعب اللي هو يحب يطلبها في الجامعه اللي هو يحب يدخل لها، وفما شكون اللي هو معناها يظافر الحظ انه يغير المسار نتاعو في الشعبه اللي هو يحب عليها ويواصل.
1: نعم.
0: هو عنده الحق في إعادة التوجيه سنتين بعد الحصول على البكالوريا، معناها عنده
1: سنتين
0: بعد الحصول على البكالوريا عنده الحق
1: بكالوريا.
0: انه يشارك في إعادة التوجيه، وهذا ناخذ نعرفوا اللي التوجيه هو فيه برشا حيره وبرشا تذبذب وماذا بينا ما يبقاش فك الحيره خاطر النجم يضيع برشا معناها سنوات واحنا ما حبوش يضيع خاطر نحبوه يشد المسار نتاعه وينجح
2: وياخذ
0: الشهاده الاولى وبعد ينجم يواصل في شهاده ثانيه
1: ولا امور
0: لا ينجم يبدل حتى الشهاده الثانيه بعد ينجم
1: مش الحما سير في حاجه اخرى
0: في حاجه اخرى منه ينجم.
1: سيد احلام دخلوي المدير العام للشنطه الطالبيه بقى معايا باش جزء ثاني باش نمشيو نحكيو زاده على الباب اللي فتحناه هل اختصاصات ولا حاجه اخرى زاده نكملوا زاده نكملوا عليها ناخذوا جزء ثاني بعد الفاصل مباشره.
3: تسمعونا في المهدية على 91.6 جوهرة FM.
4: Listen up.
3: الدنيا وما فيها
4: جوهرة FM.
5: Publicité.
6: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
7: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هراتني ذو.
6: قداش انتوما في العائلة؟
8: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
6: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
7: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
6: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. عدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
7: يعطيك الصحة خويا.
9: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
10: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 18 اوت اشري غلاسيير كامبينغ 28 لتر ب 34 دينار و 900 في 49 دينار و 990 ومعها عبوة تبريد بلاش.
11: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهرة
5: اف ام بوبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة
12: الساعة 9
3: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: على جوهرة FM TV. موجة
1: مع الموجة. السيدة أحلام الدخلاوي المدير العام للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وموضوع الساعة بطبيعة الحال التوجيه الجامعي، وإحنا نعيش بربي نذكر يعيشكم، راهو الدورة مازلت متواصلة إلى حدود نهار 19 معناها اليوم وغدوة،
2: غدوة اللي بعد اليوم روح،
1: ثم نهار 20 أعتقد
0: إيداع الملفات.
1: إيداع الملفات
0: بالنسبة الاجتماعي والصحي
1: وبالنسبة
0: لأصحاب المواهب اللي ما زلنا ما حكيناش عليه.
1: أنا جايينهم أما بربي العملية هذه إيداع الملفات بأن هي طريقة بالبوستة فقط
0: حصريا بالبوستة. إيداع الملفات الاجتماعية والصحية دونك نأكد لازم تكون في أنفلوب ومحطوط عليها القصاصة، خاطر إذا كان من غير قصاصة تلغى تماما. تكون معناها مرسلة عن طريق البريد السريع، دونك البريد السريع ولا مضمون الوصول. ويتم معناها دراستها من اللجنة الطبية ولا اللجنة الاجتماعية.
1: واضح.
0: وكل ملف وارد خارج الأجل دونك ملغى.
1: الاجتماعي هذا
0: ويزم يسجل على البلاتفورم، دونك يزم يدخل ويعمر البطاقة متاعه على معناها منصة التوجيه www.orientation.tn ويختار النوعية تاع التوجيه يحب يختارها، عادي وإلا اجتماعي وإلا صحي.
2: يعاود على المنصة وبعد يسلم بالبوستة الملف متاعه المبررات هكيك. يعني متاعه
0: دونك يدخل على المنصة دونك يحط الاختيارات نتاعو، يختار نوعية إعادة التوجيه عادي
2: صحية واجتماعية
0: ولا صحي ولا اجتماعي. دونك خد ساعات يغلطوا راهو ردوا بينا. دونك يزم يثبت معناها وين مشي يتوجه، خد كي يتوجه للصحي ما عادش عندنا الحق نرجعوا الاجتماعي ولا انفيرسمون.
2: ثم الملف اللي يبرر ذلك يمشي عبر
0: عن طريق البريد، يعني يجبدك لامبريمي والقصاصة اللي مصاحبة من السيت، وبعد يحط الملف
2: نتاعو مضمون الوصول،
0: حطها مضمون الوصول ولا بريد سريع دوك حصريا عن طريق البريد.
1: بالنسبه للتخيير معناها الاختياري، انا اخترت باش نبدل، ما عجبتنيش الشعبه باش نبدل، ما فيهاش ملف بالبوسطه ما فهمتش.
0: لا هذيك عادي لاسباب عاديه،
2: اللي قداش عددها مذومه
0: توا خلطنا البارح بركه 6300
2: 6300 من حوالي 55000 و
0: لا عاد
2: 76000
1: 76000 البارح 6000
0: البارح تقرا حسابك الكاباسيتي اللي بقات بارابول طاقه الاستيعاب المتبقيه. وبيان سور نمشيو بالميزان معناها اللي لونطرون وسورتون معناها اللي باش يخرج من الشعبه دونك اللي نمشي تعود بالبلوميريتون.
2: اما بالنسبه لاعاده توجيه الاسباب الاجتماعيه والصحيه ولا ما اقل بكثير هذا
0: اي اقل اي اقل دونك ونحب نحيي كل معناها الطاقم الاداري واللجان اللي تخدم والطاقم الفني زاده خاطر هي ما عمليه التوجيه معقده صعيبه برشا هي شان وطني عنا جنود الخفاء اللي يخدموا معناها ليلا نهارا باش يامنوا عمليه التوجيه قدم لهم تحيه من هذا المنبر.
1: وانا نحييكم الكل تعرفوا علاش لانه بهذه الطريقة اللي عنده حق باش
2: ياخذ
1: عدالة تامة بين الشرائح العمرية والاجتماعية والمالية كلها عدالة تامة هيك لا ترانسبارونس توتال موجودة قدام عينيك شاهد الله عليك. نحب نواصل في حاجة أخرى يدولي ما جيناش عليها يدولي كملنا هذوما
0: يعني المواهب
1: المواهب هذوما اللي عنده موهبة في الموسيقى في الغناء في ما نعرفش في الرسم في الابداع مبدع معناه
0: هو مبدع خاطر نعرفوا فما طلبة مغرومين بالمسرح بالفن بالسينما دونك عندهم فرصة أنه باش يدخل الشعبة هذه أي نجم سكور وما حالفوش أنه باش يدخل شعبة من شعب هذه موسيقى وإلا مسرح ولا سينما ولا فن تشكيلي دوك هو عنده فرصة أنه ميسي صح المشار نتاعو على خاطر هو صاحب موهبة دوك اللي أصحاب الموهبة دوك هذوما تفتحت من 17 ل 20 أوت دونك المطالب هي مطالب ورقيه دونك مع المحامل الرقميه معناها كل ما هو مؤيدات تثبت الموهبه نتاعو دونك يحطها في محامل ورقيه ورقميه ويحطها في في ظرف وترسل اكسكلوزيفمون عن طريق البريد بيان سور مع التنصيص اللي هي اعاده توجيه لاصحاب المواهب
1: الى حدود نهار 20
0: نهار 20 دونك
1: ذلك اليوم وغدوه بعد غد
0: هكاك
2: رياضي النخبه يدخلوا في المواهب والا لا
0: لا بالنسبه للرياضه ما تدخلش في المواهب دونك رياضي النخبه هما صنف اخر دونك من التوجيه اللي هو تنظموا وزاره الشباب والرياض دونك هما يعرفوا رياضي النخبه عندهم لجان يقوموا بديزابيل معناها في معناها تو في بريود عندها تو مده باش ياخذوا الملفات ينسقوا مع الفيدراسيون الكل رياضي النخبه معناها شكون النخبه ديجا منصص عليه في نص قانوني فما لجنه مشتركه اللي هي تشوف الملفات وتشوف معناها الاستحقاقات الرياضيه ويصير معناها تحديد القائمه من وزاره الشباب والرياضه اللي هي تمدنا بها للتنفيذ وبيان سور هو قرار مشترك ما بين زوز وزراء.
1: لهنا يدل يجينا على كل ما يهم هذا التوجيه الجامعي هكا ولا لا؟
0: هكاك
1: توا باش نمشيو لحاجه اخرى. احنا وقت اللي بداو يبنيوا في كليات وجامعات وأقطاب جامعية للداخل الجمهورية فرحنا قلنا سيد حلت المشكل متاع المركزية باش تولي موجودة فتبين ظهر لنا اسكر وعمل فينا العمل تلقاه يقرأ ويسكن في بنزرت واسكر ويجيبه نعرفش أنا
2: في قبلي
1: قبلي نجم يكون في صفاقس نجم يكون في جابس نجم يكون والعكس وبالعكس معناه من الجنوب تقاه موجود ومعاناة كبيرة خاصة على مستوى ما فماش المبيت كيف بشكري تصور البو ولا العائلة حل الدار أخرى تولي لكل الطالب ولا الطالبة هذيك منش يعرف هل فما حل مستقبلي قاعدين نشوفه في حل مستقبلي أنه نبني على مركزية هدية
0: هو المركزية هي حاجة مهمة دونك والجامعات الفتية ولا تستقطبها معناها خلف اللي راهو قاعد يروجوا له معناها الجامعات الفتية فيها برشا استحقاقات برشا نجاحات في العديد من الشعب والراو هذا من عدد اللي هما يختاروا معناها انه مش يمشي في جامعة فتية ويلقى معناها الآفاق نتاعو المستقبلية كسوا في المنح مع بالخارج وفي معناها لي كونفنسيون ما بين الجامعات الفتية هذه والجامعات العالمية. حبيت نعرج على نقطة انت ديجا طرقت لها سيادتك هي انه سكور سكور راهو احنا ديما نشجعوا انه الطالب معناها يكون في الولاية نتاعو واللي يطلب شعبة في الولاية نتاعو عنده تمثيل جغرافي ب 7% معناها سكور ويطلع 7% معناها انت كي تطلب شعبة في الولاية نتاعك دونك عندك 7% تنفيذ عندك اسبقيه دونك دو كو مش احنا نحاولوا انه يبقى معنا في الـ في الـ في الـ في الولايه مركز الولايه نتاعهم اللي هما يسكنوا فيه.
2: تطبق على الطالب اللي في العاصمه مثلا،
0: هما يتطبقوا والتنفيذ ما يصيرش في الشعاب الكل، خاطر مثلا الشعاب الطبيه لا، الشباب الطبيه لا، فهمت؟ دونك الشعاب اللي فيها امتياز علمي دونك ما تدخلش فيها تنفيذ جغرافي. كل ما هو معناها
1: اللي هي الطبيه وشنو اخر
0: الشبه الطبيه، دونك اي دونك شبه الطبيه واللي هي اللي في لياغا تيست في الشعاب اللي فيها معناها اختبارات. دونك هذه اللي فيها مستقطبه برشا وما فيهاش تنفيذ جغرافي، دونك الامتياز العلمي هو اللي هو الحكم وسكور والحكم.
1: دونك فما تشجيع من الوزاره باش نبقاو قرار في الولايات نتاعنا قرار من
0: اي باركونتر. هو شو اللي يصير بالنسبه للاختيارات؟ بطاقه الاختيارات تلقى هو ما يحبش يكون في الولايه هذيك، دونك يسكن فيها، دونك يحب هو بدون نقل معناها ما يدونهاش. وإحنا في الوزارة ما نجموش نوجهه معناها ناجح جديد في البكالوريا كان في البطاقة الاختيارات نتاعو، دونك إذا كان ما دونهاش دونك ينجم يؤجل إذا كان لا كاباسيتي داكوي معناها سي وفات ومجموعة النقاط نتاعها ما يمكنوش باش يدخلوا الشعب هذيك. دونك هذاك علاش نحبوا ماذا بينا يرشدوا الاختيارات نتاعها، راهو ترشيد الاختيارات ما تمشيش الى اللي هو معناها اكثر من الطاقه نتاعك اكثر من المؤهلات نتاعك، فهمت؟ دونك ماذا بيك تمشي في الحاجات اللي تمشي تتماشى مع المؤهلات نتاعك ومع طاقه الاستيعاب، وكل شعب راهي فيها افاق، راهو كل شعب فيها افاق كسوا
1: اللي جايين هذا
0: اي لا فيها شعب
1: في ظل التغيرات هذه السريعه
0: اي للسوق الشغل
1: السوق الشغل من ناحيه والاختصاصات اللي يقول لك البعض منها مع اللي موجوده كريمون، فهمني؟ هل احنا جاهزين كوزاره التعليم العالي لهذا الكل ولهذه التغييرات السريعه معناها؟
0: جاهزين على خاطر احنا كوزاره التعليم العالي صار تاهيل المسارات، وكان توا مده ما صارتش تاهيل شعب جديده، دونك فما مسارات اوقع معناها مسارات جديده في دليل توجيه او مسارات جديده، العديد من المسارات الجديده، فما مسارات اللي فيها معناها اختصاصات معناها متكامله، معناها تلقى فيها الذكاء الاصطناعي مع الادبيات مع الفنون.
1: موجود الذكاء الاصطناعي؟
0: اي هو مش مره هو الاختصاص الذكاء الاصطناعي ماهوش راهو اختصاص في حد ذاته، هو معناها ترانسفيرسال مع الشعاب الكل، مي فما ولا موجود في العديد من الشعاب.
1: اما الذكاء الاصطناعي ما نقراوش في جامعه من الجامعات.
0: موجود مواد معناها مواد معناها مواد مش اختصاص، ما نجم يكون اختصاص من بعد في مرحله متقدمه ينجم يكون هو اختصاص، فهمت؟ مي وقع معناها اعاده النظر في معناها لي زوفر دو فورماسيون اللي عرضها في دليل التوجيه اثر حمله التاهيل الوطنيه ديجا شملت كل الشعاب، وفما شعاب جديده وفما
1: نسمع في شعاب جديده خرجت متجدد.
0: وفما شعاب متجدده
1: معناها تجددت
0: معناها
1: بالاضافه
0: وزاد كيف فما شعاب اللي هي ولات شراكة مع مؤسسات اللي هي عندها اختصاصات متكاملة اللي هي ما بين مثلا البيولوجيا وما بين الإعلامية ما بين الكيمياء والإعلامية، معناها فما ديكوش اللي هما تزادت لها معناها معناها اللي هي معناها فيها أفاق ويلزمهم كفاءات أخرى رقمية وإلا متاع ذكاء اصطناعي وإلا دي بيك داتا وإلا معناها إضافة أخرى كومبليمونتير، وبيان سور حتى العلوم الإنسانية زي كيف كيف.
2: وهي الشعب الأكثر إشكالية في علاقة بالتشغيلية شعب العلوم الإنسانية وشعب التعليم في العادة، الأداب، العربية، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، الاقتصاد، غير هذوما نقوا في مصر عدد كبير من المعطلين عن العمل، تأهلوا هذوما ماشيين في مسار تأهيلهم بشهود وما يخافش يقولوا كان باش نعمل بها العربية، ما نقولوا فيها هكا باش نعمل بها نشهد في العربية ولا في التاريخ ولا في غير.
0: هو راهو حتى الأدبيات والإنسانيات العلوم الإنسانية وقع تجديدها معناها بإضافة معناها مواد تعزز معناها من من معناها التشغيليه على التشغيليه والتكيف على حاجيات سوق الشغل. بيان سور احنا ديما نقولوا الطالب راهو ما يبقاش كان في التكوين معناها الاكاديمي اكهو ونجم يعمل دي فورماسيون، فمهارات زاد يكتسبها من الانشطه الثقافيه والرياضيه والذي نحثوا عليه انه الطالب ينخرط فيها، خاطر فم مهارات ناعمه اللي هي ما نجمش ياخذها من قاعه الدرس، نجم ياخذها كان من الانخراط في النشاطات الثقافيه الصحيه والرياضيه، واللي هي عنصر مهم جدا للنجاح في سوق الشغل من بعد.
1: صحيح. نحب نشكرك السيده احلام الدخلاوي المديره العامه لشؤون الطالبيه بوزاره التعليم العالي على كل هذه التوضيحات، وستي فاسيل معنا فهمنا صعب عليها صعب نقولوا اورينتاسيون كاين يزمك كل شو اسمه المرشد نتاع اورينتاسيون خبير ولا المرشد
2: ولا كما عملتوا اكيد يعني
1: عملوا دورات
2: دورات
1: لكن سي فاسيل معناها اذا كان تبع السيت تبع التوصيات تنجم تعرف الامور كل هذه كود لا روت توصل باش تاخذ الخيار اللي يناسبك تحبه ويناسبك ويوصلك زادة. شكرا لحضرتك، نبقاو في تواصل من أجل إيصال المعلومة بطبيعة الحال لأولادنا من طلبة وطالبات ولعائلاتهم بشكل خاص، لأنه العائلة
2: رأي استضافة مسبقة للمشاكل الأخرى طبعا من هزوم للجامعة والمبيت والكراء وكل
0: هذيك هذيك
1: عندك عندك انت زادة
2: لا لازم راهو حاتم استضافة
1: نعودها لله نورتنا وشرفتنا. ميرسي بوكو من سيدة أحلام الدخلاوي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: لو بون بلون دو جور نختمو بيه المرادي، ينزل المرادي وحقيقة مش حكاية من حكايات ولا طلعة من الطلعات، لا، مع نزل المرادي سيفكم على كيفكم وتفرهيدة صغيركم على المرادي. يقولك علينا المرادي تودي العائلات بأقوى عرض للصيف. الطفل الثاني أقل من 6 سنوات أو من 12 سنة بلاش جراتوية، بين اللعب في التوبوكون جو الميني كلوب التحويس على البحر، اختار البلاصه اللي تحب عليها وفرهد عائلتك وصغارك في المرادي جربه منزل، المرادي حمامات، المرادي منزه، مرادي بور القنطاوي والا كلوب القنطاوي، المرادي سقانس والا في المرادي كلوب سليمه. ما تضيعش وقت سيفك، ما يستناش. العرض هذا للاقامات من 23 اوت حتى 3 اكتوبر، انت تختار وقتاش تحب، من 23 اوت حتى 3 اكتوبر، لكن لا ريزيرفاسيون يلزمها تصير من توا، من اليوم الى حدود لو 20 اوت، نهار 20 اوت. كلموا بسرعه المرادي على 70 105 720، نعاود 70 105 720 70 105 720، ولا ادخلوا على السيت المرادي www.المرادي.com. مرسي المرادي ومرسي لكم انتم مع المتابعة والاهتمام. في اخر الحصة نوصيكم استحفظوا لي على روحكم، راكم انتم رسمي البلاد هذه، ربي يعطانا احسن هدية راهو المواطن التونسي والمواطنة التونسية. استحفظوا لي على روحكم واستحفظوا على بلادكم، راكم مما ليها، لكم سياح لكم الري فيها، احب من احب وكريها من كريها. باي وتحية تونس.
2: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: روحك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو في كلمة خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم إلى تخصيص بعض الوقت في بداية الحصص التعليمية للتحسيس بالأخطار المحدقة بالناشئة وبخطر المخدرات، خاصة وأن هناك من يريد تفجير الدولة والمجتمع وفق

0: نجاحي على قدم المساواة من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر.
1: الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء الدروس والتحصيل، نريده أن يكون فضاء للثقافة بإحداث نواد ثقافية في شتى أنواع الفنون التي ترتقي لا بالذوق العام بل بالمعرفة وبالعلم، كنوادي السينما والمسرح وتغذية الروح الوطنية. وما ضر لو تم تخصيص بضعة دقائق في بداية كل حصة، وكنت تحدثت منذ أيام قليلة على الحرب ضد المخدرات، لأن الذين كانوا يريدون تفجير الدولة أرادوا تفجير المجتمع. ما ضر لو تم في بداية كل حصة تخصيص دقائق للتلاميذ لبيان الأخطار المحدقة بناشئتنا. ما ضر لو تولت وسائل الإعلام الوطنية بث ومضات عن المخاطر المحدقة بالمجتمع التونسي بعد هذه الموجات المتعاقبة من المخدرات بشتى أنواعها. وسنعمل في كل وقت وفي كل حين على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الأهلي في صيانة المؤسسات التربوية.
0: أعوان وإطارات شركة فوسفات جفصة يقررون الدخول في إضراب كامل غرة سبتمبر والثاني والثالث من سبتمبر المقبل في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب، وفق ما جاء في برقية تنبيه بإضراب صادرة عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. وتشمل مطالب أعوان وإطارات شركة فوسفات جفصة بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور والترفيع في منحة نهاية الوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي والترفيع في المنحة التعويضية بنسبة 4%، بالإضافة إلى إدماج زيادات أجور سنوات 15 و2000 و16 و2000 و17 و2000 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان. دوليا، دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تعلن اليوم أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، وعرض دعم أنقرة لجهود السلام. وأكد أردوغان أهمية الاستفادة القصوى من الجهود الدبلوماسية في التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن أمله في استمرار المفاوضات بين الطرفين. ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده ستواصل دعم جهود السلام لتعزيز الاستقرار في المنطقة. ختاما، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول اليوم أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة، موضحة أن الهجوم ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم، فيما يتلقى باقي أفراد الطاقم المساعدة من خفر السواحل العمانية.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
4: يوجه كلامي للسلطات الجهوية والوطنية. تعرضت المظلمة، نخدم في التنشيط السياحي على الدواب وعلى الكواد منذ 1999. كنت نكري من نزل اللي موجودين في القرار بالرغم من الكرام ممنوع، ما رأيت ما عادش النجم نغطي الشارج متاعي. قلت له أنا مش نخدم برخصتي في النقطة متاعي، المرخص لي فهد من طرف لبال وأنا عندي رخصة من الدولة. ما رأيت البداية في المشاكل، بعد نحولي النقطة اللي هو مزوز نقاط في الدواب وفي الكواد حمامات، وما ريت لأنه حولي النقطة الملكوات وعطوها لشخص آخر بالرغم زملائي أصحاب النشاط لهم 4 نقاط وأنا عندي نقطتين سحبوا لي منهم نقطة وعطوها لواحد آخر منهم. وقابلت السيد الوالي وعملت له مطلب مقابلة، مطلب متاع شكاية في رفع مظلم، وقبلني السيد الوالي، قلم السيد الوالي رجعوا له النقطة متاعه. وإلى حد الآن من عمناه الجويلة إلى يومنا هذا، وراني بعت أرضي باش شريت كوادات لولادي، عندي 3 ولاد قارين وعندي 7 خدامة بالجملة 10 من الناس. حالتنا مادين تعبة، لولي بالأرض اللي بعتها وشريت بها الكوادات، لولي بالنقطة اللي وعدوني مش راجعوا لي ما راجعوا ليش. الرجاء رفع هذه المظلمة. أوجه كلامي لمن يهم الأمر.

0: مواطن متقاعد نخلص من 600 مباشر للدولة 180 دينار. أو السيد وزير الشؤون الاجتماعية جاء في جويلية 2024 قال والو 240، جاء في جان في 2025 في الأخبار قالت 280 والو 260، ولكن إلى يومنا هذا ما تمش سيدي السيد وزير الشؤون الاجتماعية.
1: السلام عليكم. نورمال ما اللي يحتكروا في الماء هذا ما هي عبارة لنا كتبهم مش موجودين أصلا، هذا ما قاموا بالحرب من الأول لا يكلمهم ولا يحسبهم ولا يشاورهم، وكان جبني دنيا أما وانا ماش ما اللي يحتكر في الماء هو بادي بالشر معناها والشر بالشر.
2: السلام زورة فهم بالله يعطونا على خد مخ بلشاني غال توستيق ولا 12 تبع الفاتورات متاع الضوء بس يقول القائل باش الواحد مش يعرف ما عادش لازم يعرف اش يعمل، واللي يهز العداد وحده الحريف يهز ويمشي للستاك ونقول بعد شهرين ولا ثلاث شهور يعطيه لنداك شارب على الاورديناتور تك تك تقول مثلا 200 300 واس، يقول القائل كيفاش يطلع شنو الشيء اللي يثبت لهك الفلوس هذيك، ما عندوش ما يثبت، كيفاش يحسب المعالم القاره، كيفاش يحسب الريت، كيفاش يحسب الاذاعه والتل، هو تلقاه يخلص اما يخلصهم على مرتين ولا يخلصهم بالحاضر، ما عادش يبعث الفاتورات ايش ياخو فيهم كي يجي خارج ياخو ورقه ياخو توصيل في الفلوس هذيك، واذا كان يدفعهم على اقساط يزيدوه زاد يزيدوه في الانتيري مال مش سايبهم لك هيك وبرا.
3: جو فاهم اصحاب المحطات تاع البنزين تاع ليسونس والمازوت في سوسه اخويا اوبليغاتوار باش تحط فيها الهواء مش تصويره باش تحطها غادي كوم كوا عندي في الهواء. انا الصباح اليوم 6 كيوسكات زوج في الزاويه وزوج في حي الرياض، واحد في حي التعمير، واحد في عبد الحليم، واللي ندور من بلاصه لبلاصه باش ننفخ شويه هواء، ما ثماش، يا خويا راه ماشي مزيه راهو باش تحط لي الهواء في الكوس، وشكرا جوهر فهم.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

يدي من بعده هو اللي انا بهواه.

0: Business News. Business
1: News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المديرة الجوية للتجارة بنابل سهام المبروك أكدت أن الإدارة الجوية للتجارة بنابل شرعت في ضخ قرابة 36 ألف قارورة مياه معدنية لتغطية النقص المسجل في الجهة، وذلك في إطار تدخل عاجل لمواجهة اضطراب التزويد بالمياه المعدنية.
2: ولاية نابل يعني تشهد نوع من الاضطراب والنقص في المياه المعدنية. الحق الإدارة الجهوية للتجارة بنابل طبعا بالتنسيق مع مصالحنا المركزية بوزارة التجارة وقع معناها تكثيف المجهودات على مستوى معناها التنسيق مع جميع وحدات تعليب المياه المعدنية من أجل توفير كميات إضافية، لأنه الحق الكميات العادية اللي تمشي بالنسق العادي ماهيش كافية لتغطية الطلب الحالي اللي هو معناها طلب مرتفع جدا، باعتبار أنه كما تعرف ولاية نابل ولاية معناها سياحية بامتياز تستقطب معناها عديد المصطفين وأزوار من داخل البلاد ومن خارجها، وبالتالي كانت عنا مساعي كبيرة برشا بالتنسيق مع جميع الهياكل المعنية والمتدخلة في الموضوع. اليوم سيتم معناها تدعيم التزويد بالمياه المعدنية بقرابة 36 ألف قارورة، سيتم الإشراف على توزيعها من قبل فرق المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع مصالح طبعا أمنية بوزارة الداخلية بطبيعة الحال من أجل تعزيز المشهد، وطبعا فما تكثيف لعمليات المراقبة الاقتصادية، لأنه كما تعرف في كل معناها إشكاليات تصير من هذا القبيل يعني فما ما يعرفوا بالتجار الأزمات اللي يستغلوا الوضع باش يزيدوا في أسعار المياه المعدنية بزيادات غير مبررة وغير معقولة. بالطبع احنا كفرق مراقبة أيضا يعني بالمرصد لهذه الممارسات.
1: كذلك كثفت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجوية للتجارة بنابل في موفى الأسبوع لمنقضي تدخلاتها الرقابية بتنسيق مع المصالح الأمنية بمعتمديات قليبيا وحمام الغزاز والهورية وقربة والحمامات ونابل، مما أسفر عن رفع 65 مخالفة اقتصادية إثر 97 زيارة تفقد، حسب كذلك المديرة الجوية للتجارة سهام المبروك اللي وضحت أنه تدخلات الفرق الرقابية تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية والخضر والغلال والمواد الغذائية واللحوم البيضاء والبيض والأسماك، خاصة في المعتمديات الساحلية اللي تعرف خلال عطلة نهاية الأسبوع إقبال مكثف من طرف المصطفين من عديد مناطق الجمهورية. كذلك أكدت المبروك أن قطاعات الخضر والغلال والمياه المعدنية واللحوم البيضاء والبيض استأثرت ب 60% من نسبة المخالفات المرفوعة، فيما أتوزعت بقية المخالفات على قطاعات التبغ والمواد الغذائية، وأشارت أنه الفرق الرقابية حجزت فعليا 1200 بيضة من أجل مخالفة الترفيع في الأسعار. مؤشر بورصة تونس تيون اندكس أنهى معاملة الاثنين على تراجع بنسبة 1.02% ليستقر في حدود 19429.14 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 5.6 مليون دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 14 أوت انخفض إلى حدود 2061 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 12 أوت في حدود 2196 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 17 أوت فانخفضت إلى حدود 24811 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 97 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 14 أوت في حدود 25155 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوما. دوليا ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط بعد إعلان إيران أنها ستتخذ موقف أكثر هجومية واستبعاد الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، مما عزز المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وارتفعت العقود الأجل لخام برنت 27 سنت أو 0.3% إلى حدود 91.14 دولار للبرميل أصبح اليوم، بعد ما سجلت البارح أعلى مستوى لها منذ 30 جويلية. الذهب تراجع اليوم متأثر بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر جويليا بحثا عن مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى حدود 4391.14 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و 380 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و 927 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و 100 دينار جزائرية دينارين و 204 مليمات.
0: Business News. Genre FM. Tendance.
3: خاص
4: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا معاكم في فقرة توندونس. اليوم جا ولدنا باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وين كملت أكبر طائرة تخدم بالبطري الكهربائية في العالم رحلتها اللولانية، والكلفة متاع الكهرباء المستخدمة في الرحلة التجريبية هذه ما فاتتش 5 دولارات أمريكية. نعطيكم التفاصيل. الطائرة التجريبية هذه اللي سماها X1 طورتها شركة اسمها هارت أيروسبيس، خرجت من مطار بلاتسبرغ الدولي في نيويورك، وقعدت الطائرة المأهولة في السماء لمدة 27 دقيقة تقريبا، ووصلت إلى ارتفاع 1100 قدم فوق مستوى سطح الأرض. بحسب شركة الطيران السويدية، طول متاع الجوانح متاع الطائرة هذه 32 متر، والوزن متاعها فات وقت اللي عملت الديكولاج متاعها 11340 كيلو. وفقا للتقارير، الطائرة هذه ولدت كهرباء لقاوها أكثر من 1 ميجاوات خلال الرحلة هذه، وهك تكلفة الكهرباء المستخدمة في المهمة بأكملها ما فاتتش 5 دولارات. أندريس فورسلوند هو مؤسس شركة هارت أيروسبيس وهو المدير التنفيذي، يقول اللي كانوا الرحلة الأولى للطيارة هذه أثبتت قدرة الشركة على تنفيذ الطيران الكهربائي على نطاق طائرة تجارية. الرحلة التجريبية الأولى كانت بموجب شهادة صلاحية طيران خاصة خرجتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية المعروفة أكثر بالـFAA ضمن الفئة التجريبية، برنامج الاختبار. بالطبيعة نلقاو فيه كل المكونات متاع الطيران، مثلا السير على المدرج، الإقلاع، الصعود، المناورة إلى جانب الهبوط. الطيارة هذه X1 باش تكون قادرة على نقل ما يوصل ل 30 راكب. من المقرر اللي كانوا باش تدخل الخدمة سنة 2031. الطيران والاختبارات السيريوز بالطبيعة باش تكون في 2028، ومن توا لو كارني دو كوموند نلقاوه موجود. يونايتد ايرلاينز عدت كوموند الخطوط الجوية الكندية، وحتى من شركة GSX عدوا دي كوموند لشركة الهارت أيروسبيس باش يشريوا الطيارة الكهربائية هذه. هذا شو اللي عنا اليوم في توندونس. غدو إن شاء الله نحكي لكم على جديد شركة الجوجل فيلم.
3: توندونس توندونس
7: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدن، الموجة على 105 على 105.
8: جوهرة FM
9: الدنيا
10: جوهرة FM
11: جوهرة FM.

0: اسمه بيدولو مع سامي مهني على جوهرة اف ام.
1: على جوهرة فم صباح النور صباح الخيرات. أهلا وسهلا مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو متجدد ديما من بي دون لو على جوهرة فم بتاريخ اليوم 3/18/2026. كان حينا ربي بخير إن شاء الله. ثلاثة جاية بش يكون المولد النبوي الشريف، وأكيد الإيقاع بش يكون سبيسيال وتخي سبيسيال كيف ما عودناكم ديما على موجات جوهرة فم. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لنا طيلة ثلاثة سوايع من زمان كيف ما تعودتوا. الرونديفو متاعنا عادة يقعد ثلاثة سوايع، نرافقكم في الصبح الثانية أو الجزء الثاني من صبحيتكم في نهار جديد إن شاء الله. مبروك سعيد عليكم الكل، ليكيب الكل زيدا تسلم عليكم. اليوم ترافقنا سعاد العدويني في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، أهلا وسهلا. جيهان الرحومة في الإخراج التقني، مرحبا جيهان. وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. بش نبدأ اليوم، نبدأ بأحلى موسيقى وأحلى أغاني بيان سور تسمعوها معنا، وبعد شوية تتعرفوا بشوية بشوية على المحتوى متاع اليوم، فقراتنا، الخدمات اللي حضر متابعتنا بالنسبة لليوم في منتصف الصيفية، أكيد بتكون قريبة برشا منكم مستمعينا. مرحبا بكم الناس كلها.

فوري على جوهرة فامي. وصلنا للعشرة وتسعة وعشرين دقيقة على موجاتنا وقيت باش نعمل طلع على بورصة الأسعار اليوم ونشوفوا الحركية والأجواء اليوم اللي باش توصلنا مباشرة من المنستير مع وليد الجزيري. صباح النور يا وليد. أهلا وسهلا. ألو ألو وليد الجزيري اون بيرسون معنا في المباشر على جوهرة فام في متابعة لبورصة الأسعار اليوم في قفة الصيفية. كيفاش الحركية أول حاجة؟ ثاني نقطة، فما إقبال على الفواكه الجافة وزقوق وحب وإلا أغلب النساء والسيدات ولا يحبوا ياخذوها مرحي، وخصوصا هل من تراجع في أسعار اللحوم البيضاء اللي مقارنة بالأسبوع الفارط؟ بيان سور لاحظنا الناس الكل اللي فما ارتفاع في أسعار اللحوم البيضاء وفما زاد ارتفاع في أسعار الغلال. الإجابة الكل بشجينا بعد لحظات مع وليد في المباشرة.

0: رجعنا لكم على جوهر فام. وليد الجزيري حاضر معنا بمتابعة لبورصة الأسعار توت سويت. وليد أهلا وسهلا، مرحبا بك يا وليد.
1: صباح النور سناء، أهلا وسهلا بك، جيهان عبد الحميد، الناس كل اللي يسمعوا فينا مروح، نجم نقولوا طقس مروح، فما نسمة مش كيما البارح، اليوم أبرك طقس من البارح. وأعطينا نفرق رومانة، فما إقبال ولا ما فماش
0: ساعة إيه؟ أنت الدخلة متاعك الحقيقة فيها وعليها باش نعلق. وين مروح؟ مروح يكونش في المستيرة كهو. وين مروح يا وليد؟ وين
1: في المسير؟ في المسير عملنا جولة.
0: أنا جايين، ما خليك النسمة، شدها النسمة اللي عندك هذيك، شدها، أنا جايين. فما إقبال ولا ما فماش؟
1: أي فما إقبال ولا ما فماش؟ راهو توا الميزة الأساسية، ما إحنا بلغتنا يقولوا بين الحوات والحوات، فما حوات نحكي لك في الـ في الـ في الأنهج وفي الأحوم وكل
0: إن شاء الله.
1: بين الخضار والخضار فما خضار، بين الجزار والجزار فما جزار، معناتها ما عادش بقياس مثلا السوق المركزية في يصير بخلاف السبت ولا حد. مع ذلك الناس معناتها تقول لك اني ندوب نخرج من داري نلقى الخضار ونلقى الحوات ونلقى الجزار.
0: كمين وليد اسعار السوق مش كيما اسعار البيع بالتفصيل، معناها عند التجار هذوما ربي جري قسمهم وربي عينهم بالطبيعه.
1: اي مثلا على المول توا فما معناتها فما ناس تشوف توا كيفاش، انا ناخذ مثال اي الفواكه الجافه كيفاش ولا تعرض تقول معناتها ما نعرفش يعني اوتيل خمسة نجوم، معناتها في وسط البلار وفي وسط الصحفة وكيفاش تتحل وكل
0: هذا المطلوب، هذا العرض الصحي للمنتوجات. معليش
1: لا بصراحة معناتها فما ناس بالغت، فما تجار بالغوا كيفاش حاطين السلعة متاعهم، هو منطقي كي تشوف كيلو البندق 180 دينار.
0: معليش تقول بالغت يا وليد، إذا هي طريقة من طرق التسويق للمنتوجات راهو هذاك يتقرى وليد. راهو
1: تشوف البندق 180 دينار معناتها هذا الحل الوحيد، أن يشجعنا نمشوا للفروحات وكل حل الوحيد.
0: علي يلزمك تمشي للفروحات؟ راه كمل قول لنا ترى. مش كان شهيد، مش كان شهيد كيستي بالبندق تلقاه غادي هكا
1: بلا شنو،
0: علاش ليه وتفرح للغير؟ علاش ليه باش العبيد تفرح لك؟ اي
1: احنا بدينا بالبندق 180 دينار كما قال شيراز، حتى البارح شيراز قالت 180 دينار، لكن تفاجأت بحاجه بصراحه اللي ان شاء الله تصدقوني، اللي هي حتى حكيت مع التجار يقول لي صحيح رخصه مثلا اللوز ما بين 36 و 42 دينار.
0: ساعه البارح بركه شيراز قالت انه اسعار مشطه في اللوز
1: ب 50 و 52، يا ب 50 و 52. اولا حكيت مع التجار يقول لي العرض اكثر من الطلب. هذا معناتها شهر جويليا وجوان بعد العيد مثلا مش اقبال برشا، وثم السلعه جديده دخلت
0: هكاو فما منافسه دونك فما
1: لك معناتها. وفي في رمضان التونسي ما مش كيما كان متوقع اللوز وكل هيك، علاش يقولوا لي ب 10 دينارات معناتها الكيلو رخص ب 10 دينارات، اللي نتاع 52 ولا ب 42 ونتاع 46 ولا ب 36. اليوم مثلا اللوز بين 36 و 42 دينار. مع ذلك الاخرين الكل معناتها كما قالت شيراز البارح تقريبا نفس الاسعار، البوفريو 42 دينار، الفستق ما بين 84 و94 دينار، هذوما هما معناتها. لكن الاقبال لا ما فماش اقبال. ثم البارح نقارن ديما بين البارح واليوم، في سوسه السكوكو 54 اليوم ب 50 دينار.
0: باهي 50 دينار الكيلو.
1: ب 50، لكن هذه هي معناتها كما احنا نلوجوا على البطاطا نتاع عفريت ولا نتاع تطيب، نلوجوا شكون يشري العصيده الحاضره في حكوك ولا يشريها سكوكو ثم التنظيف والرحيان وكل.
0: وانت من اي شق معناها؟
1: والله السنة والعادة أنه نشري زقوقه، ولكن اللي يحب يشري نشري توا لأنه باش يغسلوا ويشيحوا في الشمس ثم يرحيه ثم ما في خدمة، معناتها في خدمة سنة والعادة أن نشري زقوقه هذا كما قلت في المستير 50 دينار.
0: صحة وبشفاء اللي يقدر،
1: لكن محلاه والله العظيم محلاه العرض، معناتها كي تمشي لبلاد العرض مثلا الباب الغربي ولا المحلات محلاها كي العرض كيفاش يحطوا الدنيا، تعرفها كي الحلوى جويدة كي
0: الدنيا بالطبيعة عملي
1: اي، وكل معناتها محلاه العرض ممتاز ممتاز جدا في طريقه العرض نتاع انه كيشره المواطن انه يشري تقريبا الباك كامله تلقاها في بلاصه، مش لازم تقعد بعينيك تغزر على اليمين وعلى اليسار، لا باك كامله نتاع زقوق تلقاها حاضره في مكان واحد.
0: وذلك كل بحسابه يا وليد.
1: اي الكل بحسابه، الكل بحسابه.
0: باهي يا سي وليد. ادخل بينا للمرشي وخلينا في الاساسيات خويا.
1: ندخل للمرشي اليوم البطاطا تقريبا في 2400 2500، انت و500 الفلفل ما بين 1800 و2600، طماطم بين دينار و1300، البصل ما بين دينار و1200، السلق والمعدنوس 600، ما نعرفش تقبلوا عليه ولا، الخاصه اللي تي 3 دينارات غالية بس مش وقتها، لأنه مش وقتها، لكن موجودة بثلاثة دينارات، الأقراع ثلاثة دينارات تقريبا، هذا هو نقول استقرار، في استقرار ماهوش غالية ماهيش رخيصة، في استقرار، ولو أنه سنة اللي يقول شهر أوت يقول الفلفل ب 12% و 13%، لكن اليوم نلقاه واصل حتى لل 2800 وثلاثة دينارات. بالنسبة للأسماك اليوم التريليا بديت هتبدأوا بالسردينة قبل التريليا، السردينة بين 3 دينارات و4 دينارات و500، السبارس ما شاء الله 4 دينارات، المجل 6 دينارات و800، السكومبري شوية 6 دينارات و800، السكومبري الأخشين 8 دينارات و800، اللمبوكة 13 دينار و800 حتى 16 دينار و800، تريليا 12 دينار و800 حتى 16 دينار و800، فيمشي العلاقة 800 في كل حاجة، اما في الخضر مع 1280 1380، في الاسماك ديما 1313 دينار و800 حتى البكري 45 دينار و800، فهمت شنو حكايه الثمانيه مع التجار
0: مسبحتين بها هاي بره.
1: اي الدوراد 20 دينار 22 دينار، القاروز 24 دينار 28 دينار، الشوله البحريه 30 دينار، كلب حر 16 دينار 22 دينار، الحصيره ما بين 16 دينار و 18 دينار. ما شاء الله اليوم الاسماك كل قدير وقدره، تنجم تشري الحاجه الرخيصه، تنجم تشري المتوسطه، تنجم تشري الغاليه. بالنسبه للدجاج عندك تنجم معادله تفسرها لي؟
0: هيت كان نجمت
1: الدجاج مش موجود لكن السكالوب موجود.
0: ما نعرفش هذايا كيفاش البنات قال لكم الدجاج مش موجود اما الاسكالوب موجود، اي خاطر الدجاج اللي كان موجود شرحوه في ليات اسكالوب.
1: لازم نقول على السكالوب قداش؟
0: اي قول.
1: 19 دينار و500
0: باهي،
1: 19 دينار و500، واللي حاجه اللي قعدت كيما الدام كيما الدجاج. لانهم معناتها في بالي كان ديفيرنسا بيناتهم بثلاثه دينار، مثلا تلقى سكالوب الدجاج 19 دينار، تلقى الدان 17 دينار 16 دينار و500، اليوم الزوز كيف الجوانح امبارح نسمع شراء 7 دينارات و500، اليوم 4 دينارات و500 في المستير، جوانح 4 دينارات و500، والفوضه نتاع الدجاج 11 دينار و800. بصراحه ما فماش اقبال تقريبا الناس الكل في الاسماك. بالنسبه للعلوش 50 دينار فما اقبال عليه 50 دينار، لانه البقري تقريبا وصل ل 46 دينار، بين 45 دينار و46 دينار. بالنسبه للغلال 6 دينارات اليوم العنب، الدلاع 1380، شنو فما اخر، الفقوس 2500 3 دينارات، الرصاص عندي برشا ما ريتوش 9 دينارات، البطيخ 2019 1950 لل 2000، التفاح الانواع الكل تقريبا موجوده 3 دينارات 3 دينارات و500 لل 4 دينارات، الكرموز بين 13 دينار وال 14 دينار، وهل هلالو الزيتون موجود ب 2500، والهندي 3 دينارات و500، الحكة هكية بوكيلو ونص نتاع طن 3 دينارات. كي نحوصل كل شيء موجود مازال ما فماش اقبال، مازال اسبوع كما اليوم، هو المول كما اليوم، وتقريبا التونسي تو السبت في الويكاند سبت ولا حد يتذكر اللي يحب يشري بطبيعه باش تلقى الاقبال كبير، وتقريبا المارشي نتاع المستير ما هو فماش اقبال، تدخل للسوق الاسماك ما شاء الله تلقى الناس الكل موجوده غادي
0: ما شاء الله. دونك ان شاء الله الناس الكل تكون فرحانه ومتززيه، هذا هو اللي يظهر لي احسن ختام نختموا به المداخله هذه. وليد الجزيري يعطيك الصحه الحقيقه على المتابعه. دونك ما قلتليش وليد انه الحركيه كيفاش، معناها انت قلت لي صحيح الاقبال الاكثريه على ولد البحر، اما راهو كي تقول لي حركيه معناها الناس قاعده تشري ولا تتفرج
1: به الحركيه
0: خضره. اسمعني دوره المرشي وليد راهي فيها متعه، راهي
1: صحيح هي دوره المرشي فيها متعه، قبل المرشي المكتبات صحيح خرجوا الكرطابلات
0: يفجعوا فينا ذوك ما
1: لا لا لا تتعدى على المركز البيداغوجي ما شاء الله، معناتها ازدحام كبير ناس كل في الكتب وكل من توا، فما ناس تلوج على الكراسات المدعمه، لكن البارح في الاخبار سمعنا ان توا بدا توزيع

0: نتاعها توا. واحد من الناس اللي بدات تلوج ما لقيتش البارح. فما كما قلت فما ناس تحب حتى ما يستقضي فما تعمل دوره في المرشي راه. ما يستقضي ما تحب تقضي حتى شيء تعمل دوره في المرشي تشوف الاسعار تشوف شنو فما وتخرج يا فما او نطاسو برج سيترون يا صح في البلادي يا صح في دروع.
1: صحة صحة صحة وبشفي سي وليد، مشكور جدا على المتابعة هذه لبورصة الأسعار اليوم مباشرة من المنستير. انتم تعليقاتكم مستمعينا تهمنا برشا في علاقة بالأسعار اللي قاعدين نرصدوا فيها يوميا في بيدون لو، دونك حسب المناطق اللي انتم تسكنوا فيها. ميساليش سمعونا أصواتكم شهاداتكم على البوات فوكال على 73 24 3000 وإلا على 29 100 100.

0: على جوهر اف ام وصلنا للعشرة وواحد وخمسين دقيقة بيدون لو ما زلت معكم صحتك بصحتك الموعد الأسبوعي مع أخصائية التغذية نادرة يعقوب اللي نقول لها صباح النور. أهلا وسهلا مدام نادرة.
1: مرحبا صباخيس صباخيس نعم مرحبا بيك ومرحبا مسمعي إذاعة جوهر الكل.
0: يعيشك لله. دونك مرحبا بيك معنا وفجعتني الحقيقة قبيلة في الكواليس كي قلت لي يا سنيرة وموسمهم قريب باش يوفى يا سنيرة وقتهم قريب باش يخرج. قلت لك لا والله لا مانيش من أحبابهم برشا.
1: المرة خلي يوفى تو يجي غيره وربي اعمل لنا بالكدا بالكدا.
0: لا
1: تمشي غلة تجي غلة.
0: أما سؤالي ندخلوا على سبتمبر وتلقانا نهاية سبتمبر وباقي نشوفوا الكوامن نحكيو على البطيخ والدلاع.
1: بالضبط هو راهو موسم الغلال الموسمية راهو سبحان الله راهو كل موسم عنده غلطه. خلطت المواسم وتخلطت الغلال وما عادش فاهمين حتى شيء
0: ما عادش فاهمين حتى شيء. وانت تأكد لنا انه الموسم متاع الدلاع والبطيخ قريب يخرج دونك
1: يدخل موسم العنب اللي هو العنب من وين ناكلوا فيه يدخل موسم الرمان يدخل موسم الدقلة مالا كيفاش
0: أي. والله هما راهو ايدك في تخوك ولينا تقريبا كل شيء نشوفوا فيه العام 12 شهر راهو الحقيقه. اما احنا ديما نشجعوا على استهلاك الحاجه في وقتها
1: باهي في الاستهلاك والتدويع في الغلال لكنه راهو الغله الصحيحه هي الغله الفصليه. ايش معناتها فصلية؟ معناتها فيها مكوناتها الكل كاملة كاملة فيها مكوناتها الكل من فيتامينات وملح معدنية هو الباز. الغلة راه فيتامينات وملح معدنية جزء ما عنا شيء. نحن توا البطيخ والدلاع من أكثر الغلال المستهلكة عند التونسي. الإشكال متاحهم يندرى سؤال يندرى الدلاع والبطيخ غلة باهية ايش معناتها باهية؟ كلمة باهية وخايبة من حباش برشا في الغذاء معناتها يندرى فيهم برشا منافع ولا ما فيهم شيء. الدلاع والبطيخ والله العظيم من أحسن الغلال عندنا في تونس وفيهم المنافع وخاصة ما فيهمش برشا مضار كان نعرفوا كيفاش نستهلكوهم. المشكل في استهلاكنا الكبير فيهم في الكمية
0: راهو بالبرشا احنا ناكلوا بالبرشا
1: بالبرشا معناتها مش معقول توا هذا. اما كان جي هي الراسيون قداش تقريبا ديما احنا نقولوا راسيون بصفة عامة 100 جرام لكنه نقوله في الدلاع والبطيخ في 150 ماكسيموم 200 جرام 200 جرام مش كمية كبيرة بالعكس تعطينا قيمة غذائية عالية وما تضرش البدن دون ريسونس ما تضرش البدن في كمية السكريات
0: بمعنى مدام نادرة انه في النهار 200 جرام
1: في الوجبة لا في الوجبة
0: في الوجبة
1: 200 جرام هات نبدأ بالبطيخ تعرفش مكونات البطيخ شنو فيه 100 جرام فيها 31 حريرة معناتها بريس كمية ضئيلة وضئيلة جدا ما تخوفش معناتها حتى كي مش تاخو 200 جرام 60 حريرة مش برشا كمية السكر ما تفوتش 7 جرامات في 100 جرام هذا كل حاجات باهية بيان سور كما نعرف البطيخ ما فيش زلاليات وما فيش دهنيات دونك فيه السكريات والحريرات جايه من السكريات لكن ما فيش كميه كبيره في كميه 92% منه ماء. ريتك الالوان تاع البطيخ المتنوعه هكا الاورانج هكا الاصفر هكا ريتك الالوان المتنوعه المحليه هكا المزيانه هكا الكل اللي تشوفيهم تقريبا ماشيين في البيتا كاروتين
0: البيتا
1: كاروتين هذه من احسن الفيتامينات اللي تقينا وهي ضد الاكسده تقينا من الراديكول ليبر من الحاجات الخايبه اللي موجودين في دنيتنا الكل اللي ولينا متعرضين لهم برشا. دونك البطيخ راهو قيمته الغذائيه عاليه كان نعرفوا كيفاش نستعملوه وننوعوا معناتها من الاصفر للاخضر ديما نبدلوا راهو احنا النهار كامل نلوجوا الغله على الفيتامين سي اللي من اكثر الاغذيه اللي تعطينا الفيتامين سي هو زاد البطيخ فيه كمية كبيرة متاع فيتامين سي وهذا فيتامين زاد أنتي أكسيدان معناتها ضد الأكسدة حاجة مهمة برشا فهمتني؟ دونك في بالك ال 200 جرام بطيخ تنجم تعطينا نصف حاجياتنا من الفيتامين سي هذا ونش القوى
0: دونك
1: البطيخ لورانج
0: فصيف عندنا البطيخ وفي شتاء عندنا القوارص هاي
1: اي احنا دعوه ديما نقول القوارض فيتامين سي القوارض فيتامين سي لا حتى البطيخ فيه الفيتامين سي زاد القشره نتاعو متينه دونك تقي الفيتامين سي تقيها معناتها ما تخليهاش تتبخر دونك هذه حاجه مهمه برشا دونك القوه نتاع البطيخ هي البيتا كاروتين اللي موجوده فيه وكذلك الفيتامين سي اللي هما اثنين فيتامينات ضد الاكسده لكن فيه الاملاح المعدنيه زاد راهو فيه من المغنيسيوم فيه البوتاسيوم غني جدا بالبوتاسيوم البوتاسيوم هذايا نبداو نلوجوا ريتونسيون دو الكلمه المشعه كبيره ياسر مره نحب نعملوا عليها حصه راهو يسنا ونفسروا شنو هي الريتونسيون دو الناس الكل تتك عليها ان راه صحيحه ولا غلط ديجا في المطلق نشوفوها دونك البوتاسيوم لكن الناس اللي عنده قصور كلوي نمنع عليهم البطيخ راهو خاطر فيه برشا قصور كلوي متقدم ويصفيه مثلا والبوتاسيوم تاعها ديما نحط كل حاله وحالتها راه هو ما فيناش ناخذوا هكا كيفاش نقول المعلومه وكهو به لخص على البطيخ باش ندخل في الدلاع خاطر تقول لي ما عليك بكري البطيخ من احسن الغله كاش نعرفوا كاش نستعملوها كما قلنا 200 غرام في الوجبه من فتوش ما فيهاش برشا سكريات ما فيهاش برشا حريرات فيها الفيتامينات هي تحافظ على فيتاميناتها على خاطرها مسكره فيها كميه باهيه نتاع الياف دونك تقعد من احسن الغلال عندنا تقعد من احسن الغلال عندنا كان نعرفوا كيفاش نستعملوها ينجم يستعملها الناس اللي يقيوا في رواحهم السمنه ينجم يستعملوها حتى مريض السكري بالكميه اللي قلت عليها بيان سور بالكميه
0: اللي قلت عليها 200 غرام اللي هي برج معناها برج بطيخ
1: برج باهي برج
0: نمشيو للدلاع
1: اي خاطر الدلاعة تكبر ياسر نجمش نقول برج اما البطيخ ما تكبرش برشا دونك برج برج بربي نقول لكم معلومه الناس كل تسمعوا فيها راهو كي باش تاكل 200 ولا 400 ولا 500 نفس الذوق هكا هو لازم تعرف متين تاقف من ماكله الغله
0: هو المشكله اللي انت تاكل ساعات ما تفيقش معناها
1: اي ضعف شخصيه انا ضعف شخصيه والله ضعف شخصيه والله العظيم باهي ضعف شخصيه مع الماكلة الدلاع هي زاد غله صيفيه لكنه عندها لون برك الا هو اللون الاحمر الناصع ساعات يبدا ناصع ياسر بوان دانتروغاسيون تو ولينا نقولوا الدلاع كيفاش نقولوا العربي البلدي نقولوا كل برشا صغيره
0: اي
1: هنا تقعد تخص استفاء ما نجمش نقول شو معناتها بلدي ولا مش بلدي اما نعرف كي تشاهها صغيره ما تبطاش برشا وتنجم تتصرف فيها خير ما تشراها كبيره او تشراها براجم من برا لا خسلوها لا عملوا لها شيء ما نقول الكل تو
0: فهمتني
1: دونك انا عجبتني البطيخه الصغيره خاطر في دارك تستعملها كيما تحب انت القيمه الغذائيه نتاعها ما فيه حريره تقريبا كي البطيخ اقل شويه علاش خاطر فيه اكثر ماء شويه من البطيخ تقريبا 30 حريره لا ما تسماش 30 حريره معناتها كميه قليله ما فيش برشا حريرات كان نستعملوا زاد كيف كيف في 200 غرام الفيتامين سي موجوده لكن باقي البطيخ اكثر البيتا كاروتين موجود لكن البطيخ اكثر خاطر لون البطيخ لونك الاورانج هو اللي يخليه ياخذ القيمه نتاع معناتها موجود فيه البيتا كاروتين بالنسبه للدلاع احسن حاجه فيه هو غني بالماء لكنه مش اني نخلي الماء الدبوسه قدام كي لقيتها الدبوسه بربي نقول ظفري تنقيناها
0: تنقيناها صحيتك
1: تنقيناها من كثره الاستعمال العظيم الحقيقه العشوائي للمواطن التونسي راهو الدار خلي كل منزل فيه اربعه من الناس مش يستهلك كان يستهلك اكثر من ستيكه معناتها سته دبابس ماء وباقي سما برشا فهمتني؟
0: اي ما نجموش نقولوا استهلاك عشوائي مادام نادره في قلب الصيف
1: لا فما في الماء الاستهلاك العشوائي من فضلك والله الاستهلاك انا في الشريان نحكي توا اما حتى الاستهلاك العشوائي في الماء موجود
0: الحقيقه مع الشح الفتره هذه ونقص التزود في السوق ما نتصورش التونسي باش يوصل يعني يبدل في الماء المعلبه
1: الشريان العشوائي
0: الشريان العشوائي اكثر من حاجه انت تقصد
1: اي اكثر من حاجه توا تستهلك توا انت باش تستهلك ماكسيموم السيكه في اليوم تحب كل يوم تقعد تدور من بقعه لبقعه وتشري ثلاثه اربعه الواه علاش الواه
0: على خاطر قالوا له مفقود على خاطر قالوا له فما نقص
1: اي مشالش راهو نقسموا بعضنا الناس كل السيكا تتعدى الامور واش نحدثوا مره يندرى نشربوا ما سبال ولا ما نشربوش خاطر هنا باش يقوم عليا موضوع كبير ياسر خليه مره اخرى كي نبدا مستعد للهجومات
0: ان شاء الله
1: الهجومات
0: ان شاء الله يا ريت ان شاء الله ما توين سيتندروا عاد الفتره هذه قال لك باش يرجعونا بالسيف نشربوا ما سبال ما نزيدوه ترايف عطر شيء اوفر
1: لا انا والله ما نقول لك نرجع ما سبال نعرف هو توا مش احنا نقدموا الوخروج اما قبل ما سبال نغليوه ونشرب ونعطيه للبيبي في البيبرون
0: صحيح
1: والله صحيح
0: صحيح مدام نادرة يلا نحب نختم

0: نختم المضيف لهذه يا مدام نادرة. أنت ترجح الكفة متاع البطيخ على الكفة متاع الدلاع؟
1: طبعا هو البطيخ فيه قيمة غذائية أكثر شوية من الدلاع، لكن اثنين ما فيهمش برشا حريرات، ما فيهمش برشا سكريات. الاستهلاك مش تكون 200 جرام في الوجبة تكون خارق للعادة، ومحلاه الدلاع البطيخ نتاعنا من أحسن الغلال، هو الغلال التونسي. كلمة على زقوقو، خاطر قاعدين العباد يشرو في زقوقو. زقوقو راهو رد بالك منه منين تشريه، صحيح فبون متعفن مش متعفن، أعرف منين تشريه. وذوقوا ذوقوا زقوقو، ذوقوا ثم ذوق نتاع زقوقو يزك ذوقوا.
0: صحيح يعني يبدأ كعب يعطي المطعم، يعطي المطعم
1: وسايس روحك منين تشريه. نرجع للاستهلاك، لقينا في الجمعة الجاية شكون معناتها كيفاش نستهلكوا زقوقو وكيفاش نحاولوا ما نكثروش منه.
0: الثلاثة جاية تكون موجودة معنا في المباشر باش اللي قدامه صحفة زقوقو يسمع مدام نادرة يعقوب هكا يراجع حسابيته، على خاطر راهو الاستهلاك المفرط في حتى ولو حاجة مناسباتية يعني سنوية في تونس راهو ينجم يضر وما ينفعش. شكرا ليك نادرة، يعطيك الصحة لله على الإضافة ديما. في بي دون لو توت سويت موجز لآخر الأخبار ونرجع لكم في ساعتنا الثانية.
2: جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي S plus 1 في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من العشرة ليلة. تباع تذاكر على الموقع تسكتي بونتين، على تطبيق هرقل بارك، ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. جوهرة جيت سيت، آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية من الساعة 6 من صباح الاثنين إلى غاية صباح اليوم ب 634 تدخلا، بينها 334 عملية إسعاف في غير حوادث المرور وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم. كما تدخلت وحدات الحماية لإطفاء 91 حريقا، وقامت ب 183 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، إضافة إلى 12 تدخلا على الشواطئ و 14 تدخلا في مجالات متنوعة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لانتداب كفاءات تونسية للعمل لدى مؤسسة خاصة بالكويت، ويتعلق العرض الأول بانتداب فنية العلاج الطبيعي، ويشترط الحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية أو شهادة تقني سامي في العلاج الطبيعي مع خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات. وأحدد العرض السن الأقصى للمترشحين ب 45 سنة، ويشترط إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل الاختصاصات المطلوبة العلاج الطبيعي العظام والطب الرياضي وتأهيل الأعصاب. العرض الثاني فيتعلق بانتداب مدلك رياضي، ويشترط بدوره الحصول على الإجازة التطبيقية أو شهادة تقني سامي في العلاج الطبيعي إلى جانب خبرة لا تقل عن 3 سنوات، فيما حدد السن الأقصى ب40 سنة، ويشترط على المترشح إتقان اللغتين العربية والإنجليزية. كما حددت الوكالة يوم 22 من أوت الحالي آخر أجل لتقديم الترشحات، ويتعين على الراغبين في الترشح إيداع مطالبهم عبر موقع الوكالة التونسية للتعاون الفني مع ضرورة تسجيل دخول أو إنشاء حساب بالموقع. دوليا، قناة الإخبارية السورية التلفزيونية الرسمية تنقل عن مصدر عسكري أن 8 غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في شمال غرب سوريا في وقت مبكر من اليوم، مستهدفة المدرجة ومستودعات تخزين. صعيد آخر، القضاء السوري يصدر اليوم حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعددا من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه. ختاما، رئيس بلدية موسكو يقول إن أوكرانيا أطلقت 620 طائرة مسيرة على المدينة وضواحيها في الساعات الأولى من صباح اليوم في واحدة من أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية على العاصمة الروسية.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

0: فيسبوك. نهار 3/8/9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعايه
2: تحب ما احسن تعدى المخيط. استعمل لابلي ماي اريدو اقضي جاري وتمتع باقوى لزوق.

0: أيمن لسيقي وصلنا للحديث و15 دقيقة في بيدون لو الرونديفو مازال متواصل معكم مستمعينا. نمشيو للأكواليتي اللي بشتزنا مرة أخرى للمنستير. مقبلا نحب نذكركم اللي عندكم فرصة باش تربحوا معنا مستلزمات عصيدة زقوقو. إنعم عليكم كان تبعثوا SMS فيه A كيما عصيدة أو A كيما عصيدة على 85 990 باش تربحوا معنا بون داشا قيمته 100 دينار. مرحبا بكم إن شاء الله في آخر الرونديفو تو نعلنوا على أسماء الفايزين. دونك تبعثوا SMS على الرقم 85 990 باش تربحوا معنا البون داشا هذا اللي قيمته 100 دينار فيه كل مستلزمات عصيدة زقوقو من عند وفير اللي تلقاوه عنده كل الخير وموجود في نهج ليوبور سانغور في ترو كاديرو في سوسا. دونك مرحبا بكم الناس الكل على جوهرة فيم نحتفلوا مع بعضنا كيف ما تعودنا ديما مع وفير دي المولد النبوي الشريف.
1: تسمعوا في دونلو مع أمن الميلادي على جوهرة فيم
0: سلام هني معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم في بيدون لو. مرحبا بكم. نمشيو للأكتواليتي نمشيو للمنستير ومن التظاهرات الجميلة جدا اللي تنطلق اليوم بتاريخ 18 أوت 2026. تظاهرة تحتفي بالصناعات التقليدية وتعرفوا مستمعينا قيمة الحرفة والأنامل التونسية اللي ما يغل عليها حتى شيء. نحكيو على الدورة الثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية بالمستير. سعداء جدا إنه ضيفنا يلتحق بنا في المباشر اللي هو المندوب الجهوي للصناعات التقليدية سي كاظم المصمودي. صباح النور. أهلا وسهلا سي كاظم.
2: أهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة فام وكل من يشاهدون على جوهرة تي في. شكرا على هذه الاستضافة ونتمنى لكم يوم سعيد.
0: يعيشك ولك بالمثل سي كاظم. دونك انتوما اليوم ينطلق عندكم المشوار اللي فيه تركيز كبير برشا على الصناعات التقليدية على الحرف التونسية من 18 ل 27 أوت. أعطينا وشوقنا على طريقتك أنت وبأسلوبك أنت كيف نلتحقوا بكم في المستير شنو نجمو نلقاو.
2: بالفعل احنا في ديوان الوطن للصناعة التقليدية دأبنا على استغلال كل تحقيق المناسبات وخاصة الفترة الصيفية ومع ذروة الموسم السياحي أنه نستغل الفترة هذه لترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية ودعم الحرفيين باش يروجوا منتوجاتهم. خاصة نعرفوا مدينة المنستير تشهد في فصل الصيف أقبال كبير سواء من التوانسة والسياح الأجانب وخياتنا في بلدان الجوار. هذه فرصة بعدها باش نقرب للمستهلك التونسي والأجنبي ونروجوا له المنتوجات الصناعة التقليدية وخاصة المنتوجات اللي فيها طابع تذكاري طابع يذكر بتونس.
0: والله يحبوهم برشا يا سي كاظم راهو يحبوهم برشا برشا ما نعرفش يعني سواء تحف سواء قفاف مسعف مظلات دي ما يحبوك التوش التونسية هذيك يروحوا بها معاهم. والحقيقة حاجة يسر مزيانة هي أما زيدا يلزمنا نزيدوا نساهموا أكثر ونعاونوا أكثر على انتشار الحرفة والصناعات التقليدية. صحيح عليه؟
2: بالفعل هو الهدف هذا هو أن نعاونوا الحرفيين هذوما باش يروجوا منتوجهم يسوقوا خاصة في الصيف كما قلت أنت عندنا فئة كبيرة من التوانسة اللي يعيشوا بالمهجر يحب يروح من بلاده يهز سوفينير تذكار اللي نجم يقدمه هدية معناتها لزملائه في العمل الأجوار نتاعو حاجة يعمل بها الديكور نتاع المنزل نتاعو. هذه فرصة معناتها المعارض المتنقلة هذه اللي هي يقع معناتها تركيزها خاصة في المناطق السياحية وفي ولاية المستير. كنا نظمنا السنة الفارطة الدورة الأولى، السنة هذه الدورة الثانية من 18 أوت إلى 27 أوت باش تكون في مكان جميل جدا ساحة الفنون. اللي يعرف المستير يعرف أهمية ساحة الفنون وموقعها الاستراتيجي بجانب الرباط يربط بين الرباط المارينا جامع بورقيبة المدينة العتيقة حومة الشراقة معناتها موجود في مسلك متميز في الحقيقة يمر فيه الآلاف يوميا سواء من السياح أو التوانسة. وكذلك فرصة معناتها من خلال المعرض المتنقل اللي فيه 26 جناح في تقريبا 30 حرفي ومؤسسة حرفية من عدة جهات ولايات في عدة اختصاصات معناتها الزائر.
0: تم تشريك الحرفيين من تونس الكل؟
2: عندنا الحرفيين عندنا من السير تباع من سوسة من المهدية عندنا من صفاقس من تونس العاصمة حرفيين من جابس من كسريت كل جهة حاولنا نختاروا بعض المنتوجات اللي هي ترمز الجهة ديكا وزاد مع هذا التوجه أنه يكون منتوجات ينجم يقتنيها الزائر ينجم يحملها معاه يروح بها خارج تونس أو في تونس حاجة تذكارية أكثر منه منتوج صناعة تقليدية اللي معناتها بصفة عامة.
0: هذاك علاش عندهم يظهر لي الشعار زاد سي كاظم اللي هو تحف هكا ولا وهدايا من بلادي هكا.
2: هدايا من بلادي معناتها ينجم الزائر يقتني تحفة أو هدية اللي ينجم يقدمها تقعد تذكار ولا يقدمها كهدية. هذاك علاش احنا خاصة معناتها في الموسم والصيف والجو الصيف يقتل الإقبال على المنتوجات هذه. حبينا في إطار عام وأشمل في الحقيقة لأنه هذا كيف المكان بتاع المعرض في وسط المسلك السياحي. حبينا حتى نشاركوا التجار بتاع المدينة العتيقة في المنستير اللي هم معتدد قاعدين يقوم مجهود بترويج المنتوج الصناعة التقليدية. إذا باش تكون مع تواصل بين المعرض وبين المدينة العتيقة وهي فرصة باش التونسي أو الزائر ولاية المنستير وحتى في المدن الأخرى السياحية. تعرفوا معناتها عن العديد من المدن السياحية اللي فيها أسواق للصناعة التقليدية والأسواق هذه تشهد بالفترة هذه هي مع فترة الموسم نتاعها موسم الذروة. دونك التونسي ينجم يقبل على المعارض ويقبل على محلات ترويج منتوجات الصناعة التقليدية باش يلقى فيها كل ما يلبي حاجياته من المنتوجات هذه. ونشجعوا لأنه نشجعوا في تشجيع المنتوج التونسي نشجعوا مع الحرف التقليدية ونحافظوا على موارد رزق وعلى تراثنا نحافظوا عليه ونشجعوا الناس
0: وخصوصا نحافظوا على الهوية التونسية نتاعنا.
2: بالفعل معناتها ما تصورش أن التونسي ماذا به يلبس اللبسة التقليدية التونسية توا في مواسم الأعياد والأفراح والمناسبات. التونسي ماذا به يلبس لبسة بلاده وتم عديد الابتكارات عديد الشبان والشباب اللي قاعدين يبذلوا مجهود باش يوفروا منتوج اللي يتماشى مع كل الأذواق وكل أكيد. المواسم. ثم كذلك معناتها حرفيين في كل الجهات قاعدين ينجوا يبذلوا بطبيعة الترويج أكثر في الصيف يكون أكثر في المناطق السياحية على الساحل التونسي. وذلك عليه
0: ما شاء الله المستير أكسيسيبل للناس الكل معناها سهل برشا إنكم تكونوا متواجدين في المستير وهذه دعوة مفتوحة لكل مستمعينا في الولايات المجاورة الكل إنهم يلتحقوا بساحة الفنون بمدينة المنستير.
2: أي شكرا معك حبيت نذكر اللي هو معك مفتوح يوميا من الساعة الثالثة حتى منتصف الليل. دونك بعد ما يعمل بي دون لو ويمشي البحر الصباحي لازم يجي العشية في الليل يزور المعرض ومعك يتمتع احنا نسميها متعة التسوق من منتجات الصناعة التقليدية.
0: أكيد معقول جدا. مشكور سي كاظم المصمودي يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذية. نذكركم بالموعد مستمعينا شعار تحف وهدايا من بلادي مونستير فيست اللي هو معرض الصناعات التقليدية المتنقل بالمستير من 18 حتى 27 أوت بساحة الفنون بالمونستير. متابعة طيبة لكم الكل. مازلنا معاكم مازلت أخبارنا زادة ومتابعاتنا وضيوفنا اللي تلتحقوا بنا بعد شوية في بيدون لو على جوهرة فما.
1: تسمعوا بيدون لو مع سامي الهندي على جوهرة FM.

0: على جوهر اف ام وفي بيي دون لو وصلنا ل 11:33 دقيقة. نحكيو توت سويت تكوين, نحكيو توت سويت تواريخ مهمة جدا ونحكيو على لي جورني بورت اوفيرت غدوة بتاريخ 19 اوت. لكن قبل ما نوصلوا للموعد هذايا خليني نستقبل بكل حب اليوم ضيفنا اللي حاضر بحضنا في استوديو اللي هو سي صالح غونتارا اللي هو استاذ وباحث بالجامعة جامعة بوليتكنيك بسوسة والمسؤول عن التكوين في السايبر سيكيورتي. سي صالح صباح النور, اهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك, صباح الخير سناء, مرحبا بجماعة كافة مستمعي جوهر اف ام, نشكرك على الاستضافة هذه.
0: مرحبا.
1: دونك اليوم باش نحكيو على السيبر سيكوريتي والباركور سيبر سيكوريتي في ليكول بوليتكنيك دو سوس. ليكول بوليتكنيك دو سوس توا غنية على التعريف, دونك افيك ديفيرون باركور في الانجينيوري مي اوسي زاد اون ليسونس. دايور اون ا بوكو دو بون سوربريز ان سكي كونسيرن لي ليسونس ان شاء الله. الوغ السيبر سيكوريتي, السيبر سيكوريتي اليوم باش نحكيو خاصة على السيبر سيكوريتي ومنظور السيبر سيكوريتي وأهمية زاد السيبر سيكوريتي في بلادنا وفي العالم,
0: مش كاين في العالم الكل. في العالم الكل نحكيو على اختصاص يحكيو به العباد الكل, يحكيو به لي جون الكل, ماذا بيهم يعملوا سيبر سيكوريتي على خاطر هي بالحق ركيزة من ركائز المستقبل المهني. احنا دايوغ اليوم معاك سي صالح باش نعرفوا شنو يلزمك تعرف ساعة السيبر سيكوريتي, خاطر هي صحيح توندونس أما زاد برشا يقول لك سافي بارتي دو لانفورماتيك, ما فيش تعمل نعمل انفورماتيك. وسورتو نحبوا اليوم نفهموا شنو يلزمنا نعرفوا على التكوين الهندسي في البوليتكنيك وعلى الاجازه الجديده زاد اللي موجوده في البوليتكنيك في السيبر سيكوريتي.
1: نبدا ساديم السيبر سيكوريتي ديما باش نقول تابع لانفورماتيك, سي اون سبيسياليتي تابع لانفورماتيك ولا حتى تابع الريزو. برشا يقول لك سيبر سيكوريتي هو تابع الهاكينغ تابع البين تيست. نو, سيبر سيكوريتي فيها plusieurs débouchés professionnels. D'accord, le pentest, c'est l'une des débouchés. C'est la partie red, l'équipe rouge, on va dire, les hiatam, les pentest. Je trouve que je suis un peu plus grand dans le système d'information interne. Je suis un peu plus grand dans le système d'information. Malheureusement, mais dit que le chose est un peu plus grand dans le vers la transformation digitale. Mais c'est ça le prix à payer, malheureusement. Mais donc, on doit être prêt. Mais aussi, ce qu'on appelle les équipes bleues, comment peut-on faire les analyses SOC, les auditeurs, tu vois, les audits ou les trajets Mohamed, ils aiment dire, est-ce que les systèmes internes قابلين انهم يكونوا صامدين pour ce genre d'attaque. Donc, il y a pas mal de possibilités d'embauche dans les domaines هذوما. وحنا ان شاء الله في الباركور d'ingénieur cybersécurité في l'école polytechnique de Sousse, قاعدين نحضروا les ingénieurs نتاعنا, les étudiants ingénieurs نتاعنا باش يكونوا aptes انهم يختاروا toutes ces débouchés ان شاء الله في الدومين نتاع السيبرسيكوريتي ويعاونوا ان شاء الله يعاونوا بلادنا. Surtout, dans cette ère de transformation digitale, les radin un chauffeur. Donc, le diplôme d'ingénieur, c'est dans sa troisième promotion en cybersécurité. Et bien sûr, notre diplôme, il est accrédité EURAS. Je m'en ai à l'accréditation EURAS. Dimanche, on l'a fait au RFM. C'est une accréditation très reconnue de l'Union européenne. Ça veut dire que notre diplôme, mutabaq lil mouassafat al européenne, que ce soit fait la formation ou la hâte fait les labos, donc tout ce qui est lié à la formation telle qu'elle. D'accord, maintenant directement les bichichars le fait l'Europe, ils chauffent l'école ou chauffent la formation al qaha maujouda, mais aussi bien sûr notre parcours d'ingénieur interne مطابق لكافة المعايير بروفيسيونيل سورتو افيك لي سيرتيفيكاسيون اللي باش نحكيو عليهم شويه اخرى. تبقى لا بون سوربريز اللي احنا نحكيو عليها انه ما عادش سامبلومون ان باركور دانجينيور معناها انجينيور اللي جينا بعد البريبا ولا بعد الليسانس, مي اون ا كري توا باش نحكيو عليهم في حلقات ان شاء الله قادمه اكثر الليسانس الجدد اللي عندنا في ليكول بوليتكنيك دو سوس. عندنا بيان سور توا اون ليسانس اون ريزو اي سيبر سيكوريتي اللي دونك ينجم الطالب ديريكتومون بعد الباك. D'accord, donc il coule rendre un parcours complet, mais le bac, il y a avec licence, donc il y a avec des matières et une formation orientée à la cybersécurité ou à le réseau. Puis je me bats, quand il y a bien sûr, il y a fait l'ingénierie, il y a des coups, d'accord, avec d'autres.
0: Il y a eu trop le tour
1: de l'artisan. Bien sûr, avec حاطه اكثر وافيك معنا تحضير اكثر في الدومين تاع السيبر سيكوريتي خاطر نعرفوا اللي برشا يقولوا السيبر سيكوريتي صعيبه وكل املي طالب بعد الباك ديريكتوم باش يلقى الاحاطه اللازمه باش ينجم يكون عنده لي زاتو نيسيسير باش يكمل ليسونس نتاعو وزاد يكمل الدبلوم دانجينيور.
0: اذا انت تسمع فينا ودوي بالسيبر سيكوريتي
1: ومغرم ديما السيبر سيكوريتي
0: وتغري فيك الكلمه هذيا والمستقبل هذيا تنجم ينجم يلتحق بكم في البوليتكنيك يعمل ليسونس طول معناها
1: طول ليسونس فوالا ومن بعد كي نحب كامل يحمل انجينيور بيان سور الباب مفتوح
0: هذه
1: هي بون نوفيل الحقيقه فوالا دونك وهذايا لي دو باركور بيان سور كيما قلنا سون تري كومبليمونتير مي اكثر من هكا اكثر حاجه نراها اني تكمل لي باركور هذوما هما زاد لي سيرتيفيكاسيون اللي عندنا في ليكول بوليتكنيك دو سوس بيان سور سولا فات سوا اللي عندنا دي سيرتيفيكاسيون اكاديميك كيما اي جامعه تحترم روحها في الحاجه هذه دونك سيرتيفيكاسيون اكاديميك كيما الملح ما يغيب على طعام مي اوسي اون ا لي سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل في لي سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل فما دي سيرتيفيكاسيون بيان سور كي سون تبين ليكول مي اوسي اون دون خاطر حاجه مهمه بالنسبه للاستوديون اون دون لا بوسيبيليتي او استوديون زاد باش انهم يختاروا ويعطيو دي سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل من عند دي زورغانيزم معروفين نجمو ناخذوا ان اكزومبل بي او سي بي دونك افيك لوديت اون سيبر سيكوريتي اللي هي حاجه مهمه دونك سي سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل دونك نحضروهم ليها وينجموا يختاروا ليزيتيديون انهم يعطيوها ولا لا وبيان سور عندنا با مال سينو باش نقعدوا الصباح نحكيوا عليهم لي سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل افيك لي زورغانيزم
0: ولي سيرتيفيكاسيون هذوما الكل مضمونين في البوليتكنيك
1: اشراف
0: الاساتذه الموجودين
1: فوالا موجودين
0: قويه برشا
1: فوالا دونك لي سيرتيفيكاسيون هذوما موجودين داكور ينجموا يجيو بحذانا لي الطلبه ولي زيتيديون سورتو في لي جورني بورت اوفيرت نحكي عليهم اكثر باش نعطيوهم اون ليست توتال وكومبليت نتاع لي سيرتيفيكاسيون اللي نجموا يعديوهم كو سوا في الباركور مي اوسي ان شاء الله حتى كي يكونوا دي زالومناي حتى كي يتخرجوا من بعد يحبوا يعديو لي سيرتيفيكاسيون هذوما يكونوا موجودين عندنا افيك دي بري بريفيرونسييل معناها حتى لي زيديون اللي يتخرجوا ما ننساوهمش
0: معناها ديما يقعدوا في الانفورماتيك يقول لك راهو قرايتهم ما توفاش معناها كيما كيما ديما يلزمهم ميزاجور
1: ما توفاش سي تو افي نورمال دونك هيك علاش لازمهم يكونوا ديما ميزاجور مي اوسي سيرتيفيي كالي سيرتيفيكاسيون دو با مال يقعدوا بعد وقت بعد عام عامين لازمهم يتعاودوا دونك سي نورمال اللي لازمهم ديما يكونوا ميزا جور في سورتو في سيبر سيكوريتي. سيبر سيكوريتي مع الحاجه اللي نراو فيها مع الاي اي
0: طالع كل شيء قاعد يتبدل
1: كل شيء قاعد السيبر سيكوريتي لازم كل نهار ونهار
0: بالضبط.
1: كل نهار تعرف تتبع وتبع التكنولوجيا
0: وذي من الخدم اللي فيها برشا شغف معناها انك تخدم في سيبر سيكوريتي وتكون انجينيور في سيبر سيكوريتي
1: الغرام
0: قد ما فيها فلوس وفيها مستقبل والكل قد ما فيها زاد غرام كبير برشا وليزي تيديوم تاعنا
1: مدام سنين مغرومين برشا بحقك علاش معناها ميزابار بيان سور معناها لو اسيدويتي والباركور اكاديميك نتاعهم ils font des activités énormes par exemple il y a les clubs Securinet ou le club B3E qui font des activités énormes des compétitions les CTF les Capture the Flag les étudiants en cybersécurité ou le Maghrebin les hommes ont des épreuves en cybersécurité soit en attaque soit en défense ils sont comme ils sont
0: comme ils sont مستقبل كيفاش ينجموا يلتحقوا بكم يتواصلوا معكم
1: فوالا دونك جوستومون احسن طريقه باش يتواصلوا بينا انه يجيونا في لي جورني بورت اوفيرت نوتامون ان شاء الله غدوه دونك ا بارتير دو 9h ا بارتير من 9 تاع الصباح غدوه في ليكول بوليتكنيك دو سوس مدخل القلعه الصغرى باش يقابلوا لي زيكسبير يقابلوا الاساتذه نوتامون العبد الله كان يحكيو اكثر اون ديتاي على الفورماسيون على السيرتيفيكاسيون على لي ديبوشي على لي ستاج بيان اونتوندو وينجموا يكلمونا على رقم الهاتف 99 277 877 مي ديما احسن حاجه راهو ماني لي جورني بورت اوفيرت مرحبا بكم بحضنا تشرفونا بحضوركم وجينا جزيلا مدام سناء مرحبا بك لدى وعايشكم وشكرا جزيلا
0: اكيد نتصور رونديفو مزيان برشا دونك غدوه جورني بورت اوفيرت في ايطال ميركودي دورينتاسيون اللي تقوم بهم ليكول بوليتكنيك دو سوس دونك ا بارتير من 9 تاع الصباح كما قلت سي صالح في الكامبوس البيضاء اللي موجود على الروت سانتور القلعه الصغرى دونك شكرا ليك دكتور صالح غونتارا استاذ وباحث بالجامعه والمسؤول عن التكوين في السيبر سيكوريتي في ليكول بوليتكنيك دو سوس اليوم معك عرفنا علاش الاختصاص هذايا منه نجمو نصنعوا المستقبل ونضمنوا المستقبل نتاعنا وسورتو تعرفنا على البون نوفيل والاجازه الجديده والتكوين المهندسين في البوليتكنيك بصفه عامه مشوارنا مازال متواصل في بيدون لو حتى الماضي ساعه بعد شويه اخبار اكيد ومحتوى اخر تلقاوه ديما معنا على جوهر اف ام مرحبا بكم جوهر اف ام Publicité.
2: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات. وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات. مونوبري ديما معك.
3: جوهره اف ام بوبليسيتي.

علي ما يوصلنا ل 51 دقيقة في بي دون لو ما تنساوش مستلزمات تاع سيدة زغوغو على ذمتكم للربح اليوم من عند وفير اللي تلقاو فيه ديما كل خير. دونك مرحبا بكم باك كامل قيمته 100 دينار فيه كل مستلزمات تاع سيدة زغوغو من عند وفير اللي تلقاو فيه وعنده كل الخير وموجود في شارع ليوبول سانغور في سوسة. دونك تبعثوا اس ام اس فيه ا كيما عيد ولا كيما سيدة كيما تحبوا نتوما على 85 990. سينون خليني نذكر كل الأمهات اللي يسمعوا فينا كل الأولياء المعنيين بتسجيل أطفالهم بالأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021. وزارة التربية ما عندهاش برشا من اللي هبطت البلاغ المشترك بين وزارة التربية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية اللي تعلم فيه العموم أنه عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 مفتوح وينجموا بيان سور يدخلوا على الموقع www.viescolaire.education.tn. نسيسوا روحنا ونفهموا البلاغات تختي واختي وراه البلاغ هذا موجه للسنوات التحضيرية في علاقة بترسيم وتسجيل الأبناء. دونك مرحبا بكم أبغتيغ من اليوم 18 أوت 2026 وتتواصل عملية التسجيل حتى لنهار الجمعة 28 أوت في علاقة بتسجيل الأطفال الجدد اللي بيشكلوا يقرأوا في السنة التحضيرية. مشوارنا مازال متواصل مع الموسيقى توت سويت بعد لحظات يكون موعد إخباري مع منال جبلة اللي بيشقد منا النشرة الرئيسية الثانية للأخبار على موجاتنا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: سي فسني شعلة في النار
3: ما يشحون في أقوى بلاش في القضاء والحمام سوزة وجديد لسنسانسيون للعبيد في أطول دوكو دو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف القوي والرسترو والبيسين اللي بالموجة وفرش أنيماسيون عشان نهو أقوى بلاش اتبحبو وجد اتبحبو.
4: جوهرة أفهم
5: بمبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
6: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. انطلاق التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية بداية من الآن. الشروع في توزيع الكراس المدعم دون تغيير في الأسعار. والمؤتمر الليبي المنعقد في تونس يدعو إلى وضع خريطة طريق لإنهاء المراحل الانتقالية. وفي تفاصيل أخبارنا، عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 26 و2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب تنطلق بداية من منتصف نهار هذا اليوم لتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 من أوت الحالي. وتتم عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn. وضعت وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك اليوم الأولياء المعنيين إلى استكمال عملية التسجيل خلال الأجال المحددة. المصانع تشرع في طرح الكراس المدرسية المدعم للموسم الدراسي 26 و2027 في السوق، على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة، في حين تبقى أسعار الكراسات المدعمة دون تغيير وفق ما أفاد به اليوم نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سمير المولهي، الذي أوضح أن إنتاج الكراس المدرسية المدعم للموسم الدراسي الحالي يتراوح بين 20 و22 مليون كراس من مختلف الأنواع، مشيرا إلى أن الإنتاج يتركز أساسا على الكراسات المرقمة 24 و48 و72، فيما تبقى الكراسات من نوع 12 محدودة الكمية. هذا وبين المولهي أن المصانع شرعت فعليا في إنتاج وطرح الكراس المدعم في السوق بعد أن بدأت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالجسرين منذ بداية شهر أوت في تزويدها بالورق عقب استكمال إنتاج ورق الكتاب المدرسي خلال شهر جويليا. وأشار إلى أن نسق التزويد سيتحسن تدريجيا باعتبار أن المصانع ترفع يوميا الكميات التي تضخها في السوق، وهو ما قد يجعل الكميات المتوفرة لدى المكتبات متفاوتة من يوم إلى آخر قبل أن تتوسع عملية التزويد. هذا وأكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي أن أسعار الكراس المدعم لم يطرأ عليها أي تغيير، موضحا أن تحديدها من مشمولات وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في حين تلتزم المصانع باحترام الأسعار المحددة وطباعتها على أغلفة الكراسات. وتبلغ الأسعار الموجهة للمستهلك 430 مليما للكراس رقم 24 و950 مليما للكراس رقم 48 و1400 مليم للكراس رقم 72. وفيما يتعلق بكلفة الدعم، أوضح المولي أن الدولة تتحمل الفارق بين كلفة إنتاج الكراس وسعر بيعه المدعم، وتقدر قيمة الدعم السنوي بنحو 10 أو 11 مليون دينار، مشيرا إلى أن قيمة الدعم وصلت خلال السنة الماضية إلى نحو 12 أو 13 مليون دينار، خاصة بعد ضخ وزارة التجارة 1000 طن إضافية من الورق في السوق. الحملات التي قامت بها وحدات شرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي تسفر عن تحرير 194 محضرا اقتصاديا و213 مخالفة صحية وفق بلاغ نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. كذلك قامت هذه الوحدات في مجال الأمن العام ب 110 عمليات حجز إضافية، إضافة إلى تحرير 47 محضرا عدليا وتقديم 13 شخصا مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. وتولت وحدات الشرطة البلدية خلال حملاتها أيضا القيام ب 391 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 49 آلة وزن و 18 دراجة نارية وثلاث سيارات غير مستوفاة لوثائقها القانونية. تونس تحتضن اليوم فعاليات المؤتمر الليبي الليبي بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع الليبي وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي. وفي تصريح لمراسلنا ماهر صغير، أفاد رئيس منظمة رؤية وطن ومترشح للرئاسة الليبية عبد الحكيم مبعية بأن هذا اللقاء سيبحث في مستقبل ليبيا، مشددا على ضرورة أن يكون الحل ليبيا دون تدخلات أجنبية.
4: هذا المؤتمر حول الحوار الليبي الليبي لتقارب وجهات النظر، يلم جميع الليبيين شرقا وغربا وجنوبا تحت قبة واحدة من أجل التصالح والوئام. ليش في تونس؟ أعتقد بصراحة وبألم، تونس بلد الحريات، تونس بلد القانون، تونس احترام الإنسان، تونس الرأي والرأي الآخر. ليبيا تم منعنا من السلطات الليبية بانعقاد أي مؤتمر داخل ليبيا، لأن الفوضى تحقق لهم مصالحهم الموجودين هناك على قمة هرم ليبيا. نعم، هذا الملتقى يعتبر ملتقى تاريخي، لأول مرة في تاريخ ليبيا يجتمع الفرقاء المؤثرين السياسيين والنخب تحت مظلة واحدة، وتشمل مجلس النواب ومجلس الدولة والأعيان والنخب والسياسيين وأكثر من 40 رئيس حزب موجودين معنا هنا، وكلهم فرقاء لكن يجمعنا تحت خطين حمر: وطن ليبيا لمستقبل أولادنا، ولي يعني تحديد مسار آمن والانتقال لبلد المؤسسات والقانون. هناك تدخلات أجنبية، هناك أجندات تعمل في داخل هذا التراب الليبي. نريد أن يكون الليبي الليبي هو اللي يختار من يمثله، ويكون يختار حرية القرار التي يتماشى مع أبناء بلده، ولا نريد وصايا، ونريد خروج المستعمر من ليبيا والقوات الأجنبية من ليبيا.
6: جاتي أكد نائب رئيس التجمع الوطني للأحزاب الليبية سامي الصيد الرخصي على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ووضع خارطة طريق لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
7: هذا اليوم هذا مؤتمر وطني سياسي اقتصادي. طبعا احنا لازم قبل ان احنا ننعش الاقتصاد لازم تكون في استقرار سياسي واستقرار امني. الازمه اللي صايره في ليبيا اليوم هي سببها الحكومه او الحكومتين المتناحرتين. طبعا احنا اليوم عندنا حكومه في الشرق وحكومه في الغرب، فهنا سبب الانقسام هذا المؤسسي في ليبيا هو اليوم اللي سبب الجمود السياسي. اليوم احنا نطالبوا بالتغيير والذهاب الى انتخابات نيابيه ورئاسيه في سبيل ان احنا يصير استقرار واستفتاء الدستور، وطبعا وانهاء المراحل الانتقالية. اليوم ليبيا قاعدة في مراحل انتقالية من مرحلة لمرحلة. اليوم احنا نبغوا خارطة الطريق، اليوم هذا المؤتمر ينادي بخارطة الطريق بانهاء المراحل الانتقالية وحلحلة الجمود السياسي، ونخرج من هذا المنزلق اللي احنا قاعدة ماشية فيه ليبيا اللي سببت انهيار المواطن الليبي وضنك المعيشة وسوء الوضع اللي في ليبيا. اليوم عندنا كهرباء مقطوعة، اليوم عندنا الوقود ناقصة في البلاد، يعني المواطن الليبي سيلا ضغط نفسي بطريقة سببها الحكومتين المتناحرتين والانقسام المؤسسي. اليوم السياسيين في انعدام ثقة، في أزمة ثقة بين السياسيين، ولهذا لم يقدروا يوصلوا أنهم يوصلوا الاتفاق في أنهم وإنهاء المراحل الانتقالية اليوم اللي موجودة هذه والاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة.
6: كبير والمفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يقول في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية اليوم إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات، فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا بيلو لو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: من بي دون لو، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نصف نهار و20 دقيقه لاول مره شخصيا في استوديو يتعبى ويتملى عليا استوديو هكايا، وسعيده جدا الحقيقه باستقبالهم بالحضور المزيان نتاعهم هذايا الكل. نحكيوا على الفريق الوطني التونسي اللي تحصل عليه كاس بطوله العالم للروبوتيك، فريق متميز متكون من 14 الروبو وسبعة مشاريع، لكن حاملي المشاريع هذوما والروبوات هذوما حاضرين بحضنا بيان سور في الاستوديو وإشراف الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا أتاست. سعيدة جدا جدا باستقبالهم اليوم في المباشر في بي دون لو. ما نعرفش ليكيب تكنيك إذا نجموا نصفق عليهم، إذا كيفاش نجموا نفرحوا بهم أكيد نقول لهم مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على التتويج المتميز هذايا اليوم في العالم، في الصين تحديدا في المسابقة العالمية للروبوتيك. دونك يحضر بحضنا سي حاتم سليمان وكامل أعضاء الفريق. سي حاتم أهلا وسهلا نورتنا.
2: مرحبا، شكرا، يعطيك الصحة على الاستضافة، مش أول مرة في جوهرة
1: أكيد.
2: فرحانين برشا أنه كل مرة نجيبوا معنا تتويجات جديدة،
1: أما المرة هذه بالجملة ما شاء الله
2: ما شاء الله، يعني
1: الناس الكل تحكي على الأرقام، تحكي على الإنجاز متاع أتاست، يعطيكم الصحة. دونك سورتو في مسابقة عالمية، يعني ما احناش التوانسة وحدنا نكوروا كما نقولوا، وحدنا نكوروا مع بلدين سبقتنا أشوات الحقيقة في اللوجيستيك، في التنظيم، في التكنولوجيا، في الابتكار. لكن اليوم بفضل التست والمشاركة متاعكم يظهر لي ولينا منافسين قويين لهم.
2: بالضبط، يعطيك الصحة. هو راهو فما بارتي كبيرة نتاع كوتشينغ، شنو معناتها؟ معناتها تعرف وين لي بوين فور نتاعك، تعرف شنو هي الحاجات اللي يلزمك تركز عليها افيك لي مويان دو بور. فما برشا من الجرين تقديمة موجودة عنا كسوا حتى في الكورة ولا في الروبوتيك، فما برشا خدمة. تحية كبيرة لكوتش مختار ومريم، ديجا خليناهم يخدموا يأثروا في جينيراسيون جاي اللي قاعدين يحضروا في شامبيونات موند بور لي بوسان صغار اللي عمرهم بين 6 و 12 سنة. دونك عمل متواصل كما قلت لك، إنجاز كبير يحملنا أكثر مسؤولية، وزاد يعطينا فيزيون يقول اللي احنا نجمو لبس علينا.
1: أكيد النجم والحمد لله الحقيقة، والإنجازات هذه تشرفنا برشا. ما قبل ما نغوصوا في تفاصيل المنافسة العالمية هذه المخصصة للروبوات المستقلة والمتحركة وكيفاش قاعدة تصير وكيفاش مشيتوا وشاركتوا الكل، خليني ساعة نعطي فرصة للمجموعة باش نتعرفوا عليهم، خاطر احنا راو في التداول الإعلامي على جوهرة فيم حكينا على 14 عضو و14 شخص و14 شاب وشابة وكل ما ميساج. اليوم نعطيهم فرصة باش نتعرفوا عليهم. دونك الاسم، اللقب، العمر والمستوى الدراسي. زيد اي نبدأ واي.
3: محمد علي بولاريس، 18 سنة، باس باك، باك تكنيك.
1: بي
4: فاطمة السيحلي، 16 سنة، وباس 3 مات.
1: بي اللي بحبك
5: مريم بن سيدهم، 16 سنة، وباس 3 تكنيك.
1: بي ياي
6: إيريس بوسمة، 17 سنة، باس باك مات.
1: يظهر لي وصلنا للسينيور ولي جونيور. جونيور هاي
7: أيوب عوين، 13 عام
1: وتقرا
7: بس
2: مش لازم تقول باك، نجم تقول راه متعدي الليسي.
1: متعدي الليسي ويتيم نوفيم
7: بس
1: ويتيم اني. دونك في الكوليج. يعطيك الصحه.
8: محمد طارق حلول، عمري 17 سنه، باس تروزيام اني فوق
1: ما شاء الله.
9: عمر كيلاني، 17 سنه، باس باك مات.
10: كنزعوني، عمري 17 سنه، باس باك تكنيك.
11: بتول نقبي، 17 سنة، بس باك كامات.
1: وانتي؟
12: ياسمين طويل، 17 سنة، بس باك تكنيك.
1: تفضلك؟
13: أسامة مستيري، 17 سنة، بس باك تكنيك.
14: نور بن صالح، 17 سنة، بس باك مات.
15: أمين أوراجيني، 17 سنة، وباس باك تكنيك.
1: ما شاء الله ما شاء الله، مجموعة يعني متميزة جدا بارك الله. دونك العمار ما فاتتش 17 سنة هكا ولي؟
2: اي كان عنا مسكين لنو شانسو برشا لأنه فات شوي 17 سنة.
1: لا ميسيلش، احنا جوست
2: من كاتيجوري سينيور مشى كاتيجوري ادولت.
1: اي
2: دونك فما ممبر تعذر عليه يكون موجود، عزيز القفصي
1: مشهور له تحيه،
2: سنه 7 متعدي للسنه الثامنه في جونيور اللي هو البارتنير نتاع ايوب. نقدموا له تحيه زي ديك.
1: اكيد نقدموا تحيه للاعضاء الكل، ونقدموا تحيه لكاتيجوري الكل، وخصوصا المشرفين واللي كوتش اللي معاكم. دونك اليوم ساعه خلينا نبدا ميساج على يميني، هذا شنو هو؟
2: سا سي لو تروفي نتاع الشامبيونات في الكودينغ. فما اكثر من 65 كاتيجوري، دونك للامانه العلميه نحب نكونوا دقيقين يعني واحنا جمعية علمية ما فهمش بطولة العالم برشا بطولات في برشا دي كاتيجوري كل واحدة في العمر نتاعها دونك احنا اون رومبورتي الكاتيجوري كودينغ نتاع لي روبو اللي هو كان عندنا فيها اكثر عدد من الميداليات وهو توتال صحيح 45 لكن هذيك في الكودينغ اللي هي في البارتي بروغراماسيون دي روبو فما دي كاتيجوري يشبهونا فما دي كاتيجوري اللي احنا ليدرز فيهم وفما دي كاتيجوري الحقيقه كنا موجودين واكتشفنا دو كوا يلسجي باش نجمو نحضروا
1: ميسي باش العام الجاي ان شاء الله نحضروا روحنا
2: ساعات تشوف خوف يقولوا يا كوتش باش نلعبوا في هذه يقولوا العب ميسالش وشوف كيفاش
1: ونصلحوا المره الجايه
2: قدام تضحك ياسمين وراك لانه قالت لي لا مش باش نلعب هذه ظهر لي شوف شام بعث لي سيتي اون اكسبيريونس فريمون كبيره على جميع الاصعده لانه لا كومبيتيسيون ولا لو شامبيون دو موند ماهوش فقط مسابقه هي تجربة اجتماعية ساعة كبيرة على الأخر
1: وفرصة للتعلم
2: فرصة للتعلم فرصة أنك تقيم المعارف متاع كونتون ريال ما عنديش امتحان مش نحضر الدرس الأول الدرس الثاني الدرس الثالث ويلزمني نعرف نجاوب عندك امتحان متعرفش شنو السؤالات متاعه اللي عندك خزانة معبية بلو سافوار سيانتيفيك تكنولوجيك سيتوياسيون بروبليم كيفاش تنجم تخرجوا لنا قد ما تكون عندنا ولا في دوتر كلوب سرعة البديهة انك تحل الاشكال هذاك لانه فما حاجة مهمة ونحب نعدي لكلوب الكل راهو في لي كومبيتيسيون الكبار كوتش اوت معناتها الكوتش ما عندوش الحق يكون حتى في التيران دو جو كاريمون دونك
1: وفيت مهمته الكوتش معناتها في وقت الكومبيتيسيون
2: مشكلته وحده يعطيه خمس دقائق ويقول له تو بيرفيكسيون لو روبو تصلح الروبو تخرج اوت تهز الدرابو الابيض تقول راني خرج سي فوتر افير دونك احنا اخترنا باش نهزو كان درابو تونس ويلزمو يكون موجود ديما في اسوء الحالات يكون عندك برونز والحمد لله لان نقول 45 ميداليه كيفاش
1: ما شاء الله 45 ميداليه
2: 45 ميداليه يعني اقل واحد فيهم عنده 3 ميداي
1: بالضبط
2: اللي عنده 4
1: فوالا يعطيهم الصحه الحقيقه واللي ميداي زاد مزيانين دونك يعطيكم الصحه اليوم ديجا على الحضور بالاناقه هذه الكل انكم تمثلوا لاتست الحقيقه حاجه ياسر مزيانه ما نعرفش سي حاتم شكون يمشي يخذ الكلمه يحكي لنا على تجربته في الصين على خاطر الحقيقه ما نجموش نعطيو الكلمه للناس الكل ما ميساج خلي نسمعوا شنو يقولوا لي جون على اتست على مشيتهم للصين على المشاركه العالميه هذه تفضل
3: والله كي نجي نحكي اون جينيرال الاكسبيريونس نتاع اني نشارك في كومبيتيسيون انترناسيونال ماشي اول مره شاركت كي كان عمري اصغر من هكا كانت اكسبيريونس مزيانه على الاخر المره دي كانت كيف نقولوا كي ما لعبتش مع اصحابي سينيور

0: لعبت والحمد لله معنا فرس برايز كانت بالحق اكسبيرينس مزيان على الاخر كي يطلع اسمك معنا تحل الريزولت تلقى اسمك معنا من اليوتيوب بالحق هذاك احسن شعور ومن بعد ما عادش نجم تزيد توصف الحاجه دي الاكسبيرينس اللي نجم نعداها اللي جون الكل اللي مازال ما اكتشفش روحه يشوف يكتشف روحه في اي دومين يحب عليه وما نحبش نقول راو جوينين ولا معناها لا تاست سبيسيفيكمون مشيو لاي كلوب تحبوا عليه راي بالحق عالم اخر ودنيا اخرى وبرشا حاجات اخرين.
1: يعطيكم الصحه ظهر اللي انت تحكي بايموسيون هكايه كبيره خاطر مش سهل باش تدخل في منافسه مع ناس اكبر منك. قل لي شكون الكونديدا ولا الكونكورون اللي حسيته منافس ليك من اين جنسيه معناها اللي قلقوك بالضبط؟ قل لي شكون قلقك؟ قل لي الصين اليابان شكون؟
0: لي تايلاندي بالحق تغزى الحاجات مثلا سيرتو في السمو تغزى الروبو كي يحطو على البيست ما تنجمش تهزه انت تحب تهزه ما هو يلاصق لاصق بمعنى لاصق لاصق راه قلت له مسيو خي ذيك فيش نلعب كونتر يعمل لي العب
1: ولعبت الحمد لله يعطيك الصحة
0: فما حاجات ما تستحقش اللي انت معناها تجيب روبو بارفي فيتيس ودرسني فما حاجات تستحق مانيت تعرف في الشد مانيت تعرف في السوق تستعمل شوية مخك هو خاطر روبوت متاحهم كانوا رابيد على الاخر دو فاسون كو كي انت تحرك معناها في اي اكسيون هو ما كانش يتوقعها تلقى اوت البرا من البيست حاجات هذوك حاولنا نلعبوا عليهم معناها نلعبوا على ديتاي
1: بذكي
0: نلعبوا عليهم بذكي خاطر هما ياخذوا في فيديو في دي روبو فابريكي احنا نصنع فيهم من اي جيس كزيد تعبنا
1: والله عليهم. اي النقطه هذه نحب نحكي فيها النقطه هذه نحب نتوسع فيها معاكم على خاطر فكره انه تاخذ الروبو حاضر وانه بتاتخ فما دوتر مويان في بلدان اخرى والكل انه مسموح انه الروبو تشريح حاضر جوست ترين عليهم بعد تهبط كومبيتي بي انتم روبواتكم اللي هزيتوهم معاكم كلهم 100% ميد اتست
2: مازلنا كيف هبطنا ريل هكا على الباج نتاعنا فيه من
1: الميكروسي حاطه
2: في من مازلنا كي هبطنا ريل هكا في على الباج نتاعنا فيه من اللي تسطر بالتبشير على الحديد اللي نتقص اللي نتركب اللي يتحرقوا للسيركوي قدامك داير للسيركوي يتحرقوا وقت الكومبيتيسيون هذا وقت اللي تبدا عندك اوفر هيت يسخن اكثر من لازم يتحرق
1: قدامك معناها في لي فاليز نتاعكم فما لي ترانسفور
2: في لي فاليز نتاعهم ما عندهمش دبش عندهم
1: ربوت البوتا اوتي ولا عندهم
2: ما معناتها في العاده البنات تحل تلقى حاجات بناتنا احنا تحل تلقى فيرات سودي معناتها عادي جدا
1: عادي جدا
2: دونك سينو ما شاء الله عليهم في كل شيء معناتها elles sont très bien présentables elles sont très bien معناتها formées وهذه حاجه مهمه برشا اللي لي خاطر انا لوبجيكتيف نتاعي en tant que association d'accord to be the winner في بلاصه ونجيبوا ميداليات ونشرفوا تونس هذايا سي ان اكي لكن لوبجيكتيف الكبير سي دو ريدوير الجاب ما بين لي باي برودكتوريس وبين لي باي كونسوماتور دونك اذا كان انا حتى في لي كومبيتيسيون اللي هي فرصه باش نكسل باش نمشي ناخذ لهم الروبو نتاعهم اكوا سا سير ما عنده حتى معنى دونك لعبنا باللي مويان نتاعنا افيك دي روبو فابريكي من عندنا احنا وقت القطعه تتحرق ديريكت يمشي يبدلها ما يقعدش يلوج في الـ في الـ في الجايد ان هي
1: وهذه
2: حاجه باهيه برشا داير فيهم برشا قاعدين حضروا فيهم بور دي فيتور كوتش دونك اذا كان انت تهز جولد وتعديت سينيور يلزمك تكون كوتش
1: يلزمك تكون كوتش الحقيقه مهمه النقطه نتاع الجاب ما زاد انا مركزه على نقطه التكافؤ كما نقولوا بين حضور البنات وحضور الاولاد في اتاستا الفت انتباهي تبارك الله يعني يظل محسوبه ماهيش محسوبه
2: لا سي شوف قلنا لهم راكم تنجموا فماش حتى فرق وداير كان تمشي تعمل ستاتيستيك في الكلاس تكنيك يقول لي ما عادش الشعبه اللي
1: ما عادش شعبه الاولاد صحيح
2: وتونس عندها اعلى انديس في الجيرلز ان ستام بارابور للبوبولاسيون في العالم
1: صحيح
2: ويظهر لي عندنا اعلى انديس في نومبر دو كلوب دو روبوتيك في العالم بارابور للبوبولاسيون وهذه حاجه مهمه برشا وحاجه مشجعه جدا وانا يظهر لي كان باش نكملوا بالطريقه هذيا بالحق باش نكونوا برمي لي ليدور في العالم
1: ان شاء الله حاجه ياسر تشرف وتخلينا نحلموا بالقوي برشا وما فما حتى شيء مستحيل خلينا نعطي الكلمه للانسه اللي بحذاك سي حاتم دونك نتعرفوا عليها وتحكي لنا على تجربتها بيان سور مع الصين والكومبيتيسيون هذيا بصفه عامه
3: دونك اسمي فاطمه سيحلي شاركت في ستايل سومو و لاين فولوور دونك هي كتجربه اون جينيرال كانت عالميه صوت معناها انه الروبو بتاعك اي كومبيتي مع عبيد شفت معناها من دول عندها برشا تكنولوجي مثلا لاين فولوور انه معناها انا مثلا شفت لي روبو قاعدين يجريو معناها يكملوا بيست في مثلا 3 سكوند مثلا انا قعدت بيت قلت ياه معناها كيفاش انا باش نكومبيتي مع روبو يكمل في بيست كيفنا كيكا ونربح اما ايفيكتيفمون نحن ربحنا والحمد لله معناها هذا فخر لينا ومثلا في السومو كيف نفس الحكايه

0: شفت هو الكونسيبت دو سومون انه يكون دو روبو ضد بعض في تيران ولا بيست، وانه روبو يزم يخرج الروبو الاخر من البيست. دونك انا مثلا نشوف في دي كومبيتيسيون اخرين معناها ضد دول اخرين قعدت بيهت معناها كيفاش انك جست معناها انه هو يمسوا بركة يتي الروبو. دونك
1: خفت على الروبو متاعك.
0: دونك معناها حاجة غير عادية على الاخر، فهمت؟ و انكور كيف كيف ربحنا الحمد لله، وهذا فخر لينا. وكما قلت لك معناها تجربة عالمية على الاخر، برشا تكنولوجي برشا تقدم. دونك افوار ومعناها تجربة دايما نعاودوها
1: اكيد ان شاء الله نعاودوها في المونديال الجاية.
2: ان بوان فور على الاخر اللي هو في اتاس سيسون لي بروجي انوفون. دونك لي بروجي اللي خدموا عليهم كان نوتر بوان فور على الاخر اللي كنا عندنا فيهم الفيرست وورد تقريبا فيهم الكل. اون في با دي بروجي كوبي كولي، اون في دي بروجي كي اللي يحلوا مشاكل عندنا بالحق موجودين سواء في الفلاحه في الماء بار اكزومبل محمد
1: علي. واللي بروجي كلهم في علاقه بتونس،
2: الكل في علاقه من خاطر انا نحب نحل المشاكل هوني
1: بالطبيعه.
2: واذا كان انا جو بو غيوني من بعد على العالم طوميو. بار اكزومبل محمد علي البروجي نتاعو في الدومين نتاع لاغريكولتور ومشكله النخل اللي قاعد يصير ديرنييرمون. فاطمه في الدومين تاع
0: انكسيتي
2: تو سكي بسيكولوجي دو لادوليسون، كيف كيف عندنا لي زاري كاردياك لا قدر الله بور لي سبورتيف افيك اون جيلي اسي امبورطون، ترشيد الماء في الساقين بارابور للنبته لي زوريجين تاع النبت. معناتها حاجات فريمون ترو سبيسيال اللي كي يقف جوري يقول لك كيف
1: صحه. ماهوش غريب هذايا نحكي وراو على الجمعيه التونسيه لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. دونك كلمه المستقبل راهي لازمها تكون موجوده في لي بروجي فوالا. دونك بيان بلاسي. ولي بروجي الكل قلت لي قبيله في الكواليس قعدتوا تخدموا عليهم مينيموم عام،
2: ما فماش اقل من عام على خاطر يلزمك تربح لا كومبيتيسيون ناسيونال اللي هي تصير في شهر مارس. هذه بالنسبه لي بروجي، ولا لي كومبيتيسيون تاع روبوتيك اللي تصير في شهر جوان. بالنسبه لي روبو بو نيمبورت، المهم تجيب روبو حاضر، لكن البروجي اقل من عام انا ما نتصورش انه يكون كومبيتيسيون. دونك فما اللي عام، فما اللي عامين، فما اللي ثلاث سنين، وفما شكون توج عنا في برشا
1: ما شاء الله
2: مواقع. معناتها ياخذ الثاني احسن جائزه في البرتغال بعد بشويه، دونك يعمل لك جائزه الاولى في في في في في الصين كيف كيف. دونك انا في ميور بروجي في في كاستيك اللي هي واحده من اكبر المسابقات ويعطي جائزه واحده اخذتها تونس. دونك ما عادش نحكيوا على صدفه، ما عادش نحكيوا على بالحق يا اخي. اي بالحق ولينا عنا ما نقوله في الدومين دينوفاسيون بور لي جون اتاس parmi les leaders في العالم. فما بوكو دوتر كلوب باين كيف كيف. انا جوست نقول لهم شيرشي و انتم توا فو دوفي فير اكسيون راهو مع القرايه هذيك سي اندسكوتابل. اما نحب نقول لك ما فماش كو القرايه اندسكوتابل، فما حوايج اخرين اكسترا كوريكولوم دونك نجم تعملهم
1: يكملوا يكملوا يكملوا البروفيل نتاع التلميذ اللي يحب ينجح بالحق في حياته. دونك ميساج غنعاود ريكاب للمستمعين اللي خلطوا علينا توا 45 ميداليه وكاس العالم للروبوتيك تحت اشراف الجمعيه التونسيه لمستقبل العلوم والتكنولوجيا اتست. في الباساج هذا اكتشفنا شويه اسرار لاتست، اسرار الربح في الصين، اسرار المستقبل والبحث في المجال التكنولوجي بصفة عامة. سي حاتم سليمان حاب نخلي لك كلمة الختام اللي تتوجه بها مباشرة لل 14 جون اللي بحضنا وللي جون اللي يسمعوا فيكم الكل، شنو تنجموا تقولوا لهم؟
2: alors ça قبل كل شيء كلمة شكر كبيرة للي ميديا اللي تفاعلوا وحطوا اون فالور انت الاكسبلوا. شكرا جغرافيم كيف كيف، لانه وقت اللي تحط اون فالور ان اكسبلوا دونك يحسوا برشا انتماء ويحسوا برشا فخر ويحبوا يزيدوا يقدموا القدام. ثاني حاجه شكر كبير للكوتشز اللي بالحق ينقولوا ب 72 اور ما يرقدوش، راهو 72 اور ما نرقدوش، ما اليوم خافوا حتى من سيغ ميناج ونقولوا لازم نرتاحوا شويه. ان تري غران برافو بور لي بارون ثقتهم، لانه من غير الثقه نتاع البارون في الاخر تقراك في امباس. دونك ميرسي بيان، احنا كنا قد الثقه وانتم عطيتوا فينا ثقه واحنا فرحانين برشا بالكونفيونس هذيا. ان غران ميرسي للناس اللي وقفوا رانا الكل. نحب نسلم زاده على الناس اللي امنوا بينا كسوا خاطر اتست بدات جمعيه من مدينه المكنين ومازال مقرها الوطني مدينه المكنين، وفخورين جدا انه احنا ما احناش مركزين في بلاصه بركه ولا في مدينه كبيره بركه، موجودين ان بو بارتو. برشا يسالونا شنو لازم نكون نعرف، لازم تكون تحب توصل، لازم تكون تحب تولي خير من روحك غدوه بارابور روحك امس. دونك انديبوندامون اوني با ان كونكورونس مع حتى حد، اوني ان كونكورونس افيك لو سوا ميم. دونك فين ما تحاول تقدم فين ما تحاول توصل اكثر. فبرشا ناس عملوا باسبور اول مره وباش تبقى انا ما تصاوبش يكون اندي كليك بور ان اكسلنس انترناسيونال محلاها على الاخر وصحه ليكم على خاطر احنا وقت اللي كنا في عمركم
1: صحيح
2: كنا نشوفوا من مدينه لمدينه كان ان اكسبلوا كان فواياج كنا نعملوه نهار العيد دونك توا توا عندكم ناس خدمت لي كوتش بكلهم كانوا دي مومبر وهذه فخر كبير اللي احنا ولينا جوست اون ايساي دو باش نشوفوا دي زوتر مويان دو ديفلوبمون لكن لي كوتش هما يساف بيان كومون كومون فير احنا قراب برشا من الاولاد نتاعنا ميساج للناس الكل راهو كلنا فينا اون اكسيلونس متخبيا سما والداخل دونك لوج عليها تلقاها حبوا نقراو دي زيتود اقراو اخويا دي زيتود اما بربي ما تحطوهمش في بلايص الكلوب راهو لي كلوب في الموسيقى في السبور في اللي تحب انت قلت لكم ما تضربوش على الطاوله وانا وليت نضرب خاطر وليت نتحرك دونك برافو يعطيكم الصحه ليكسيلونس ولات اتاستينا دونك هذه استنا جي كيف احنا شويه نعطيو فيه الصغار اليوم الكل يحبوا يتصوروا في الكلوب بالتروفي الكل محسوا كل متفرج
1: حاجة ياسر مزيانة
2: وقتاش
1: والناس الكل تنجم تكبر مع أتاست فقط أعطينا معدل الأعمار دونك اللي يسمع فيكم بتاتر ويتحمس راهو الأولياء كما قلت أنت احنا اون في بارتي من الجيل اللي كنا نحلموا نلقاو فرص كيما هكا اللي هما دي بارون اليوم يقول لك أنا عندي ولدي عندي بنتي سي بوسيبل من ست سنين
2: سي بوسيبل من ست سنين وبربي أنا جو ريكوموند با قبل ست سنين على خاطر الصغير وقتها عنده حاجات أخرين يحب يديفلوبيهم
1: أكيد
2: ما تحرقلوش مخ
1: من ست سنين
2: من ست سنين فما فوق عندنا كاتيجوري سينيور زاد كيف كيف عندنا كاتيجوري ادولت موجوده في الجامعات وعندنا شراكات جيده كسوا مع وزاره التربيه وكسوا مع الاطراف ذات الصله الكل ميرسي للناس كلها ذات ستانكس بلوا ناسيونال جوست باش نقول لك راهو مازلنا كيف الدين
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي مزيد من النجاحات شكرا لك سي حاتم سليمان يعطيكم الصحه ليكيب الكل نتاع اتاست فريمون نورتونا وشرفتونا وشرفتوا تونس برافو مزيد من النجاح ان شاء الله بالتوفيق للي يقدموا انفسهم وقالوا لهم عام الجاي قادمين على البكالوريا البكالوريا لا تعني التخلي عن اتاست هذا هو ميساج باش نقوله لكم من توا خاطر هو بالحق برشا ناس ممكن انه يقول لك سي بون قادم على الباك توا يزيك لي لي لي ردوا بالكم كل حاجه كل حاجه في بلاصتها الف شكر يعطيكم الصحه على اللي مدايا يعطيكم صحة على التروفي يعطيكم صحة على الحضور يعطيكم صحة على الأناقة والحضور الموحد خاطركم تمثلوا أنتم في الأتست شكرا لك سي حاتم سليمان شكرا لك أكيد في تونس شكرا لكم مشوارنا مازال متواصل في بيدون لو راجعين بعد شوية هو أنت مين فكرني بيه اسمك علشان نسيت

الزغبي تواصلنا النصف النهار و 57 دقيقة ختام الموعد اليوم في بي دون لو موعد كان تري سبيسيال بتاريخ 18 اوت 2026 من خلال متابعتنا واخبارنا والكادو زاد اللي موجود على ذمتكم مستمعينا دو بون داشا بقيمة 100 دينار كل واحد في مستلزمات عصيدة زغوغو الكل من عند وفير اللي تلقاه عنده كل الخير والموجود في نهج ليوبول سانغور في 3 كاديرو في سوسا دونك بعثوا اس ام اس فيه على 85 990 وقيد باش نعلنوا على اسماء الرابحين يقولوا لهم ان شاء الله الف مبروك وان شاء الله مولدكم مبروك بالمسبق الناس الكل الف مبروك لميا قالولي من حي الزهور وهناء الدويوي من حمام سوسا ان شاء الله الف مبروك كل واحده عندها بوندا شا قيمته 100 دينار مازالت الكادوات متواصله على جوهرة فام وعندكم فرصه باش تربحوا زاده دونك عليكم كان تبعثوا اس ام اس على 85 990 تحيه توصلكم عند ليكيب الكل مستمعينا سعاد رفقتنا في التنسيق العام اليوم نرجس قليله في الديجيتال جهين رحومه في الاخراج التقني شكرا لكم وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم زوز دقائق بالضبط وتلتحق بنا بسمه سعيديه في تقديم موجز لاخر الاخبار متابعه طيبه لكم الكل باي باي.

0: نهار 3 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شهد النشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال الفترة الأخيرة حركية متجددة في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 من أوت الجاري أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، مكنوا من إنجراع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال. تكللت جميع العمليات بالنجاح وفق ما أفادت به اليوم منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والمسؤولة عن التخصيص للتبرع بالأعضاء بثينة زناد. زناد وضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقية للأنباء أن هذا التطور جاء بعد فترة من الركود النسبي خلال بداية العام، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد العائلات المانحة يعكس تكامل جهود مختلف المتدخلين في مسار التبرع وزرع الأعضاء. أيضا أضافت زناد أن النتائج المسجلة منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 من أوت شملت 22 عملية زرع كلى، من بينها 6 عمليات لفائدة الأطفال و3 عمليات زرع كبد و6 عمليات زرع قلب، إلى جانب عمليات زرع القرنية لفائدة 15 شخصا استعادوا بصرهم. يطلق معهد صالح عزيز بتونس بداية من هذا اليوم الثلاثاء عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التمر. دوليا أكدت حركة حماس اليوم التزامها بخطط السلام المدعومة من الولايات المتحدة في وقت تكثف فيه واشنطن اتصالاتها مع الحركة ومع كيان الاحتلال الإسرائيلي لدفع المرحلة الثانية من الخطة التي تتضمن نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وسط تصاعد التهديدات المتبادلة بين أمريكا وإيران، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت. ختاما، قتل 3 أشخاص جراء انفجار وقع أثناء أعمال صيانة في المحطة الحرارية بمدينة بانياس في محافظة طرطوس غربي سوريا، فيما أكدت السلطات السورية أن المحطة تواصل عملها بشكل طبيعي. جاز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي، المحقق بيوس على جوهر FM. موجة مع الموجة.

0: يوم الخميس من بابي الساعة لمالي ساعتين ليحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تحياتي لكل مستمعي جوهرة اف ام وين ما كانوا. ماضي ساعة تجاوزناها ببضعة دقائق، نهار 3/18/2026. سعيد بتجديد هذا اللقاء اليومي معاكم في ساعة من زمان نهزكم فيها لقصص واقعية، قصص حقيقية تعكس واقع أقوى من الخيال. اليوم باش نقترح عليكم قضية أولى تحملنا للشقيقة الجزائر قبل ما نمشي وبعد ذلك إلى قضية

0: العالمية. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. وبعد لحظات باش تكتشفوا معنا قصة من الجزائر، فتاة البوتيك. نقترح عليكم أنكم تسمعوها حالا في المحق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. ما نعرفش كان المستمعين الكرام كلهم مشتركين معنا في القناة ولا لا. إذا كانكم ما زلتم ما اشتركتوش وقت ما تحبوا نرحب بكم على قناتي على اليوتيوب. ما نزيدش نطول أكثر ونمشيوا مع أولى حلقاتنا وقصصنا لليوم، فتاة البوتيك. وتابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكيت اليوم تهزنا للجزائر، تحديدا بلدية البوني بعنابة. ترجع بينا لنهار 3 جانفي من سنة 2016. انهارتها مع قرابة 5 متاع العشية وصل هادي هذا مولا بوتيك متاع حوايج نسائية، وصل للمحل متاعه. ديما عنده شكون في المحل يبدأ لاهي، وهو يجي ساعة ساعة يتفقد، وخاصة يجي باش ياخو الروسيت. أول ما وصل استغرب لي باب البوتيك مسكر ومحطوط عليه البلاكة من برا مغلق. استغرب، قلت لك على خاطر مش وقت العادة اللي مسنسين يسكروا فيه. كريمة اللي تخدم معاه المفروض راي تخدم على روحها تو. بون، قال بالك شي مش تقضي في قضية خفيفة، جاعتشي باش تاخو حاجة، وحطت البلاكة وخرجت، وربما راي جاي. حل على روحه الباب، وهو مازال ما قدمش خطوتين في المحل ويشوف قدامه مشهد مرعب. يا لطيف، شنو هذا؟ يخرج يجري وهو يصيح ويعيط. جيرانه دخلوا للبوتيك، مشاو يتجراه ويشوفوا شفما شنو اللي خلى الراجل خارج مرعوب. تسرق المحل، تحرق شنو اللي لقاه فيه. وإذا بيهم يشوفوا شابة وسط البوتيك طايحة في القاعة وغارقة في دمها. بالوقت يتصلوا بالشرطة ويعلموهم باللي شافوا. فورا تلقيهم البلاغ، عناصر الأمن توجهوا فورا إذن للعنوان المذكور، وانطلقت معاينات ما أصبح مسرح جريمة. هادي مولا البوتيك إذن باش يأكد للمحقين أن الجثة ترجع فعلا لكريمة اللي تخدم معاه. حديثة كريمة من تخدم معاه ما عندهاش برشا، قبلها خدموا معاه شابات أخريات، لكن هي توا ما زالت ما عندهاش برشا من انطلقت في العمل. خلال المعاينات الأولية يظهر أن الشابة كانت متعرضة للطعن أو طعنة واحدة على مستوى ظهرها. بعثت الجثة للطب الشرعي وانطلقوا المحقين في السماعات. ابدأوا بطبيعة بمولى المحل هادي. أولا هو مولى المول، زيد هو مكتشف الجريمة، فربما يكون دوره أكثر شوية من مجرد اكتشاف الجريمة. هادي باش يأكد أنه نهار قبل الجريمة آخر العشية لم الروسيت متاعه، وخلى كريمة باش تسكر البوتيك وروح على روحه. نهارتها قال سيد المحقق آخر مرة شفتها فيها. الغدوة كي جيت للمحل كي عادتي باش نتفقد الأمور وناخو الروسيت، اكتشفت المشهد هذا اللي خلاني مرعوب. المحقين سألوه على طبيعة علاقته بكريمة، وهادي باش يأكد لهم أنها مجرد علاقة مهنية لا أكثر ولا أقل. قال أيام قليلة قبل ما نكتشف الجثة متاع المسكينة، قال كنت مستحق شابة تعاوني في البوتيك، خاطر الشابة اللي عندي وقفت على الخدمة. علقت ورقة على باب البوتيك أنونس للمهتمات بالخدمة، وكريمة شافت الورقة وهي متعدية أكيد من قدام البوتيك، جاتني عرفت بروحها وقالت لي هي رايت فركس على خدمة. هادي قال أنا الحق سيد المحقق مغصور، معناتها وحدي. أول ما دخلت السيدة هذية وقالت لي اسمها كريمة وكذا، حسيتها هبطت لي من السماء. قلت لها على الظالين أمين، غدوة تبديش؟ قالت لي نبدأ. وكان ذلك كذلك، من غدوة الصباح بدأت الخدمة. هادي قال للمحقين اللي كريمة شابة خدامة الحق، اللي عرفوا عليها في هالفترة قصيرة أنها متربية، ما شاف منها كان الخير، لكن باش يصر ويؤكد أنه ما عنده حتى دخل في أي جريمة، واللي هو خلى كريمة لباس عليها ليلة قبل مقتلها. أكد زادة أنه كما حكينا ما يعرفهاش برشا، وما زال كيف تعرف عليها، وزيد حسب مفهم من شكوكهم نحو ما فهم حتى سبب بيخليه يقتلها. شنو تعرف آخر على كريمة سيهادي رغم يعني المدة القصيرة اللي خدمت معك فيها. وهنا المحقق مش يقول أنه حاجة الوحيدة ربما اللي نجم نفيدكم بها أني كانت تظهر لي ديما على أعصابها، كنت نشوفها ديما في التليفون تحكي بصوت عالي تتعارك ساعات، ما فهمتش شنو صاير معاها بالضبط. أما اللي نجمت نستخلصه من كلامها سيد المحقق أنه عندها مشاكل مع رجلها. الحقيقة المحققين ما زالوا حاطين عينيهم على هادي مولا البوتيك، وخذوا عينة من الدم متاعه لتحليلها، لأنه في معاينة مسرح الجريمة ماني ما قلتلكش أنه تم العثور على زوز عينات دم، عينة ترجع للضحية وعينة ثانية ما زالت مجهولة، المرجح أنها تكون للجاني. حسيلو في الأثناء كان لازم على المحققين يعرفوا شنية حكاية المشاكل اللي حكي لهم عليها هادي بين كريمة ورجلها. نتعرفوا إذن على هذه الشابة. كريمة عمرها 26 سنة، متزوجة، في الفترة الأخرى كانت على خلاف مع رجلها، رجلها ما يخدمش وهي تخدم وتصرف، وزيد الإهانة وزيد العنف اللفظي والجسدي من فوق. المهم كريمة في الفترة الأخيرة ما عادش قادرة تتحمل هذه الحياة مع رجلها وقررت الانفصال. أكثر من هكا ما زالت كيف رفعت قضية طلاق في المحكمة، كلها معطيات خلت شكوك المحققين تتوجه مباشرة نحو زوج الضحية، خاصة أنه أكثر من شاهد من أولاد الحومة أكدوا للمحققين أنهم شافوا أحمد هذا راجل كريمة مرات يتعرض لها وهي مروحة، وأحيانا أصواتهم تطلع ويتعاركوا حتى هما في الشارع. هذاك علاش إذن قلنا استدعي سيد أحمد للتحقيق. منذ لحظة استجوابه أنكر تماما أي علاقة لي بهذه الجريمة، بل أكد للمحققين أنه صحيح قال بيناتهم مشاكل، صحيح هي كانت حابة تطلق، لكنه هو كان رافض فكرة الطلاق، وبما أنه الفترة الأخرى رفعت قضية وولات تعيش في دارهم ما كان عنده حتى حل إلا أنه قال قبلها في الشارع باش نجم نحكي معاها باش نحاول نقنعها تبطل على قرارها. والله سيد المحقق كنت حابب رجع مرتي، وعمري لا خممت أني نؤذيها ولا نقتلها، لكن كما المشتبه به الأول تم أخذ عينة متاع دم من الزوج وتم عرضها على الفحص. الحقيقة العينات الزوز ما كانش حتى واحد فيهم مطابق لعينة الدم اللي تلقات في مسرح الجريمة. ذك عليش مبدئيا تم استبعاد هيد مولى البوتيك وأحمد راجل كريمة من قائمة المشتبه فيهم، وكأننا عدنا لنقطة الصفر. في الأثناء توصلوا المحققين، جاتهم اتصال من سبيطار سيدي عمار في المنطقة، مركز المنطقة. سبيطار بلغ المحققين على شابة حاولت تنهي حياتها. مكالمة تبدو عادية، لكن المحققين عمرهم ما كانوا يتخيلوا أنه هالاتصال هذا باش يكون بداية طريق في التحقيق متاعهم في علاقة بمقتل كريمة. تم استدعاء أخو أسمى هذه الشابة إذن اللي حاولت تنهي حياتها، وانطلق سماعه باش يفهموا منه شنو صار مع أخته بالضبط. السيد باش يقول للمحققين اللي هو روح للدار يلقى أخته في بيتها ويلقاها غارقة في دم. قال هزيتها مشيت نجري بها للسبيطار وغادي عملوا لها الإسعافات اللازمة وتم إنقاذها. بطبيعة الحال المسؤولين في السبيطار علموا الأمن يلزمك تعرف اللي في مثل هذه الحالات ديما السبيطار يعلم الأمن. المحققين حاولوا يسألوا أخوها أسماء، أخته عندها مشاكل تخليها تعمل اللي عملته، وأخوها باش يقول صحيح في الفترة الأخرى واللي ديما متقلقة تعاني من ضغوطات نفسية وكأنها مكتئبة، خاصة سيد المحقق بعد ما طردوها من الخدمة. طردوها من الخدمة؟ هي والموضوع أثر فيها ودخلت بعضها. وهي وين كانت تخدم؟ سيد المحقق كانت تخدم في بوتيك، بوتيك متاع حوايج تاع نساء. والمحقق يسمع كلمة بوتيك حوايج نساء وانبوبة الضوء تشعل في مخه. فورا توجهت فرقة للسبيطار وين كانت أسماء بدأت في مرحلة التعافي وقادرة أنها تتكلم، وغادي سيتم استجوابها ويفهموا منها هل فعلا حاولت وضع حد لحياتها ولا فما شكون عمل فيها هكا وخايفة لا تحكي وهي تحاول تغطي عليه. أسماء كانت تعبة وتحكي بصوت متقطع وواطي، وبالتالي قالت للمحققين اللي هي الفترة الأخيرة تعديت بظروف نفسية وصحية خايبة، خاصة قلت لهم تم طردي من الخدمة في أكثر وقت أنا مستحقة فيه للخدمة. أسماء قالت للمحققين اللي فما رجل اسمه قيس، قلت لهم يسألني فلوس، فلوس هذه وليت لي مصدر تهديد وابتزاز من طرف السيد هذا. من كثرة الضغط اللي صار عليها قررت ترتاح من حياتها هكا. هي هكا المحقق علم أسماء للبوتيك اللي اضطردت منه تقتلت فيه شابة أخرى، الشابة اللي خذيت بلاصتها في الخدمة. أسماء تلعثمت في الكلام، توترت، دخلت بعضها. زاد المحقق واجهها بكلام هادي مولى البوتيك اللي أكدلهم أنه شافها أسماء قريبة من البوتيك انهارين فقط قبل مقتل كريمة. مش مشيت تعمل يا أسماء؟ وأسماء باش تأكد للمحقق اللي هي مشيت للبوتيك ودخلت صحيح وحكيت مع كريمة. قلت له مشيت سيد المحقق خاطر هذيك بلاصتي وهي فكت لي بلاصتي ونهارتها مشيت لها وقلت لها يا بنت الناس يلزمك تبطل من الخدمة هذه، هذيك خدمتي أنا وذاك رزقي وانت فكيت لي رزقي، وإذا كان انت تبطل تو عارف يرجعني. هذيك شنو قلت لها سيد المحقق؟ لا أكثر لا أقل. لكن كلام أسماء كان فيه عديد التناقضات، زيد الخوف اللي كانت تظهر عليه، الحالة اللي كانت فيها خلاو المحققين يكونوا عندهم شك أنه ربما أسماء عندها علاقة بهذه الجريمة. هي زادة شو نعملوا لها؟ مال شنو؟ شو ناخذوا لها؟ عينة الدم تاعها، وعينة الدم ستتم مقارنتها بعينة الدم اللي تلقات في مسرح الجريمة، وهنا صار التطابق. فور صدور النتائج تم إلقاء القبض على أسماء. فالتحقيق معاها أسماء أنكرت تماما أي علاقة لها بالجريمة، مواصلة في الإنكار، وقالت طبيعي تلقاو عينة من الحمض النووي متاعي، بل طبيعي تلقاو قطرة ولا قطرتين من الدم متاعي في مسرح الجريمة، راني كنت نخدم غادي لمدة طويلة وأكيد راني تجرحت وتجرحت عديد المرات، وانك مش تلقى نكتة الدم ولا غيره، حكاية فارغة. لكن رغم إصرارها على الإنكار واصلوا المحققين الضغط عليها، وبعد ساعات من التحقيق معها قررت أخيرا تعترف. أي سيد المحقق، قالت أنا اللي قتلتها، فكت لي بلاستي، تستاهل اللي صار فيها. واصلت أسماء تحكي تفاصيل الجريمة وقالت أنا كنت نخدم بصفة عادية في البوتيك حتى تخسرت في شوية فلوس، حاجة لزتني مش نسرق من الكاسة متاع البوتيك، عارفة هادي تفطل سرقة الفلوس ونقص السلعة وشك في تصرفاتها، نصبلها العسة مرة واثنين حتى تأكد من شكوكه. وقتها وجهها باللي عارفه وقالها حرفيا من أول نهار يا بنت الناس دخلت تخدم فيه قلت لك كان تستحق فلوس أعلمني، أما تسرقني في فلوسي وتزيد تسرق السلعة وتخون الأمانة، حاجة كيما هكا راني ما نسامحش فيها. وطردها وقال لها احمد ربي قالي أنا مانيش باش نشكي بيك ومش باش نوصل الحكاية للأمن. تطريدة أسماء من البوتيك خلتها تعيش أزمة نفسية، خاصة أنها قلنا في حاجة للفلوس. ووقتها زاد الوضع تأزم أكثر، كي عرفت لي مولا المحل جاب شابة جديدة في بلاصتها، من حينك مشيت تجري للبوتيك وعملت مشكلة الكريمة وقلت لها يلزمك تبطل من الخدمة بشان يرجعني. قلت لها هذه بلاصتي وهذه خدمتي ولازمك تخرج من البوتيك وحدك خير ملي نخرجك بطريقتي. قلت اسمع، كنت نشوف لي البوتيك هو المنفذ الوحيد، الحاجة الوحيدة اللي نجم نعمل عليها باش نتخلص من تهديدات قيس. المهم نهارين من بعد رجعت أسماء للبوتيك وعاودت المعبوكة مع كريمة بنفس الطريقة. كريمة حسب قول أسماء ما كانتش خايفة منها ولا خذيت أصلا كلامها على محمل الجد، وفي كل مرة تجاوبها بنفس الجواب، قتلها الحديث مع العارف مش معايا أنا، برا قالوا لي هو كان يحب يرجعك تو يرجعك، وانا علاش جايتني لي انا شو تحبني نعمل لك؟ وكانت كل مره تخرجها من البوتيك بهذه الطريقه. فالمره هذه الاخرى وهي خارجه أسماء قابلت قيس في الحومه وكي عادت طلب من عندها فلوس، لكن أسماء بقات تحلف وتتكتف اللي هي ما عندها حتى فرنك، وقتلوا لي هي بلا مرة اتطردت حتى من الخدمة وحكيت له لي صار. هنا قيس حسب ما قالت أسماء ما ترددش ومدلها موس ولا سكينة وقال لها هذي خليها عندك، خوفها باش ما عادش ترجع للخدمة، ونحبك كيف ترجع انت تشد بلاستك ما تنسانيش في فلوسي. نهار الجريمه مع الاربعه متاع العشيه دخلت أسماء للبوتيك مره اخرى، اما المره هذه في جيبها السكينه اللي اعطاها لها قيس. كعادتها دخلت تصيح وتعيط على كريمه وتهدد فيها. مره هذه كريمه دزت أسماء وقالت لها اخرج عليا من البوتيك، وبعد أعطاتها بظهرها وهي راجعة تختم على روحها. هنا أسماء من غير تفكير خرجت كالسكينة وبكل قوتها وجهت الكريمة طعنة طعنة واحدة في ظهرها، لكنها طعنة كانت كفيلة بإنهاء حياتها. قالت أسماء أول ما شفتها تحت في القاعة وشفت الدم دخلت بعضي وخفت ليجي شكون يشوفني في مسرح الجريمة، يا أخي خبيت السكينة في حواجي وخرجت سكرت الباب وحطيت البلاكة متاع مغلق ومشيت نجري لدارنا. أسماء قالت كي روحت للدار استوعبت اللي صار، دخلت لبيتي جبت السكينة بقيت نخزر لها ونتفكر في مشهد كريمة طايحة في القاعة وغارقة في دمها ونقول شو عملت. بعد مدة وانا سارحة ونفكر في نفس الموضوع جرحت يديا جرحت يديا، وبعد حاولت نخلط عليها ما عادش النجم سيد المحقق، كنت عايشة في ضغط، في أي لحظة قيس ذا ينجم ينفذ تهديداته ويفضحني، ما هو يبتز فيا باش يفضحني إذا كان ما نعطيش الفلوس. هي يا أخي بشنو مهددك سي قيس؟ هذا في الواقع قيس واسمه ولاد حومة واحدة. قيس قريب من خو أسمه في الحومة، في مرحلة ما اكتشف قيس لأسمه تتعاطى فاش فكل الحلوة اللي تعرفها. منذ لحظة اكتشافه هالمعلومة وهو يستغل فيها، كان يهددها في كل مرة يشوفها انه باش يعلم خوها ويفضحها في الحومة. قيس كان يجبر أسماء تجيب له فلوس بأي طريقة ويهددها إذا ما تنفذش اللي طلبوا منها باش يفضحها ويحكي لخوها اللي يعرفه. هذيك عليها ساعة كان لازمها تخدم باش توفر اللي يحب عليه، ثم بعد ذلك كي ما خلطتش ولا تسرق. بعد اعتراف أسماء توجهت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبعدها تم إلقاء القبض على قيس اللي لم ينكر أنه ابتز أسماء، ولم ينكر زادة أنه أعطاها السكينة، لكنه أصر على إنكار أي علاقة له بالجريمة، وأكد للمحقين أنه صحيح هو أعطاها السكينة لكن قالها خوفها بها، ما قالهاش تقتلها، قالها خوفها على أساس باش ترجع لبلاستك، وكي أنت ترجع لخدمتك تنجم ترجع تعطيني أنا الفليسات. والله هذاك شنية قلت لها سيد المحقق. سيتم الحكم على أسماء بالسجن المؤبد، أما قيس فتم الحكم عليه بالسجن

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في ساعتنا اليومية مع المحقق بلوس، وتوا باش نهزكم للولايات المتحدة الأمريكية في هذه القصة الثانية اللي نقترح عليكم اليوم، قصة بعنوان ريك وجيل وسر دام 25 عام قبل ما يتم كشفه. شنو هو زعما هالسر؟ هذا اللي تكشفه لكم تفاصيل حكايتنا بالنسبة لليوم، تسموها حالا في المحق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا لليوم باش تهزنا لمدينة أولاند في الميشيغان الأمريكية، وباش ترجع بينا أحداثها لنهار 22 فيفري 1987. كان نهار أحد مفروض يكون عادي كما يوم أحد تقليدي، شوارع هادئة، الناس تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع، الريتم طايح. أما في دار صغيرة في طرف المدينة كانت فما كارثة تستنى شكون يكتشفها، كارثة باش تهز المنطقة بكلها. 10 تاع الصباح مدير واحدة من شركات المقاولات في المدينة كان عنده موعد مع زوز من الخدامة متاعو، ريك بريك ومرتو جيل وينغاردن، كوبل يخدموا عنده في الشركة، على أساس باش يقابلهم الزوز في قهوة باش يحكيوا في موضوع تبع الخدمة. لكن الزوز ما فماش ريحتهم، ما جاوش للرونديفو، خلاو عارفهم يستنى.

غريبة غريبة برش. حاول السيدي يكلمهم على أرقام ديارهم، عاد وقتها ما فماش بورتابل، لكن ما كانش فما أي رد. مرة اثنين ثلاثة ما فما حتى فايدة، تليفوني نوقز حد ما يجاوب. وقتها مولا الشركة كلم بو ريك يعرف نمروه، قالوا يا سي فلان راني نكلم في ريك وفي جيل حتى حد فيهم ما يجاوب فيا، راني مستحقهم أكيد، معناها باش نعملوا هالبوان هذايا هالاجتماع هذايا، لو كان بربي ما يقلقكش فضلك كان تشوفهم لي في الدار شبيهم مبطاو. وفعلا والد ريك خذاك رهبته وتوجه لدار والده، ما كانتش بعيدة برش على دار. وأول ما وصل شاف كرهبة ريك في بلاصتها، اتأكد اللي ريك ومرته في الدار، هي مالش بيهم، ما يهزوش التليفون وما مشاوش للموعد ما عارفهم. هبط من كرهبته ومشى توجه نحو الباب، كل ما كان يقرب كان يشوف في حاجة تلمع بحظة الكرهبة. أول ما وصل فهم أنه اللي مطيش في القاعة قزاز، قزاز البلار متاع الشباك الكرهبة، الشباك شيرة كرسي السائق. مد راسه من الشباك وإذا به يتصدم بالمنظر اللي شافه، ركب كله دم، راسه مايل للكرسي اللي بجنبه، ما كانش يتحرك ولا يتنفس، بدنه بارد. والبو بدا يعيط في هكا الشارع بعلى صوته ويطلب في النجدة. الجيران خرجوا من ديارهم يتجراوا، وكل واحد فيهم يحاول يفهم اش فما شنو اللي صار، والكل باش يتفاجئوا بالمنظر المرعب اللي باش يشوفوه. شتم سريعا اعلام الاسعاف والشرطه لدقائق، وكانوا حاضرين على عين المكان مسعفين باش ياكدوا فور وصولهم ان ريك متعرض لزوز رصاصات، واحده في جنبه والثانيه في راسه، بالتالي وصلوا يلقاوه ميت. دخلت الشرطه بحذر لوسط الدار، بداوا يفركسوا على جيل مرته في الطابق الاول، ما كان فما حد، الوضع كان طبيعي جدا، كل شيء في بلاصته. لكن بمجرد ما طلعوا الأمنيين وبقيت أفراد العائلة للطبق العلوي تحديداً لبيت النوم، كانت صدمة أخرى في انتظارهم. جيل كانت راقدة فوق الفرش أو ممدودة، وجهها مغطي بمخدة. أول ما العون هز المخدة شاف الآثار المرعبة، جيل زادة كانت مقتولة ومضروبة بزوز رصاصات في وجهها، واحدة في قلبها. أول ما تم تأكيد وفاة تريك وجيل، تم نقل الجثث الزوز للطب الشرعي اللي باش يأكد أنه ريك تضرب بداية في جنبه، والرصاصة كانت سطحية وما كانتش قاتلة، لكن الرصاصة الثانية دخلت من جنب اليمين من راسه وباليسار، وهي اللي تسببت له في الوفاة. أما جيل فأكد تقرير الطب الشرعي أنها تقتلت وهي راقدة، وأنه الرصاصة جات في قلبها مباشرة. زوز الرصاصات الأخرين اللي كانوا في وجهها صاروا بعد الوفاة. أكد زاد التقرير أنه الوفاة صارت قبل 10 ساعات أو أكثر من اكتشاف الجثث. في الأثناء خبراء الأدلة الجنائية بدأوا بمعاينة ما أصبح مسرح الجريمة، بدأوا بمعاينة كل زاوية على أمل يلقوا أي خيط ينجم يعاونهم باش يفهموا اللي صار. من الملاحظات الأولى اللي لفتت انتباه الأمنيين هو أنه ما كانش فما أي علامات اقتحام للدار، ما فماش حتى دليل يأكد مثلا أنه صارت عملية سرقة في الدار. بالتالي بالنسبة للمحقين الدافع وراء الجريمة هذه ما كانش السرقة بل التخلص من هالكوبل. وهنا جات أولى الفرضيات، زعما ريك هو اللي عمل اللي عمله في مرته بثلاث رصاصات، من بعدها هبط للكرهبة وأطلق النار على روحه، خاطر الرصاصة الأولى في جنبه ما كانتش مميتة، ووقتها هز السلاح مرة أخرى وحطه على رأسه وأطلق النار. زعما فرضية ظهرت منطقية جدا في البداية، لكن سريعا مش يتم التخلي عليها، لأنه فريق الأدلة الجنائية والشرطة الفنية بعد البحث في وسط الكرهبة بدقة ما لقاوش سلاح الجريمة، ما لقاوش حتى غلافات الرصاص، معناها فما شخص آخر كان موجود وهو اللي قضى على الكوبل ومن بعد هز غلافات الرصاص وهز

0: هز الفرد واختفى. في اللحظة هذه القضية تحولت رسميا إلى جريمة قتل مزدوجة، لكن المحققين القوا رواحهم في مواجهة جريمة زادة معقدة، ما فماش أثر يوصلهم للجاني ولا الجونات، ما فماش بصمات واضحة، ما فما حتى دليل مادي يمكن يركزوا عليه في التحقيق. لكن أكثر حاجة حيرت المحققين هو أن الكوبل كانوا من أكثر الناس احتراما في المدينة. جيل الساعة بنت 22 سنة كانت معروفة بابتسامتها الدائمة وحبها للحياة، تربيت في عائلة محافظة جدا ومن صغرتها تخدم تعاون عائلتها. من عامين توا تعرفت على حب حياتها إريك 28 سنة. هو زادا كان معروف بأخلاقه العالية وخدمته الجدية في شركة متاع مقاولات. كل اللي يعرفوه كانوا يجمعوا على حاجة واحدة، إريك شخص طيب وما عندوش أعداء. الكوبل توا عندهم جمعة من اللي نقلوا لدارهم الجديدة هذه، دار اللي عندهم عامين وهما يحلموا بها وهما يبنيوا فيها. وأخيرا تحقق حلمهم وكملوا بناوها وأصبحت جاهزة وسكنوا فيها. هما الفرحة ما دامتش جمعة. بالتالي السؤال اللي كان محير المحققين، ما دام الثنائي هذا ما عندهمش أعداء، ما دام حياتهم عادية إلى روتينية، شكون عنده مصلحة يقتلهم بهذه الطريقة البشعة؟ المحققين بدأوا بالقاعدة المعروفة في جرائم القتل ديما نقولكم عليها، التحقيق مع أقرب الناس للضحية. والقائمة كانت طويلة، العائلة، الأصحاب، الزملاء في الخدمة، الجيران، أي شخص كان تربطه علاقة بريك أو حتى بجيل تم التحقيق معه. وشيء بعد أيام قليلة شقيق جيل ريان باش يمشي للمحققين يعطيهم اسم، قلهم اللي هو الشاكك أنه ممكن السيد هذا يكون متورط في الجريمة اللي صارت الأخت ورجلها. بقية تفاصيل هذه القضية بعد الفاصل، ما تبعدوش، هان راجعين.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: جوهرة
3: بلسيتي.
4: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: جوهرة
1: محقق بلس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم جديد في المحقق بلس، ونواصل في تفاصيل قضيتنا لليوم. المحققين بدأوا بالقاعدة المعروفة في جرائم القتل ديما نقولكم عليها، التحقيق مع أقرب الناس للضحية. والقائمة كانت طويلة، العائلة، الأصحاب، الزملاء في الخدمة، الجيران، أي شخص كان تربطه علاقة بريك أو حتى بجيل تم التحقيق معه. وشيء بعد أيام قليلة شقيق جيل ريان باش يمشي للمحققين يعطيهم اسم، قلهم اللي هو الشاكك أنه ممكن السيد هذا يكون متورط في الجريمة اللي صارت الأخت ورجلها. أشكونه الشخص هذا؟ قال لارسون براون سيد محقق، هذا الحبيب السابق تاع جيل. حسب أقوال ريان فأنه لارسون كان على علاقة مع جيل من مدة، لكن علاقة بيناتهم كانت سامة توكسيك، كان يغار عليها بصفة مرضية، وهذا من الحاجات اللي تسببت في انفصاله. لكن الانفصال ما كانش سهل. ريان قال أنه لارسون هذا بعد الانفصال بقى يراقب في جيل ويراقب في تحركاته، أول ما جت المناسبة ولقاها في مكان خالي عنفها، شيء تسبب لها وقتها في كسور عديدة في بدنها. أكثر من هكا أكد شقيق جيل أنه أخته أحكيت له اللي لارسون كلمها عدة مرات بعد ما عرف أنها عرست، وشافته عديد المرات يدور في محيط دارها. بالنسبة للشرطة، لارسون إذن عنده دافع واضح للجريمة، تم استدعاؤه للتحقيق. والحقيقة لارسون كان متعاون جدا، لم ينكر أنه عنف جيل، لم ينكر أنه كلمها وأنه كان يراقب فيها وكان في محيط دارها، أي لكنه أكد أنه ما عنده حتى دخل في الجريمة اللي صارت لها. بل مش يعطيهم زيادة حجة غياب قوية. وافق زيادة أنه يخضع لاختبار كشف الكذب وفعلا تعديه بنجاح، وبالتالي مبدئيا استبعد من قائمة المشتبه فيهم، وهكا عادت القضية لنقطة الصفر. 4 أيام من بعد يدخل راجل لمركز الأمن ويطلب الحديث مع المحقق المسؤول على قضية جيل أوريك. سيد هذا اسمه كوبي وهو جار الضحايا الزوز، يسكن على بعد زوز ديار من دار ريك. كوبي مش يقول للمحققين أنه يعتقد اللي ريك وجيل ما كانوش هما المقصودين بالجريمة. أباي هاي قال لظهر لي تقتلوا عن طريق الخطأ. كيفاش؟ قالوا للمحققين تقتلوا عن طريق الخطأ. سألوه بالتالي شو يقصد، وهو قال لهم أولا نقدم لكم روحي، اسمي معروف عند عصابة دراجات نارية كبيرة، كان يخدم معاهم في تهريب المخدرات. لكن قال بعد مدة وقت اللي رفض يواصل في الدومين هذا ومشى بلغ عليهم الشرطة الفيدرالية، تم إلقاء القبض على البعض من أفراد العصابة، لكن من وقتها ولات توصل له تهديدات يومية، تهديدات بالقتل ليه والمرته. ربما سيد المحقق أعطاه عنواني لقاتل مأجور باش يقتلني أنا ومرتي، لكنه غلط وقتل جيل وريك. بالنسبة للمحققين إذن النظرية صحيحة تبدو غريبة لكنها منطقية. في المرحلة هذه تم التعاون مع الشرطة الفيدرالية FBI وانطلق تحقيق كبير في الموضوع، شهر كامل من التحريات الدقيقة، لكن في النهاية ما لقاو حتى دليل يربط العصابة بجريمة تريك وجيل. ومرة أخرى المحققين لقاو رواحهم يرجعوا لنقطة الصفر. في المرحلة هذه التحقيق كان شبه متوقف، كل المعطيات اللي تبعوها المحققين وصلتهم لطريق مسدود، وكل يوم كان يتعدى كانت الحكاية تزيد تصعاب أكثر. تعدوا الأيام والأشهر بل والسنين، وقضية تريك وجيل صنفت نهائيا كقضية ضد مجهول. رغم ذلك عائلات الضحايا ما استسلموش، بوجيل حاول أنه يحيي القضية من جديد، وكل جمعة كان يتوجه لمركز الأمن ويسأل على أي جديد فيها، لكن للأسف ما كان فما حتى تطور جديد. في عام 2005 توفى بوجيل، توفى قبل ما يعرف شكون قتل بنته ولا علاش تقتلت اصلا. استمر الغموض في قضيه تريك وجيل الى حدود اكتوبر 2012، ربع قرن بعد الجريمه، 25 سنه من بعد، فريق جديد من المحققين عاود حل الملف وتم اعاده فتحه ودراسته إذن من جديد. اما المره هذه قرروا يركزوا مع محاضر التحقيق، ومن خلال استدعاء كل شخص عنده علاقة بالضحايا، ومن بين الأشخاص شقيقة جيل اسمها شيريل. شيريل مش تحكي للمحققين على حاجة ما قالتهاش في شهادتها عام 87، حاجة باش تخلي القضية تأخذ منحى جديد. شيريل باش تقول أنه نهار تزنازت جيل وريك، ريان خوها كان يتصرف بطريقة غريبة برشا، كان يبكي بهستيريا، ومش هذا الغريب الحقيقة، هذا ربما عادي، الغريب هو أنه كان يسكت كل مرة ويتلفت لها ويقولها تتصور يا شيريل نجم نكون أنا قتلت جيل وريك. بعد شوية يعاود يحكي لها من جديد نفس الهدرة ويقولها لا لا مستحيل نعملها، أنا ما نقتلش أختي، أنا الشراب ربي جازيه. شيريل أكدت أن ريان قال الكلام هذا حوالي 5 مرات خلال الجنازة. في البداية كانت تعتقد أن كلامه نتيجة صدمة نفسية قوية ولا شرب مبالغ فيه، لكن توا بعد 25 سنة ولات تشوف الموضوع بطريقة أخرى. أكثر من هكا سيد المحقق، أنا راني نتفكر مليح مليح أنه نهار قبل ما تصير الجريمة ريان وجيل تعاركوا. جيل كلمتني وقتها وقالت لي لريان جاها للدار وتعاركوا، والسبب كان تافه جدا الحقيقة. ما وقالت بابا وماما كانوا يعيشوا في كارافان، كالكرهبة البيت المتنقلة، وكانوا يحطوا فيها الكارافان في الليل قدام دار ريان. مولى الدار اللي كرهها السيرايه ما عجبوش الوضع وكلمه تعارك هو وياه حسيله، أما قال له وصل لعائلتك يبعدوا الكرفان متاحهم من داري. وريان كلم جيل أخته وقال لها تعمل مزية يا جيل، قول أمي وبابا يحولوا الكرفان بحذا دارك، ما عادش تحطوها شيرة أرض الملك. لكن جيل رفضت، ومن كلمة لكلمة تعاركت هي وريان، والخلاف اللي كان بسيط تحول العركة كبيرة بين الأخوة. كلام شيريل خلى المحقين يركزوا أكثر مع ريان ويراجعوا شهادته اللي اعطاها عام 87. وقتها باش يلاحظوا حاجة مهمة، ريان وقت تم سماعه قال أنه نهارة الجريمة كان مع حبيبته بام عند واحد من أصحابهم. وقتها المحقين ما تأكدوش من حجة غيابه، وهذه كانت غلطة كبيرة في التحقيق فك الوقت. هذاك علاش تم استدعاء ريان من جديد للتحقيق معاه، وسألوه وين كنت وقت الجريمة، وهو باش يعطيهم نفس التفاصيل اللي قالها قبل 25 سنة لا زاد ولا نقص. تم استدعاء حبيبته بام اللي أصبحت مرته، وعاودوا استجوبوها من جديد. من أول دقيقة في التحقيق المحققين حسوا أنها مخبية حاجة، أنها متوترة، إجاباتها قصيرة، عينيها ضايعة. حاولوا يهديوها، قالوا لها احنا رانا مانيش قاعدين نتهموا فيك، احنا نحبوا نحلوا لغز الجريمه اللي صارت نهار اللي صارت من 25 سنه التالي ونحقوا العداله. كذلك او قالوا لها كانك تعرف حاجه احكيها، وكانك خايفه من اي كان نجموا نحميوك. هذه الكلمات ستكسر كل الحواجز، وبام تترشق بالبكاء وقالت ريان ريان سيد المحقق هو اللي اقتله، وواصلت تروي التفاصيل. نهارة الجريمة ريان رجع للدار يبكي، سألته شبيك شنو اللي صار. وقتها جاوبها بصوت يرعش، قالها أنا قتلت جيل وقتلت ريك. قلت أنا في الأول ما استوعبتش الكلام اللي قاعد يحكي فيه، في بالي شارب حاجة ولا مسالك حاجة. ما هو ريان حقا كان مدمن، لكنه هزني من يديا وركبني في الكهرباء ومشينا لدار جيل. هبطنا من الكهرباء، هزني شيرة كهرباء تريك، قال لي شوف شوف كيفاش قتلته. نزلت ما استوعبتش اللي قاعد نشوف فيه، كركرني لوسط الدار وين راقدة جيل، خدي لقيتها هي زادة متوفية. ريان كان يوري فيا في جيل ويبكي ويقول يا أنا قتلت أختي. بعد شد مخدة وحطها على وجهها، قال لي ما نجمش نشوف وجهها في الحالة هذه. قالت بعد بقينا غادي تقريبا نص ساعة، ريان يبكي وأنا نسكت فيه. بعد ما أهداه شوية قال لي رد بالك تحكي لحد اللي شفته ولا اللي سمعته ولا مصيرك يكون كيفه، وهز غلافات الرصاص وخرجنا من غادي وروحنا لدارنا. باش تسكت شوية بام وتواصل تفجير أكبر قنبلة في القضية. سيد المحقق بعد ما روحنا للدار وريان ارتاح شوية صارحني بالسبب اللي خليه يعمل الجريمة هذه. قال أنه مشالها للدار هو على أساس باش يحكي معاها في موضوع الكاميونة متاع أمهم وبوهم، اطلب منها أنها تكلمهم وتقنعهم يحاول معناتها يبدلوها قدام الدار، بما أنه هي تعيش في دار متاحة وإحنا نعيشوا في دار كراء، هي تجي تحطها قدام دارها. حسيل يظهر أنه العركة بيناتهم اللي بدأت في التليفون زادت كبرت في الدار، ووقتها جيل انفعلت وطردته من الدار وقتله باش نفضحك ونفضحك قدام العائلة الكل ونقول لهم على حقيقتك. حقيقته شنو اللي باش تفضحها؟ بام حكيت أنه هي عندها حكايات ريان وأسراره، ومنهم سر الكبير المتعلق بهم الاثنين سر يتعلق بتحرشه بأخته جيل، بل باعتدائه عليها وقت كان عمرها 10 سنين. حسب ما حكي لها فأنه وقتها خدرها بنوع من المخدرات اللي كان هو يتعاطاهم، وتمت عملية الاعتداء. وبقى كل مرة يعمل في نفس الشيء هذا أول ما تسمح له الفرصة. كي كبرت جيل وليت تفهم، بدأت تهدد فيه كان يمسها طفحه. وكي صار الخلاف الأخر بيناتهم عاودت جبدت له نفس الموضوع، أما المرة هذه حس أنها فعلاً باش تفضحه. قال بعد ما خرجت من دارها وبقيت في كرهبتي شوية نخمم شنية باش نعمل لو فعلاً جيل حكيت، وإذا بي شفت تريك واقف بكرهبته قدام الدار. هزيت سلاحي هبط له سلمت عليه قلت له نجم توصلني، راي الكرهبة تحت بيا بان وريك. بحسن نية قالوا هي بالطبيعة. وقتها قال جبت السلاح وأطلقت عليه زوز رصاصات. ريك مات على بلاصته. ومن بعد دخل الدار طلع بهدوء للطابق العلوي وين كانت جيل في بيت نومها، ومن غير حتى مقدمات أطلق عليها 3 رصاصات. ثم بعد ذلك خرج من الدار وهرب إلى حدود هذه الساعة 25 سنة من بعد. طبعاً بعد رواية بام تم إلقاء القبض على ريان ووجه بأقوالها، لكنه أنكر، قال كلام هذا الكل ما فماش منه ما هوش صحيح، وأصر على روايته وقال راني كنت بحظى صاحبي في دار وكسارة الجريمة. تم استدعاء الصديق هذا اللي قال أنه هو كان بحذاه، والصديق باش يأكد أنه ريان ما جاش نهارة الجريمة، بل العكس، قال أنا اللي مشيت له للدار وأول ما دخلت عليه لقيته منهار ويبكي بطريقة هستيرية. كي سألته شبيك قال لي أختي ورجلها تقتلوا، رغم أنه سيد المحقق وقتها الشرطة أصلاً ما في بالهاش أنه جيل ورجلها ماتوا. الشرطة علمت بعد ساعات من الحادث، لتصبح بالتالي شهادة الصديق دليل إدانة ريان. بعد استكمال التحقيق انطلقت المحاكمة، ونهار 28 مارس 2014 كانت ضربة البداية. ريان واصل الإنكار، محامي الدفاع قال أنه القضية ما فيها حتى دليل مادي يدين ريان، لا بصمات لا أدين لا سلاح. لكن هيئة المحالفين شافت أنه شهادة بام وشهادة الصديق وشهادة الحبيبة السابقة كلها كونت الإدانة بالنسبة لي. في النهاية صدر الحكم على ريان وينغاردن بالإدانة في 2 جرائم قتل من الدرجة الأولى. تحكم عليه بالسجن المؤبد 2 مرات، لكل قضية سجن مؤبد دون إمكانية الإفراج المشروع.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
3: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا تنجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.
1: المحقق بلس. محقق.

0: Kurkuma to podtandy. Na mikrozsóharak feszültek. Hoábber áll a rájék. Hoábber áll a rájék. Kell mikrozsóhara áll a 29 millió, ve illa 27, 24, megfelel. 29 millió, ve illa 27, 24, 3000. Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
3: ولي ساعتين ودقيقتين، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. اربع ايام تفصلنا على انطلاق بطولات المحترفه الاولى المبرمجه نهايه الاسبوع هذا. نذكر انه هيئه الدرجه الاولى قررت تاخير الاجل نتاع البت في اسناد الاجازات الغدوه كاجل نهائي وبات لاتمام الشروط القانونيه وخاصه شرط الخلاص النهائي او التسويه للديون المتخلده بذمه النوادي. نذكر البارح كان اخر قرار وغدوه اخر قرار واخر دات بالنسبه للانديه لخلاص المستحقات وتأكيد مشاركتها في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نذكركم ببرنامج الجولة الافتتاحية في البطولة. الماتش يكون انطلاق من 4:30 متاع العشية. الدفعة الأولى باش تلعب نهار السبت 22 أوت الجاري في استاد الهادي النيفر. الملعب التونسي يلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي. أمل الرياضي بحمام سوسة يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري. تقدم ساقية الدائر يلعب ضد شبيبة العمران واتحاد بن قردان يلعب ضد نادي حمام. الدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد 23 أوت انطلاقا من 4:30 متاع العشية. القمة والكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي برادسة. الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد النجم الرياضي الساحلي في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. السي بي تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. النجم المتلوي يستضيف النادي الإفريقي والترجي جرجيس يلعب ضد الأولمبي الباجي. النجم الرياضي الساحلي وصل تحضيراته للكلاسيكو ضد الترجي. من المنتظر وصول اللاعب أوميجا غدوة للالتحاق بتدريبات الفريق. ونذكر البارح كان الموعد مع مقابلة تطبيقية جمعت الأكابر A بالأكابر B. اجتماع منتظر اليوم للمكتب الجامعي للرد على مراسلة التاس بخصوص ملف الشبيبة القيروانية. نذكر التاس كانت وافقت على طلب الشبيبة القيروانية استعجال النظر في إيقاف البطولة. الترجي الرياضي التونسي قام بفسخ عقد اللاعب عادل بالطيب بالترابي على خلفية اعتبارات تتعلق بتطبيق أحكام قانون الصرف التونسي. جاء القرار هذا بعد ما تمسك الملاعبي أنه ياخو شهريته بالعملة الصعبة رغم حمله للجنسية التونسية. فسخ العقد كان تم بصفة ودية وبالترابي. ذكر الترجي الرياضي التونسي دونك فسخ العقد متاع عادل بالطيب. في المقابل نذكر أنه البارح كان تعاقد مع اللاعب الجناح الأيمن عماد فراج اللي هو مغربي فرنسي عمره 27 سنة لمدة 3 مواسم. نادي حمام لانفت حصل على شهادة المشاركة في المسابقات الوطنية الممنوحة من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم البارح بعد ما استوفى الشروط المطلوبة. من جهة أخرى إصابة لاعب الفريق أبو بكر سيدي بي على مستوى الركبة والإصابة هذه تتطلب راحة لمدة 3 أسابيع. الملعب التونسي أعلن رسميا فسخ عقد لاعبه عزيز الكناني على خلفية إمضاء لعقد سابق مع النجمة اللبناني دون إعلام البقلاوة. ورغم التفطن للوضعية كان بعد ما راسل الفريق اللبناني فريق الملعب التونسي لإعلامه بهذا الإشكال. هيئة البقلاوة تعبر عن عميق استيائها من التصرف الغير احترافي من اللاعب ووكيل أعماله وترفض مثل هالممارسات اللي تقول لا تمت للرياضة بسيلة. واللاعب رسميا تم تقديمه اليوم من قبل فريق الجديد النجمة اللبناني. في المقابل الملعب التونسي أعلن تعاقده مع المدافع المحوري حسين الرفاعي لمدة 2 مواسم. رئيس الاتحاد الرياضي ببن قردان عمر الجاري قدم رسميا استقالته من رئاسة الفريق قبل 4 أيام من انطلاق البطولة لأسباب شخصية. منتظر أن يتم تعيين هيئة تسييرية وتحديد موعد لجلسة عامة انتخابية تكون في القريب العاجل حسب آخر الأخبار. من بين الأسباب اللي خلت الجاري يستقيل هي ضعف الموارد المالية وأيضا غياب الدعم المادي كان وراء استقالته. نحكيو على الباسكيت. المدرب السابق للشبيبة القيروانية والنجم الرياضي الساحلي سمير بودن باش يكون مدرب الدالية الرياضية بغرومبيليا في الموسم الجديد. نذكر الدالية كانت تعاقدت مع اللاعب السابق للإتوال أسامة شبوح. نحكيه على الألعاب المتوسطية في كرة القدم. تم تعويض 3 ملاعبية في المنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 سنة بقيادة أنيس بوجلبان، اللي هما كل من محمد صادق محمود، إلياس الضوي وريان الجبادي، لأسباب صحية عندهم إصابات، وتعويضهم بشمس الدين جايد، ريان شعبان ولؤي الترايعي. منتخبنا اللي باش يلعب التور الأول ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات المغرب، تركيا ومقدونيا الشمالية. المجموعة الثانية اللي فيها كل من إيطاليا، الجزائر، كوسوفو وألبانيا. ونذكر أنه تونس في المجمل بشتارك ب 178 رياضي ورياضية في النسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش تلعب في تورنتو الإيطالية من 20 أوت حتى 3 سبتمبر المقبل. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. نشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على سيت متاعنا جهرة فهم بونات، وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. شاي طيبة في لمن.
0: C'était Jean Rospo avec l'équipe Sport.

0: موج مع الموجة. تسمع من الاثنين للاربعة في الويكاند
1: من مجلس الاثنين للاربعة
0: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة. موج مع الموجة.
2: ساعتين وعشرة دقائق في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول سياتين من زمان حتى للاربعاء. رحبوا بكم في كل بلاصه في تونس وخارج هذا الوطن. باراسول لتفرشيك لتبريد الجو هكا وتفرشيك القيلوله. اكيب كامله معكم. غازي خليل في الاعداد والتقديم. جيان رحومه في الاخراج. نرجس قلاله في الديجيتال. فقره كل حاضره. البونيمور السمر ستار والسمر ميكس اكيد مع جو مزيان برشا يستناكم. نبداو مع ساموزين بيزه.

0: سيتي. موعدكم الجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
1: جوهرة أثاث. بوبليسيتي.
2: وجه القمر. يا وجه القمر.

0: مختصر يا سويس ونص معها لساعتين وسبعة وعشرين دقيقة في استوديو جوهرة FM. مرحبا بكم الكل، مازلنا معكم في باراسول. نذكركم اللي تنجموا تربحوا معنا مستلزمات عصيدة زقوقو بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكل عام وانتم حيين بألف خير. تربحوا معنا بوندا شاق قيمته 100 دينار من اهداء وفير اللي تلقاو عنده كل الخير، واللي موجود في ليوبول سانغور تروكاديرو سوسا على 85 990، حرف اي، نجم يربحكم مستلزمات عصيدة زقوقو الكل، وان شاء الله مولد مبروك. ساليفانت مع هيفا وهبي ميتسوبيشي.
1: احلى واحد ببيروت
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام،

0: ساعتين و 36 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. السلام عليكم الكل. احنا مازلنا حتى للأربعة في باراسول. نحبوا سبيسيال ديديكاس لنعيمة نعناع اوديتريس فيديل صديقتنا ديما معنا في برامجنا على جوهر اف ام. نعيمة اللي تحب تسلم برشا برشا برشا زاد على أختها نسرين عيد ميلادها البارح وتقول لها جويز انيفيرسير كل عام وانت حي بألف خير يا أحلى نوسة يا أحلى أخت في الدنيا. هو عيد ميلادك البارح ما هو كل يوم راني نتوحشك كل يوم راني نحبك أكثر وأكثر. هي في ألمانيا توا نسرين وتقول لها راهو هكا خليت عليا بلاصة كبيرة برشا برشا وإن شاء الله هكا نشوفك على القريب. تحية نعيمة ونسلموا برشا على نسرين في عيد ميلادها.
1: ميتيو دي بلاج.
0: نمشيو للتوقعات الجوية في شواطئنا التونسية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي. هيرغلاس 36 درجة. شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية الرجيش والشابة 35 درجة. سخونة شوية اليوم يا جماعة كيما البارح ما ردوا بالكم حتى من الشمس. بالنسبة للشواطئ الشمال الغربي تبرقة 34 درجة. سيدي سالم الرمال رسنجلة وسيدي علي المكي زادة سخونة اليوم 35 درجة. شواطئ خليج تونس رواد قمرة المرسى سيدي بوسعيد قرطاج زادة برج السدرية سليمان 36 درجة. تتسجل درجات أقل شوية في شواطئ خليج الحمامات الهوارية 32 درجة. حمام الغزاز وقليبيا 34 درجة. بالنسبة للقربة والحمامات 35 درجة. خليج جابس الشفار وجابس 36 درجة. وبالنسبة للجربة وجرجيس كيف كيف مش بعيد برشا يعني 35 درجة. هذوما توقعات الجوية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. نمشي مع الموسيقى نسمع آمنة فاخر في حمّة.

زنا معكم في باراسول ساعتين وخمسة وخمسين دقيقة شوي أخرى، موعدكم مع موجز أخبار ما ثلاثة. ما تنسوش في ساعتنا الثانية في نقطة قانونية باش نحكيو على قانون التخييم على الشواطئ، سينو في البونيمور باش نكونوا مع الدكتورة هدى صغير باش نحكيو على كيفاش تكون هكا في ظروف مزيانة تكون في علاقة باهية لكن ما تعرفش قيمة الحاجة اللي عندك، هذا تنجموا تعرفوهم بعد في ساعتنا الثانية من باراسول ديما على جوهر اف ام. نمشيو للموزيكا توتفي.

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. في مونوبري جونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات لكل المناسبات، وهلا يامات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جونا دوبل جو ودوبل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: جوهرة أفلام بوبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ينظم المجلس التونسي الإفريقي للأعمال بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى العاصمة الغينية كوناكري بين 16 من أكتوبر المقبل بمشاركة عدد من المؤسسات التونسية الراغبة في تطوير شراكات جديدة وتعزيز حضورها في السوق الإفريقية. تأتي هذه المبادرة في سياق يتسم بالديناميكية التي يشهدها برنامج سيمندو 2040 بما يفتح آفاقا واعدة في مجالات البنية التحتية واللوجستيك والطاقة والصناعة والتكوين، وتهدف هذه البعثة إلى تمكين المؤسسات المشاركة في اكتشاف الفرص التي يتيحها السوق الغينية والتعرف على الفاعلين من

0: القطاعات لا سيما الطاقة والمياه والبنية التحتية والصناعة وتكنولوجيات المعلومات إلى جانب قطاع الخدمات والهندسة. دولياً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع الجانب الإيراني، مشيراً إلى أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية ومضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر بوتيرة عادية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الطائرات الإيرانية التي اخترقت الأجواء القطرية استهدفت سيادة دولة قطر ومدينة الدوحة، مؤكدا أن التعامل معها جرى وفق قواعد الاشتباك بعد عدم استجابة الطيارين لمحاولات التواصل معهم. واصل جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته اليوم، إذ شهدت مناطق لبنانية عدة انتهاكات إسرائيلية، بينها تحليق للطيران الحربي والمسيرات في أجوائها، بينما تعرضت بلدات في جنوب لبنان لقصف مدفعي بالتزامن مع توغل قوة عسكرية إسرائيلية في محيط بلدة شبعة. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا من الاثنين للأربعة في المكان من ما بيستعطين للأربعة باراسوك مع غازي خليل على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم هيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: بيكو بلو دايز بداو بور لا بروميير فوا ان تونيزي. ديما ربح مع بيكو.
3: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيبان، دي رميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور، لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاسترابل بيكو. بلان دو كادو ا غاني دوران توت لا دوري دي بلو دايز.
2: واو، وين نلقاو لي بوان دو فونت؟
3: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
2: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
3: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
0: رسمه باراسوت مع غازي خليل.

0: بوجو على الموجة. نرجع معكم في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. نشد لكم التحية الناس اللي معنا لقيت هذي لقيت هذي وقيت النقطة القانونية مع الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، أستاذ جامعي، محامي لدى التعقيب، مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون لإدارة وأعوان في القطاعين العام والخاص. نقطة اليوم باش نتسائلوا مع بعضنا، فما قانون تونسي يمنع التخييم على الشواطئ ولا لا؟ تشوفوا أنه مع الصيف برشا من العائلات هكا يختاروا باش يمشيوا يبدلوا الجو، يمشيوا يعملوا خيمة هكا ويقعدوا أيامات على البحر. فما قانون يمنع التخييم ولا؟ هاتوا شوفوا الجواب مع الدكتور عبد المنعم عبود، سعداء جدا باستقباله. أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا.
1: عايشك سي غازي، وسعيد أكثر بملاقاتك مرة ثانية على موجات جوهر اف ام.
0: يعيشك، ميرسي بوكو. زاد اي نجم نخيم وزعم على الشواطئ ولا ليه؟
1: لا تنجم تخيم، ثبتت من نصوص، رجعت شوية الموسوعة القانونية متاعي، نلقى لي ثم القانون المنظم للملك العمومي البحري اللي هو قانون 24 جويلية 1995 في الفصل 21 منه، يذكر صراحة بأنه استعمال الملك العمومي البحري هو استعمال مجاني متساوي وحر. إذن بالنسبة للمصطفين ينجموا يخيموا وينجموا ينصبوا الخيام متاعهم مع مراعاة مجموعة من الشروط، هي تتعلق بالصحة العامة وتتعلق بالنظافة العامة وتتعلق بعدم الإضرار بهذا الملك العمومي اللي هو فضاء يعني مشترك ما بين مختلف الفئات الاجتماعية وبالتالي يتعين المحافظة عليه. أما كترخيص مسبق في المبدأ هو أنه الإشغال الوقتي للملك العمومي من طرف عموم الناس أمر لا يخضع لرخص. أما كي نحكيه على الإشغال من طرف مستثمر فما ترخيص.
0: يعني إذا فما نقولوا احنا عائدات مالية، إذا فما استثمار بتاع مشروع ولا حاجة وقتها لازم
1: مشروع وإلا براكة وإلا إنسان باش يعمل قهوة يقدم مثلا في البحر، أول حاجة ما ينجمش ياخذ المساحة كاملة بتاع العرض لشاطئ البحر، ياخذ ديما نصف عرض شاطئ البحر. دو راهو فما إما أنه ينتصب بناء على ترخيص في الإشغال الوقتي يتحصل عليه من طرف معناه بموجب رخصة مسندة من طرف السيد الوزير المكلف بالبيئة باقتراح من لابال، ولا في شكل عقد لزمة.
0: يعني الإشغال مثلا خذ الشط الكل يعتبر انتصاب فوري؟
1: لا ممنوع، ما ينجم ياخذ كان نصف عرض شاطئ البحر اذا كان مثلا المسافه ما بين مياه البحر والكثبان الرمليه هذيك تمتد على ربما مسافه مثلا 40 ولا 50 متر، ما ينجم يشغل الا 20 ولا 25 متر.
0: ما نحبش نغلب على موضوعنا، لكن جوست خلنا نركزوا على النقطة دي شوية، أنه مثلا يجي يعمل براكة ويبيع فيها الماء، الجازوز، اللوازم هكا مثلا، فطور، نقولوا احنا مأكولات، ومن بعد يزيد يعمل كراسي وتواول.
1: يزمو رخصة. رخصة من الوزارة، رخصة من الوزير المكلف بالبيئة باقتراح من وكالة التهيئة وحماية الشريط الصحي.
0: هذه به.
1: والإشغال يوم يكون عن طريق رخصة إشغال وقتي. وإلا يكون عن طريق عقد لزمة اللي هو كراء للملك العمومي.
0: العقد الكراء مثلا موسم هذاك الصيفي وإلا ينجم يكون على طول العام.
1: لمدة أقصاها 30 سنة. إذا كان في إطار عقد لازم. العقود لازم تعرف قانون غرة أفريل 2008 فيه نظام كامل وفيه يعني كل نوع تاع المسابقة للكراء، هي فهمت هذا كان فيما يخص الاستعمال على المدى الطويل. لكن هذا ما يمنعش أنه راهو المبدأ هو الاستعمال الحر للشواطئ من طرف المصطفي ونصب الخيام أمر عادي إلا إذا اتخذ قرار من طرف الجماعة العمومية المحلية اللي يمكن لها منع التخييم في بعض الشواطئ بموجب قرار بلدي، كما مثلا قرار بلدية مستيل سنة 2022 جاءت اتخذت قرار قلت لك لا يمنع المصطفين في بعض الشواطئ انهم يقوموا بالتخييم.
0: صارت خطأ كما قلت انت في المستيل وفي المهدية زاد.
1: هذا يجب لك مثال قرار بلدية المنستير خاطر كيف قدامي قبليك نقرأ فيه دونك الأمر جايز والمخالفة تعرض المخالف إلى خطية مالية.
0: باي
1: أما راهو التخييم في الشواطئ ماهوش التخييم في الغابات.
0: أي.

0: ايه وتاخذ ترخيصك عادي
1: تاخذ ترخيصك اذا كان ما مساش اختار، خاصه في فتره مثلا تلقاها مثلا سنة عنده مثلا موسم من نهار 1 مايو حتى كشي ل 31 حتى ل 30 اكتوبر ما فماش امكانيه نتاع تخييم في بعض الغابات محدد بقرار معين لا تخيم ولا تشعل النار.
0: هذا هو مع ارتفاع درجه الحراره مع
1: ثم ريسك بالنسبه للغطاء الغابة معناها تحجير التخييم. بالنسبة للشواطئ العكس، إذا كان ما فماش قرار بالتحجير الأصل هو الإباحة، لأن الفضاء البحري والملك العمومي البحري استعماله مجاني وحر ومتساوي. هذا المدة نتاع اللي
0: قانون 95 يعني ما فماش مدة، ما دام ما فماش قانون فماش مدة، يعني نقعد ليامات اللي نحب على هكا
1: تقعد ليامات لي بشرط انه ما تخلش بالنظافه العامه، ما تخلش بالنظام العام، ما تجيش انت تعمل لي حس غاديك يقلق الناس، ما تعمليش يصخ غاديك، ما تحفرليش يحفر معناها بشكل دائم تفسدك الفضاء العمومي هذاك. كل ما ربما يتسبب في ازعاج راحه الراحه العامه او تعكير صفو الصحه العامه او الراحه العامه، هذا الكل غير مقبول.
0: واضح. يلقاوك تشعل النار تعمل في مشوي باربيكيو ليه؟
1: اذا كان باش يكون يشعل النار بطريقه معينه وما فيهاش خطر على يعني الماره، واذا كان يكون معناها ناخذ الاحتياطات الكل ما فماش علاش باش يمنعوه.
0: واضح. هذا هو
1: الاصل يبيعها، انا قلت الاصل يبيعها الا اذا كان فما قرار بمنع التخييم من طرف بلديه المكان ينتهي الامر طول اختيار ماليه وقتها.
0: اها. فما قيمة للخطايا قدرها قديش؟
1: خطايا مالية بضع مئات، معناها بضع عشرات من الدنانير، ماهيش حاجة كبيرة.
0: واضح. به بالنسبة للي يقول لك أنا خيمت وما فماش قانون يمنع التخييم، نعمل اللي نحب تحت الخيمة؟ ولا لا؟
1: لا هذيك لا، خاطر الخيمة راهو هي في ملك عمومي أول حاجة. وراهو اي حاجه باش يعملها ربما نهار اخر يقع تعرض يقع تتبع من اجل اذا كان شي يقوم باعمال فيها تجارب مالية في الحياه، ربما يقع معناها تتبع من اجل جريمه التجارب مالية في الحياه.
0: واضح.
1: الا اذا كان اتخذ جميع الاحتياطات اللازمه لمنع امكانيه مشاهده تلك المشاهد المخله بالحياه.
0: اي واضح.
1: معناها ما يجيش هو محلول الخيمة ويعمل اللي يحب وقال شنو هاني في وسط الخيمة كذا، ومعناها المشاهد اللي هي ما تليقش يعني تخدش الحياة العامة، هذيك تولي وقتها من قبيل ارتكاب جريمة التجارب بما يعني في الحياة المنصوص عليها بالفصل 226 من المجلة الجزائية.
0: نذكرك فما قضية قبل أستاذ أنه مدون ولا ممكن صانع محتوى ولا حتى ينجم يكون صحافي أنه عمل الخيمة وتحت الخيمة تم ضبطه هو وشكون، وقال لك أنا عندي حرية شخصية تحت الخيمة هذه مادام ما شافني حتى حد ومادام يعني ما قلقت حتى حد، ما فماش علاش باش مثلا يتم القبض عليا ولا يتم مثلا استدراجي للمراكز الشرطة ولا للمحاكم، وهنا حتى من بعد تم الحكم بعدم سماع الدعوة.
1: هذاك الاجتهاد القضائي، ما القاضي وكيفاش باش يكيف المساله. لكن الاصل تقليديا كي نرجعوا لكتب الفقه القديمه الكل وحتى الجديده يقول لك راه نورمالمون هذاك مكان عمومي، يعني حتى كي باش تعمل فيه حاجه اللي هي من متعلقات الحياه الشخصيه والخاصه بالشخص راه يعتبر هذاك من قبيل التجاهل، الا اذا كان السيد ايربيتيك وفي مكان هذا وما مقلق حتى حد وماخذ الاحتياطات الكل. انا نعطيك حاجه مثلا ربما بعض التصرفات غير اللائقه ما بين فتاه وفتاه في اطار سياره في غابه ماخذين الاحتياطات وفما فير فيمي وكذا يعتبر من قبيل التجاهل بما يعني في الحياه، ولو اني انا راني تعرفني من انصار فكره الحريه الشخصيه وتعرفني انا انسان ديما منفتح فكريا، لكن هذا معناها فقه القضاء يقول لك اخويا هذا فضاء بالرغم اللي هو خاص لكنه مفتوح وامكانيه المشاهده موجوده، وانت موجود حتى ولو في غابه وبعيد عن الانظار، فانه امكانيه ارتكاب الجريمه وامكانيه المشاهده وخدش الحياه وارده، وبالتالي يمكن ان يقع التتبع في هذه الحاله.
0: واضح. هذا هو. يعطيك الصحه.
1: ما ينجمش الانسان يكون عنده حكم جازم، لكن ينجم يعطي دي كونسيني وفي كل الحالات.

0: الحالات في كل الحالات انا كشخصية كتحكي على عبد المنعم عبود ورأي شخصي انسان في خيمة مسكر على روحه ما قلق حتى حد انا مرش عليش في يتم تتبعه نحكي لك رأي شخصي هذا ماهوش بالضرورة يطابق مع رأي النيابة العمومية او رأي القاضي اللي ديما يقعد متمتع بشرطة تقديرية في تقدير الواقع تبقى لما يمليها عليه ضميره وجدانه الخالص.
1: واضح أستاذ يعطيك الصحة. نحب نشكرك برشا على المداخلة اليوم زادة في باراسول. نتلقاو في المواعيد الجاية. إلى اللقاء.
0: شكرا.
1: نمشي مع الموسيقى تونز ناي في Eyes Don't Lie.

0: تو ليت مع إليانا حنعيش. احنا مازلنا معكم في باراسول، مازلنا مع الموسيقى ما تتسويت باش نمشيو للنصائح الصيفية. البونيمور اليوم مع سبيسياليست نمبر 1 دكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، مختصة في التنويم الإيحائي مؤطرة زادة. أكيد نحب نقول لها أهلا وسهلا دكتورة، مرحبا بك.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهريتك الكل، وانت صحي لتحت الباراسول؟ لاباس
0: لاباس سافا
1: الحمد لله.
0: اي الموضوع اللي اخترناه اليوم موضوع مهم زادا، باش نحكيه على علاش نلقاو صعوبة باش نتمتعوا بالحاجات الباهية اللي في حياتنا وقت اللي احنا هكا في الصيف، فما هكا دي مومون حلوين، فما هكا في بعض الاحيان نكونوا في انتوراج باهي، نكونوا نعيشوا في اوقات مزيانه برشا، لكن ما نعرفوش كيفاش نتمتعوا بها.
1: سي صح، العبد ما يعرفش كيفاش يتمتع بالحاجه اللي هو موجوده في حياته واللي عنده، ويقعد ديما يركز على الحاجه اللي ناقصته.
0: اي
1: خاطر ساعات معناتها ناخذوا بالضبط الحاجه اللي كنا نحلموا بها قبل، ولكن العبد ينسى. العبد يحب يعرس وقت يعرس يبدا يشكي من الكوبل بتاعه، يحب يجيب صغار ومن بعد يقول لك معناتها برشا مسؤوليه وبرشا ضغط، يحب يشري دار وكي ياخذ هالدار من بعد يحب على دار ما اكبر، يبدا اون فاكونس اون فواياج ويقول لك معناتها يخمم في الفواياج اللي من بعده. وساعات العبد يبدا يتفرج في البحر، يبدا يتفرج دي بو بيزاج ويبدا سارح. وهذا الكل على خاطر مخنا يستانس بالسعاده. وقت وضعية إيجابية تولي حاجة عادية، المخ بتاعنا يقول لك معناتها هذا الكل عادي، ما فماش حاجة كبيرة. من الأول عبد يشري حاجة جديدة، كهرباء، حتى تليفون، يبدأ فرحان، أم بعد يشوفوا حاجة عادية. ونفس حاجة للكوب، للشهرية، للسفر، لكل شيء. الحاجة أوردينير إكستراوردينير تولي أوردينير. مخنا باش يلوج وين ينجم يلقى المتعة، وهذاك علاش العبد ديما يحب على حاجة جديدة، ديما يحس اللي نقصته حاجة. مخنا ما عادش يعطي القيمة للحاجة اللي نكسبوها. وساعات العبد يغلط ما بين الإحساس بالسعادة وإحساس بحاجة جديدة. مخنا ديما يبدأ يتواجه الحاجة الجديدة كي اللي هي باش تجبر السعادة ولا باش تجيب معها السعادة. والعبد يقعد مدمن بالإكسبرينس الجديدة ويمني في روحه وقتي باش نكون سعيد، وقتي باش ناخد دار وناخد كهرباء ولا نعمل أكثر فلوس ولا نطيح الكيلوات ولا نتعرف على شكون إكسيتيرا. العبد يقعد يمني في روحه وفي نفس الوقت الحياة قاعدة تتعدل. زيد فوق هذا يا غازي المقارنة باللي ريزو سوسيو، وين انت تقارن حياتك العادية مع حاجة اكستراوردينير اللي العبد يهبطها، دونك العبد يحس اللي العباد قاعدة تعيش خير منه، وسورتو يركز على الحاجة السلبية، وهذه حاجة موجودة فينا في اسمه لبيي دو نيجاتيفيتي، اللي ديما نلوجو الحاجة اللي ماهيش معدلة وماهيش قد قد وما par exemple العبد باش يجي يركز على كلمه سلبيه alors que j'ai eu 12 كلام على محليه. ديما العبد يركز على كل حاجه هذيك اللي ما مشتش كيما هو تمناها واللي مضى بيه معناتها تكون احسن، في العود يركز على الحاجات اللي هي موجوده.
0: هذا على حسب طبيعه العبد ولا سي لانستان يومان؟
1: مخ العبد ديما باش تركز على الحاجه اللي هي ماهيش معدله باش تمشي تلقى كيفاش معناتها باش تعدلها، وسورتو هذيك هي الكونستركسيون بتاع المخ بتاعنا. المشكله ماهيش اللي ما فماش حاجه ايجابيه، سيكو نحن ما نعطيوهاش الانتباه بتاعنا، نركزوا سورتو في الحاجات اللي ماهيش هي.
0: وهذه حاجه طبيعيه ولا؟
1: اي حاجه طبيعيه في المخ بتاع الانسان. لكن نجم نبدلوها، ماهيش حاجه نجم تتواصل، نجم ما عادش تتواصل معنا وقت العبد يخدم عليها وسورتو يفهمها. العبد يتمتع ماهوش اللي انت تغمض عينيك على الحاجات الكل تنجم تحسنهم ولا تنجم تطورهم. سامبلومون وقت حاجة في وقت من الأوقات في حياتك ماهوش بالضبط كما انت تتمنيه، تنجم زيادة الطاقة الإيجابية اللي هي ما تطلبكش اللي تغمض عينيك، مي بلوتو تتعلم كيفاش باش حتى كان فما حاجة ما هيش مريقلة وما هيش كيف ما تتمنيها، نجم تتمتع بالحاجات اللي دايرة بيك.
0: نجم نقوله تدبتي روحك باللي لقيته بالظروف الموجودة ولا بالعلاقات الموجودة، يعني هنا أموان باش ما تقعدش انت تلوم ولا تقعد انت متقلق، تولي على الاقل نجم انت تقول هذا اللي جاي وخليني نتمتع بالموجود اللي عندي.
1: بالضبط، الحياه هي ديما مريقلو في وضعيات، ديما فما حاجات باش تتريق. كل عبد يستنى السعاده وقت اللي ما عادش فما مشاكل تقعد تستنى حياتك كامله، على خاطر نحن مطلوب منا اللي نتاقلموا للدنيا للظروف الخارجيه للحاجات اللي تصير معناتها ما غير ما الواحد يبدا مبرمجها. وهذيك علاش كيفاش باش توصل معناتها اللي انت تتمتع وتركز سيغتو على الحاجات الايجابيه في حياتك وتعطيهم قيمه، اللي هو تاخذ الوقت في الوقت الموجود في الوقت الحاضر، تتمتع بقهوة بوجود عائلتك، تمارس الغراتيتود سنسوريال. مش معناها مش جيست أني فرحان خطر عندي عائلة، أنا فرحان على خطر سمعت ولدي ولا بنتي يضحك، فرحان على خطر مشيت شربت قهوة بحذا دارنا وتسهر روحك. كان غضوة نفقد الحاجات اللي نشوفها عادية كل اليوم، شنو هي الحاجة اللي باش نتوحشها الأكثر الوقت هذاك تعطيها قيمتها. راو يلزم العبد ما عادش يقعد يعيش من بعد طو من بعد طو كي نعمل طو كي هكا، على خاطر حياتك هي قاعدة تمشي وهي في الوقت الحاضر. كان ما تتمتعش توا وقتاش باش تتمتع؟ ما فما حتى نهار في حياتك باش تقوم يا تقول يا محليه نهار في المستقبل. كل يوم وقت تقوم هو اليوم، دونك كان ما تاخذش الوقت باش تتمتع في البقعة اللي انت فيها، ديما باش تقعد معناتها ناقصتك حاجة. دونك اش تعمل انت؟ تقعد تركز في ثلاثة حاجات اللي هي موجودة في حياتك وانت ماكش عطيها قيمة. تنجم تكون دار، تنجم تكون عبد قريب، تنجم تكون الصحة، وتعلم أشكر على الحاجات هذا. والسعادة سيك تنجم تفهم القيمة تاع شنو عندك توا في الوقت اللي انت عندك. عبد تقعد بعد نادم على هذا الشيء.
0: هذا نحب نقول لك اللي هو افونغول سوجي غدوة، اللي هو مفهوم الإحساس بالسعادة والرضا. يعني وقتاش نجم نقول راني فرحان، وقتاش راني سعيد، وقتاش راني راضي على روحي ولا راضي على السيتواسيون اللي أنا فيها. هذا موضوع الغدوة.
1: دكتور إن شاء الله غدوة.
0: ميرسي بوكو، ان غون بليزير زاد باش تكون معنا. دكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية والسبيسياليست نمبر 1 زاد ماتخ براتيسيان في الليبنوز، تحية كبيرة لها. احنا هكا باش نكملوا باراسول.
2: اسمعوا باراسول مع غازي خليل.
0: كملوا باراسول اليوم ونتلقاو معكم غدوة في نفس التوقيت كالعادة من الساعتين حتى للأربعة. بعد شوية بسمة سعيدية في الموجز الإخباري أكيد، وبعدها بايلة مع ليكيب الكل مع أمين وهيبة، يكونوا في ساعتين من زمان جو المهرجانات والحفلات. تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، منير إسماعيل في الإخراج، ياسمين جديدي في الديجيتال. تباعا تباعا، شيرين ردوا بالكم على روحكم في لبن. باي باي.

0: نهار الثلاثاء من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل ما خير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور عالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية مؤخرا من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. مصدر أمني مطلع أفاد لوكالة تونس إفريقيا الأنباء اليوم بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار وحجز 81 صفيحة وقطعة مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندية والزطلة وكيلوغرام من مخدر الكوكايين، كما تم حجز سيارتين تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية يشتبه في كون من عائدات عمليات الترويج. المصدر أوضح أيضا أنه إثر عمل استعلاماتي وميداني وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 والحصول على الأذون القانونية اللازمة، تمت مداهمة مقر سكني بجهة سهلول تستغله عناصر هذه الشبكة، مضيفا أنه باطلاع النيابة العمومية على نتائج العملية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم وعددهم 3 ومواصلة الأبحاث مع إدراج العنصر الرابع بالتفتيش. دولياً، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في دمشق اليوم العثور على بضعة أطنان من المواد النووية في موقع غير معلن يعود إلى حقبة نظام بشار الأسد، وذلك بعد معاينة الموقع التي تمت بموجب قرار سوري. نسب المبعوث الأمريكي لدمشق توم براك الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري شمال غربي سوريا إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنها تصعيد غير ضروري يعرقل جهود الاستقرار في المنطقة. في الملف الإيراني، أعلنت طهران إلغاء مهلة التفاوض التي حددت ب60 يوما والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع واشنطن للتوصل لتسوية دائمة، مهددة بالتحول من الدفاع إلى الهجوم بالكامل. ختاما، أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أنه بالإمكان احتواء عدوى فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر شريطة توفر الموارد اللازمة. تأتي هذه الطمأنة على الرغم من المؤشرات التي تبين بوضوح تفاقم الوضع بعد أن امتد الوباء إلى إقليم سادس في البلاد. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000

0: Baila.
1: Baila. ثلاثة 18 أود 2026 موافق لي 5 ربيع الأول 1448 هجري. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بيلة من توا حتى لسبعة متاع العشية على جوهر فيم وجوهر فيم تي في. نقدموا لكم كالعادة الأخبار الفنية، المتابعات، لي كادو، الأجواء الكل، والربح يكون حاضر معنا أكيد. احنا نسلموا عليكم انتوما اللي تسوقوا إن شاء الله. ثنية زينة لكم الناس الكل. نعرفوا توا البروغرامات بدات على أشدها، والناس اللي خرجت كونجيات وبدات وين التبحيرة، وين التبحبيحة، وين يا منير، وين يا منير 12 يوم كما قلت انت، وباي باي سيونسيونيك، واهلا بالتحضيرات العودة المدرسية اللي بدينا تحسنا هكا الاولياء وكل هكا بداو يحكيوا عليها. دونك استمتعوا بما تبقى من الصيف، فما اللي يقول لك في سبتمبر تبدا عنده صيفية. دونك تحية للناس هذوكم المثابرين الصابرين اللي شو قول لك معناها ناس راهو مش لعب. قاعد نعرف منهم برشا، قاعدين يشوفوا بعينيهم وقلوبهم تتألم ولا تتكلم. دونك صحة وفرحة للجميع. تحياتنا دونك سي منير اسماعيل، أهلا وسهلا ومرحبا. أنت من الناس اللي خذيت بايت على بكري هكا ولا؟ خويا أنت من جويليا، خذيت العطلة نتاعك وأمورك واضحة والحمد لله. تحياتنا ليك سيدي. نسلموا زاد على ياسمين. ياسمين ظهر لي في نوفمبر باش تاخذ كونجي نورمالمون في نوفمبر. في أكتوبر تاخذ كونجي. ياسمين كيف الحال؟ لاباس؟ سيف شنو هو سيف؟ الحمد لله سيف ماشي ريك مع ديجيتال مع اجواء كل. تحيه ليك يا ياسمين يا باهيه كالعاده. سلام على جميل بقديده في التنسيق العام وهبه لوسيف وامين مليدي من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها. امين اهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا هبه، مرحبا بالكيب الكل.
1: كاو سيف، سيف شنو هو
2: ديجا
1: خفيف الضيف انت زاد اللي خذا بايت على بكري ساعي.
2: ديجا شتر اوت يعني سبا، لكن فتنا 15 اوت.
1: ايه في الصيف. وجماعة سبتمبر شنو نحكيو عليه؟ جماعة جديد هذوكم نصبروا بعضنا، نشدوا بأزر بعضنا ونحاولوا هكا نكونوا مع بعضنا قلبا وقالبا. تحية لكم، إن شاء الله تعديوا صيفية باهية إن كان في سبتمبر، في جوان، جويليا، هو الصيف ضيف صحيح. دونك استمتعوا، إن شاء الله ثنية زينة للجميع اللي قاعدين يسوقوا ديجا ديجا الناس الكل. سينون ونسوكم بالأخبار بالمتابعات بالربح زادة اللي إن شاء الله بعد شوية تباعا نقول لكم على ليتيكي، نقول لكم على السهرات، ونقول لكم زادة على التحضيرات بالنسبة للمولد. إن شاء الله كل مبارك على الأمة الإسلامية جمعة. شو رأيكم؟ الريتم تاعنا يبدأ معكم توت سويت. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
0: بايلا.
1: بايلا.

0: الأربعة وتسعين دقيقة على وجهتنا رجعنا لكم في بايلا نحكيو مواعي ثقافية نحكيو مهرجانات الغونديفو يهزنا توت سويت إلى تفاصيل برمجة مهرجان الفل والياسمين بالحمامات والتفاصيل بتكون مع السيد صابر القسمي رئيس الجمعية اللي يكون ضيفنا توت سويت وقولوا له أهلا وسهلا ومرحبا
1: أهلا بيك مرحبا بيك
0: عايش نحوي لكي
1: والله الحمد لله بليل التصحيح أنا راني مساعد رئيس مكلف البرنامج
0: جمعية سيادة المدينة
2: سألنا ناخذك العام الجاي أنت رئيس
0: أنت رئيس
1: إن شاء الله
0: قال
1: لا مشيت غشونا الرئيس يا أخوي
0: قال إن شاء الله فمنية
1: إن شاء الله إن شاء الله مرحبا بكم مرحبا بكم
0: جينا بالمشاكل إن شاء الله
1: مرحبا بكم سيدي حبيت نشكر جوهرة فهم اللي معناها مساهمة تو في البرامج الثقافية في البلاد وإن شاء الله معناها نقدموا حاجة معناها اللي الناس تسمعها وتشاركنا في الفرحة متاع المهرجان إن شاء الله
0: إن شاء الله خلنا نبدأ بالمهرجان مهرجان الفل والياسمين بالحمامات نسخة جديدة نتعرف على تفاصيل المهرجان في حد ذاته فكرة الجمعية إنها تأسس مهرجان كيف ما هذا دونك معطينا شوية ودخلنا في الكواليس
1: والله يشوف معناها أنا نحب تحية خاصة لكافة أعضاء المكتب نتاع جمعية صيانة المدينة خاطر قاعدين يقوموا في مجهود كبير ماك تعرف تو الناس تو البينيفولا هذه ما هيش معناها سهلة وكل باش تعرف أنت بالمنتوج المنتوج التراثي والمنتوج الثقافي نتاع البلاد دونك تحية خاصة ليهم المهرجان بتاعنا بدأ بالسهرية بتاع يسر محنوش نهار السبت وبدأ من نهار الأحد في ورشات ثقافية وإبداعات يخص جميع الجمعيات اللي شاركتنا الفرحة هذه إن شاء الله توفى نهار الجمعة بالحفلة متاع لطفي بوشناق ومن بعد يوم 23 عنا ليفيليت مود متاع اللبسة التقليدية متاع الحمامية بسبع يحبوها برشا دونك عنا برشا تفاصيل في اللبسة التقليدية متاع الحمامات اللي ما نحبوش نساوها وديما تكون موجودة في المهرجان متاعنا
0: دايكو من دورة لدورة أكيد تتعد الأسماء لكن تحس التركيز ديما على الأسماء التونسية
1: والله الأسماء التونسية ديما ناجحة معناها التونسي في معناها ديما يطلب الفنان التونسي ولطفي بوشناق المرة الثانية هذه وليت عمناه وهو شارك معنا وكانت المسرح معبي وطالبونا باش يعاود يرجع لطفي بوشناق دونك لبينا الرغبة متاعهم ويسر محنوش نهار السبت أبدعت وحبينا صوت معناها معروف وكلية حبينا نشجعها تكون معنا في المهرجان إن شاء الله تكون نجحت زاد المسرح كان كومبلي وسولد أوت دونك إن شاء الله يكونوا احنا أحسننا الاختيار ومازالوا ماذا بينا فنانين أخرين تونس علاش لا معناها هو ديجا إبداع تونسي ومهرجان تونسي وماذا بينا يكونوا فنانين تونسيين وكاهو
0: دونك الدورة السابعة يمكن التحدي فيها على شنو وسنة ما بين دورة ودورة أكيد انتوما كجمعية ديما عندكم ديز أوبجيكتيف عندكم هكا تحديات جديدة السنة لاكس اللي حبيتوا تخدموا عليه
1: والله هو ديما الموروث الثقافي اليوم ممكن احنا في المهرجان متاعنا باش نزيدوا التكبير متاع المولد ان شاء الله نهار 25 حابين نزيدوا تكون اضافة لنا طالبوا بها عديد الشخصيات وعديد معناها رموز اللي في البلاد ان تكون التكبيرة هذه عادة كانوا يخرجوا قبل المدبية مع الكتاب ويدوروا بالأغاني الصوفية اليوم مع فرقة معناها فرقة إبداع منتصر بزاز فنان تونسي وحمامي هو عمل شكل جديد في معناها كيف الفرقة نتاعو بالصوفية إن شاء الله تكون في البرج الأثري في الحمامات نهار 25 أوت من الساعة 7:30 وهذا موروث معناها قديم ونحب نرجعوه ونجدوه معناها أنا بيدي هاو في العمر هذايا يعني كنت قبل كنت نخرج في التكبيرة وإن شاء الله ننجحوا فيها ونحبوا تولي عادة كما في المولد في القرواني وليو الناس يجيوا للتكبيرة للحمامات وقعدوا شكلية يعني الفكر أنه بلد سياحي ونزل له واحد عنا زادة موروث متاعنا اللي احنا زادة نحبوا نحافظوا عليه
0: هذه ان شاء الله بشي يكون نهار 25 أوت دونك بالبرج الأثري بالحمامات مع 7:30 هكا ولا
1: هذا هو
0: دونك اخراج حسام الساحلي وتنظم جمعيه سنت مدينه الحمامات بمناسبه المولد النبوي الشريف. عرض التكبيره دونك لمنتصر بزاز كما قلنا اللي ان شاء الله يستمتع به الجمهور تكون عاده قاره في المهرجان. سينو نذكروا بالمواعيد وما تبقى لانه انطلقت نهار 15 اوت والاختتام ان شاء الله باش يكون نهار 23. خذكروا باهم المواعيد باش اللي مازال ما سمعش انه راه فما سهرات وعروض تقام بالبرج الاثري بالحمامات يمشي يتمتع بالعروض هذه. خلينا نذكرهم سيد ياي.
1: باهي هو نهار الجمعة باش يكون لطفي بوشناح. احنا اليوم وغدوة عندنا الورشات الإبداعية هذيك نتاع الموروث الثقافي اللي هو الفل والياسمين وكيفاش الناس كانت معناها في قلت في الفل والياسمين. ومن بعد نهار الجمعة باش يكون السهرة نتاع لطفي بوشناق. ونهار 23 باش يكون في نزل خاص معناها باش نعملوا اللبسة التقليدية في ليتموت ان شاء الله.
0: نتمنى ان شاء الله عروض انها كانت ناجحه والعرض لطفي بوشناق كيف يكون ناجح واكيد باش يكون ان شاء الله الجمهور على موعد مع هكا لطفي بوشناق الكبير بيان سور. لطفي بوشناق وما يتغنى به من اغاني يحبوها الكبار والصغار. كل الدعم لكم وكل الشكر سي صابر الجيبسي مساعد رئيس الجمعيه جمعيه صيانه مدينه الحمامات على مدنا بكلها تفاصيل. اذا كان عندك اضافه
1: أنا في كلمه الختام نحب ان نشكركم على الاستضافة ونحب نستدعيكم عقب تبعاتكم غديتوا البرنامج كامل إن شاء الله تكونوا متواجدين معنا في السهرة نتاع لطفي بوشناق ولا في التكبيرة ولا في اللي في ليت مول. مرحبا بكم ورقمي موجود في أي وقت. مرحبا بكم وشكرا لكم.
0: شكرا لك وأكيد كل أهلنا في الحمامات وفي الكابون بصفة عامة قولوا لهم هكا استغلوا الفرصة ومشي وتفرهدوا وعملوا جو مع كل ما يقدم بيان سور من سهرات ومواعيد ثقافية في الحمامات في نابل وفي كل تركينا في تونس بيان سور. شكرا لك سي صابر على كل هالتفاصيل. ترجو تلقاو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر فام الـ 34 دقيقة. الغونديفو متواصل معاكم حتى للسبعة.
3: الولاد عطينا غيطة وحسين
4: برا بابا برا.

ما بحتاجش اكتب حاجه والتيم بيفكرني والماس بيزوعه باليرينا تحررني والبوما نسوعه جمهور بنشوعه وانتوا غلابه والكار مش كاركم مش هتعيشوا علشان افكركم.

0: 47 دقيقة لمجيتنا. رجعنا لكم في بايلال رانديفو حتى للسبعة مع الربح مع الكادوات ومع تحضيرات زيدة المولد النبوي الشريف. عنا الكادوات يا أمين, وخليهم هكا يركزوا في الاسماس, يعني عنا اليوم تيكيت وعنا زيدة قضية المولد. دونك شنو يبعثوا للمولد, شنو يبعثوا للتيكيت؟
1: بيه فما اللي حب الزقوق
0: اي
1: عنا الكادوات يكتب الزقوق
0: بيه
1: عنا زيدة التذاكر باش يحضروا للمحفل أو عشاق المحفل محفل الجرب
0: اي
1: وانتو ما دليلكم لك
0: يعني
1: وتنجموا تربحوا الزوز.
0: شنو نعملوا يا أمين؟
1: ينجم نفس الشخص يربح زوز كادوات
0: يا رب.
1: بيه تبعثوا SMS على رقم 58990
0: اي
1: في حرف أ. الأ كيما زقوقو سهل. أ كيما زقوقو تربحوا بوند أشا قيمته 100 دينار في كل مستلزمات عصيدة زقوقو من عند وفير. دونك وفير اللي نعرفوه الناس كل في تروكاديرو في سوسة شارع ليوبول سانغور. دونك SMS في حرف أ كيما زقوقو 85 900. على فكرة راهو البداية اليوم, يعني من اليوم حتى لنهار الاثنين الجاي عندكم دي بوند اشا وكل مستلزمات عصيدة الزقوقو من اهداء وفير. ان شاء الله بالتوفيق, ان شاء الله مبروكين على ما ماليهم بالمسابقة. تبعثوا SMS اذا كنت تحبوا تحضروا الليل في عشاق المحفل
0: في ال كيما عشاق
1: فوالا مسرح سيدي الظاهر سوس جي كيما عشاق المحفل على 85 990. رأي السهرية الليلة
0: ايه
1: العشرة نتاع الليل تيكيات يدور لي ما عادش موجودين. دونك فرصتكم الاخيره باش تربحوا معنا. دونك تبعثوا SMS في حرف جي
0: كيما عشاق المحفل
1: فوالا برافو هيبه سهل
0: ايه سهل برشا دقيق فوالا كيما زقوقو
1: كيما زقوقو جي كيما عشاق المحفل
0: بي اس كيما بايلا
1: محفل الجربي يعني
0: اي بيان سور
1: فوالا ماهيش اعتباطي الاختيار نتاع الحرف مدروس حكينا فيه ديجا قبل ما نبداو البرنامج
0: والامور واضحة
1: والامور واضحة الحمد لله.
0: باهي دونك ان شاء الله تكونوا من الفايزين. سهرية في سوسة هكا ولا
1: في سوسة في مهرجان سوسة
0: في في في
1: في سيدي ظاهر
0: في سيدي ظاهر بيان سور مش في إطار المهرجان مش في إطار المهرجان. دونك عرض باش يكون في إطار المهرجان
1: في إطار المهرجان بيان سور
0: الاختتام تاع المهرجان صحيح صنباتي.
1: لا فما زوز عروض تزادوا اللي هما العرض نتاع عشاق المحفل والعرض نتاع موسيقى التسعينات.
0: تري بيان دونك هاكا
1: تستمتعوا بعد
0: تستمتعوا دونك بالعروض وتستمتعوا بالسهرات وان شاء الله ديما تلقاو معنا لي تيكي وان شاء الله الربح يكون حليف الناس الكل. هاكا زقوقو جي العشاق المحفل واكيد بالا. جمال بوقديده ان شاء الله تبعتينا في اخر الرونديفو الاسامي نتاع لي غانيون تاعنا. خليكم معنا الرونديفو متواصل مع نانسي عجرم اللي يبدو انا زاده باش تكون على مسرح كارتاج في شهر سبتمبر. بدات هكا لي دات بدات تظهر. دونك عندنا ادم لو 4 سبتمبر, عندنا كيف كيف مي فاروق يبدو انا باش تكون من الفنانات الاوائل اللي باش يكونوا في على مسرح كارتاج. والاسماء ما زالت هاو كتباع نتعرفوا على الدات. نانسي عجرم زادة بشكون على مسرح كارتاج. خليكم معنا الغونديفو ديما متواصل بالسهرات والمتابعات ديما في بايلا
2: بايلا
0: بايلا.

روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: 27 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: بزنس نيوز.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. بحث المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي في لقاء جمعه اليوم بسفير جمهورية مصر العربية في تونس باسم يحيى حسن، بحث مضمون مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك على هامش الاجتماع السابع لوكالات التعاون الفني والدولي لدول أعضاء البنك الإسلامي للتنمية المزمع عقده في القاهرة خلال الفترة الممتدة بين 6 و8 من سبتمبر القادم. وتم خلال هذا اللقاء تبادل حول آفاق التعاون والشراكة بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتباحث أيضا حول الإمكانيات المتاحة لتفعيل هذا التعاون في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، حيث ستعمل الوكالتان على تثمين التجارب الناجحة التونسية والمصرية وتوظيف شبكات علاقاتهما في سبيل شراكة تخدم التنمية المستدامة وذات انعكاس إيجابي لكلا الطرفين. أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إعلاناً عاماً للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات أو مجمع مكاتب دراسات تونسية وعالمية ومؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديدي عالي الأداء يربط بين شمال وجنوب تونس في مرحلته الأولى دراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية. نص البلاغ الصادر اليوم أفاد بأنه يتعين أن تكون المكاتب المترشحة قد قامت بإنجاز دراسات مماثلة لهذه الدراسة من ناحية التعقيد والخصوصية وأن تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة. كما أوضح البلاغ أن اختيار القائمة المختصرة والتي سوف يقع استشارتها طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقام. المصدر أضاف أنه يمكن سحب كراس الشروط والمشاركة في طلب العروض عبر الاتصال المباشر خلال التوقيت الإداري بمبنى محطة تونس للأرتال ساحة برشلونة الإدارة المركزية لاستغلال الشبكة الحديدية التونسية. ستنطلق أشغال تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بابن عروس نهاية السنة الحالية بكلفة جملية تقدر ب 3.5 مليون دينار وفق المدير الجهوي للصحة فرحات زهمول. التوسعة ستمكن من رفع طاقة الاستيعاب للقسم وتعزيز ظروف التكفل بالمرضى بما يحسن جودة الخدمات المقدمة ويعزز قدرة قسم الاستعجالي على الاستجابة للطلب المتزايد على خدماتها ويقلص من أجال الانتظار في صفوف المرضى ويساهم أيضا في توفير أفضل ظروف العمل للإطارات الطبية وشبه الطبية. دوليا كشفت مصادر لوكالة رويترز للأنباء أن السعودية فرضت رقابة إضافية على التحويلات المالية إلى الإمارات العربية المتحدة، وهي إجراءات تخصص عادة للدول التي تصنف عالية المخاطر فيما يتعلق بتدفق الأموال غير المشروعة. وافق مجلس الوزراء المصري على إنشاء منطقة حرة لشركة الفجيرة العالمين للنفط والغاز على مساحة تقدر ب 738 ألف متر مربع بمدينة العالمين الجديدة في خطوة لدعم مركز إقليمي لتداول الطاقة. إلى اللقاء.
1: جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية بمسرح سيد الظاهر. سهرة 18 أوت مع عرض عشاق المحفل.

معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك مع 18 اوت بداية من العشرة ليلة. تباع تذكر على الموقع تسكرتي بونتين على تطبيق هرقل بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98-120-229. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي بعدكم في سهرة 18 أوت سهرة الاختتام مع الفنان رؤوف ماهر.

0: تذكرتي.ir. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة الاختتام سهرة 19 أوت مع الفنان القدير لطفي بوشناك. أنفولاين 98-124-867. دعم من وزارة الشؤون الثقافية. يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 19 أوت مع الراب ومع الفنان يانجر زيد. ومفاجأة كبرى في سهرة الاختتام في 22 أوت. كونوا في الموعد في الملعب البلدي بجمال. برعاية جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ان تندنس. تندنس. برعاية
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا معاكم في فقرة توندونس. اليوم جولتنا باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وين كملت أكبر طائرة تخدم بالبطري الكهربائية في العالم رحلتها الأولانية، والكلفة متاع الكهرباء المستخدمة في الرحلة التجريبية هذه ما فاتتش 5 دولارات أمريكية. نعطيكم التفاصيل. الطائرة التجريبية هذه اللي سماها X1 طورتها شركة اسمها هارت أيروسبيس، خرجت من مطار بلاتسبرغ الدولي في نيويورك، وقعدت الطائرة المأهولة في السماء لمدة 27 دقيقة تقريبا، ووصلت إلى ارتفاع 1100 قدم فوق مستوى سطح الأرض. بحسب شركة الطيران السويدية، طول متاع الجوانح متاع الطائرة هذه 32 متر، والوزن متاعها فات وقت اللي عملت الديكولاج متاعها 11340 كيلو. وفقا للتقارير، الطائرة هذه ولدت كهرباء لقاوها أكثر من 1 ميجاوات خلال الرحلة هذه، وهك تكلفة الكهرباء المستخدمة في المهمة بأكملها ما فاتتش 5 دولارات. أندريس فورسلوند هو مؤسس شركة هارت أيروسبيس وهو المدير التنفيذي، يقول اللي كانوا الرحلة الأولى للطيارة هذه أثبتت قدرة الشركة على تنفيذ الطيران الكهربائي على نطاق طائرة تجارية. الرحلة التجريبية الأولى كانت بموجب شهادة صلاحية طيران خاصة خرجتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية المعروفة أكثر بالفاعة ضمن الفئة التجريبية، برنامج الاختبار. بالطبيعة نلقاو فيه كل المكونات متاع الطيران، مثلا السير على المدرج، الإقلاع، الصعود، المناورة إلى جانب الهبوط. الطيارة هذه X1 باش تكون قادرة على نقل ما يوصل 30 راكب، من المقرر اللي كانوا باش تدخل الخدمة سنة 2031. الطيران والاختبارات السيريوز بالطبيعة باش تكون في 2028، ومن توا لو كارني دو كوموند نلقاوه موجود. يونايتد ايرلاينز عدت كوموند الخطوط الجوية الكندية، وحتى من شركة GSX عدوا دي كوموند لشركة الهارت أيروسبيس باش يشريوا الطيارة الكهربائية هذه. هذا شو اللي عندنا اليوم في توندونس. غدوة إن شاء الله نحكي لكم على جديد شركة الجوجل فيلم. توندونس
5: توندونس بايلا
6: بايلا

0: كل المزايا وكل الموزيكا اللي ما زالت متواصله وكل الكادوات اللي ان شاء الله نذكركم بهم ان شاء الله ما زالوا مع كاملين معنا حتى للسبعه في بايلا وزاد كيف كيف كل لقاءاتنا ومتابعاتنا طبعا ما زالوا متواصلين على الدنيا وما فيها بايلا بايلا
1: نحكي على تفاصيل الدورة الثالثة من إيقاعات فنية بدار الثقافة بالقلعة الصغرى في إطار المتابعة لكل التظاهرات اللي تنطلق اليوم دونك 18 أوت إلى غاية 24 إيقاعات فنية نسخة جديدة باش ناخذوا تفاصيلها وشنو يستنى في رواد دار الثقافة بالقلعة الصغرى أكيد مع مديرة دار الثقافة السيدة إكرام السيري تكون ضيفتنا توت سويت نقول لها أهلا وسهلا ومرحبا مدام إكرام
2: عفوا مرحبا شكرا لك مدام هيبة شكرا جوهرة اف ام على المتابعة الدائمة للتظاهرات الثقافية
1: شكرا لك اي قاعات فنية نسخة ثالثة خلينا ناخذوا تفاصيل النسخة هذه ودجا الفكرة باش انه تكون فما نسخة قارة وموعد قار بدار ثقافة بالقلعة الصغرى هكا فيه مجموعة من الانشطة المتنوعة دونك نبدأ هكا من فكرة دجا اي قاعات فنية
2: تظاهرة إيقاعات فنية هي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهة للشؤون الثقافية بسوسة الفكرة متاع التظاهرة هي أنه تكون إيقاعات فنية معناتها يومية كل فن هو يكون معناتها اختصاص يوم مثلا يوم الثلاثاء سيكون للفن التشكيلي يوم الأربعاء سيكون للشعر يوم الخميس سيكون للسينما يوم السبت سيكون للمسرح ويوم الاثنين سيكون للموسيقى هذه الكونسيبت نتاع التظاهرة دونك نهار الثلاثاء إن شاء الله بدينا بورشة البورتري من تأطير عبد القادر العوادي مع معرض الفنان التشكيلي لنفس الفنان ومواصلة الورشة في الوقت الحالي عنا مواصلة الورشة في البورتري ثم لنا مداخلة الساعة السابعة مع الفنانة التشكيلية الدكتورة كريمة بن سعد حول تجربتها التشكيلية من خلال كتابي طبوع تشكيلية قراءة سيميائية حول الممارسة الفنية ومتاهية الصورة المسرح والبرفورمانس نموذجا مع مروحات لنادي الموسيقى أوتار تأثير الأستاذ أحمد الرتيبي نهار الأربعاء إن شاء الله 19 أوت سيكون لنا موعد مع أمسية شعرية يؤسسها سلم الشعراء الشاعرة فاطمة كرومة الشاعر أشرف قرقني والشاعرة إيمان عمارة مع تكريم ابنة المدينة اللي هي مدام إيمان عمارة وهي قيدومة الشعر نتوجه لها بالتحية ونتوجه بالتحية لكل الشعراء يشاركوا معنا وإن شاء الله يكونوا يعني شرف لنا يكونوا معنا في هذه الأمسية مع مروحة موسيقية لآلة العود الفنان كريم العمروني ثم يوم الخميس إن شاء الله ستكون للسينما بالاشتراك مع نادي السينما بسوسة سيكون لنا عرض شريط سينمائي على كف عفريت إخراج كوثر بن هنية مع لقاء

0: إذاعات المسرح التونسي مع الفنان المسرحي منير الخيميني. ثم الاثنين سيكون لنا موعد مع عرض موسيقي بعنوان مقدارات طربية للفنان ياسين عزيز. وإن شاء الله هو متنوع البرنامج, هي تظاهرة يعني ليست مهرجان صيف, وإنما هي تظاهرة فنية تنظمها دار ثقافة قلعة صغيرة. نرحب بجمهورنا الكريم ونقول لهم مرحبا بكم عندكم في دار ثقافة تظاهرة فنية يعني متنوعة.
1: باه دونك ان شاء الله يكونوا في الموعد, وان شاء الله ديما تكون الاجواء على العال, وتكون يكون الفن هو العنوان الابرز لدور الثقافه بياسور, اللي هذاك هو يعني خلينا نقولوا الاختصاص الاول, انه نلقاو فيها مجموعه من الفنون وتستقطب الناس اللي مغرومه باي نوع من الفنون. دونك ان شاء الله موافقين في التجربه. نخلي لك انا في التظاهره ككل اللي تنطلق اليوم, نخلي لك كلمه الختام على مجيد جهره اف ام. مدام اكرام,
0: نحب نقول لجمهورنا مرحبا بكم في داركم دار ثقافة القلعة الصغيرة, مرحبا بأبناء القلعة الصغرى حتى من خارج القلعة الصغرى, وإن شاء الله نعديو مع بعضنا تظاهرة متميزة كيف العادة
1: إن شاء الله. شكرا لك مدام إكرام السيلي على مدنا بكلها تفاصيل الدورة الثالثة من إيقاعات فنية بدار الثقافة بالقلعة الصغرى. خلينا نسلم وإحنا قاعدين هكا نتعرفوا على البرمجة, فمشكون اللي يبدأ يتبع ويبدأ مغروم زادة, مش فقط مغروم هو ذاك مجال العمل نتاعو, ونتمنى له زادة الشفاء العاجل. خونا فهمي بلال دونك اللي يتفرج علينا في المستشفى, نقول له إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك وتقوم وترجع توكبنا كل التظاهرات الثقافية وكل ما يهم هكا الحركة الثقافية ككل في تونس. دونك بالشفاء العاجل, ونورمالمون اليوم نباركولو كاتبين صديق, لكن يبدو انه على غالب دونك مرض, دونك ان شاء الله باللطف عليه في مستشفى فرحات حشيد. دونك تحيه للطاقم الطبي اللي قاعد يبشر في الحاله نتاعو, سينو احنا خليكم معنا, مازال الغونديفو متواصل حتى للسبعه في بايلادي مع موجه جهره في تي في.

0: بدي.
1: سيف سني شو عرفي هنا؟
2: مش عرفي بأقوى بلاش في القنطاوي حمام زوزة وجديد أحلى سنسانسيون للعباد في أطول توكو كو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة محلف القوي والريستوران والبيسين اللي في الموجة وبرشا أنيماسيون عشان نقول أقوى بلاش اتبحنوا وجد اتبحنوا
0: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: Baila.
1: Baila.
2: نسمع معكم جديد في بايلا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 45 دقيقة طبعا إلا شوية ما زلت متواصلة كالعادة في بايلا بالكادوات. واليوم عنا زوز كادوات. الأول عشاق الزقوق وعشاق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كل مستلزمات عصيدة الزقوق على جوهر أفام وعلى وفير. دونك باش تشاركوا وتربحوا معنا البوند أشا اللي قيمته 100 دينار في كل مستلزمات عصيدة الزقوق من عند وفير، التقاو فيه كل الخير والموجود في نهج ليوبول سانغور تروكاديرو سوسا. تبعثوا SMS في حرف A على 85990. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله مربوحة للجميع. طبعا ما تنساوش زادة عشاق المحفل الجربي والأجواء الجربية والموسيقى الجربية، عندكم موعد إن شاء الله الليلة في مسرح سيدي دار في تار مهرجان سوسا الدولي. دونك باش تشاركوا تبعثوا SMS في حرف G على 85990 وكيكا تضمنوا بلايسكم، خاطر التذاكر براتيكمون قريب توفى. دونك ان شاء الله بالتوفيق للجميع. ان شاء الله في اخر البرنامج تعرفوا على الفايزين معنا في بايلا. ما زلنا احنا مواصلين ان شاء الله بتخطيطنا ومتابعتنا للاجواء الاحتفاليه الصيفيه، المهرجانات، الفنانين، العروض، هذا كل ما زال معنا حتى للسبعه. بعد شويه الموعد مع الاخبار الرياضيه في جوهر سبور. مرحبا بالجميع ومرحبا باللي تحقوا بينا الوقت هذا. طبعا الموسيقى ما زلت مواصله معكم.

0: عمائي ما زال مواصل معنا بتبيع بالموزيكا وما زالت التغطية متواصلة كما قلنا للمهرجانات التونسية. إن شاء الله بساعتنا اللي جاية احنا باش نحكي ونعمل كالعادة طلع على الأجواء في الوطن العربي في مصر في لبنان في الأردن وغيرها من الدول العربية وخاصة السهرات والمهرجانات بتبيع الحال. مش نحكي زادة على واحدة من السهرات الناجحة اللي كانت البارح مع الفنانة أمينة فاخر. شفنا صور شفنا دي ستوري شفنا زادة الهايلايتس للسهرة هذه اللي كانت فيها أمينة فخت كيما نحبوها كيما تعودنا بها وكيما كانت حاضرة مع الجمهور. شلت ونرجو نحكي فيها في ساعتنا جاهبة
1: بياسور. نحكي على أمينة ديفا اللي كيما قلنا كانت في لقاء مع جمهور يعني ملأ المسرح وكان حاضر قبل سويعات كل هذا المشهد هذي تعودنا بياسور بأنه النجوم اللي يكونوا حاضرين لكن نفرح وقت اللي النجوم يكونوا توينسا والجمهور يكون حاضر بأعداد غفيرة وديفا أمينة فاخت أو خلينا نقول صوفيا ولا نبيها كراولي لطفي بوشناق صابر الرباعي زياد غرسة رؤوف ماهر كل الأسماء ما نستثنيوش حتى اسم تونسي كيف زادا محمد جبالي ما نستثنيو حتى اسم تونسي بيانسور القائمة تطول والنجوم اللي عنا نفرح برشا وقت اللي الجمهور يكون حاضر ويقتني تذاكر متاعه ونسمو كل كلمة متاع سولد أوت ونسمو هكا الأغاني اللي تردد في المسرح ويكون الجمهور حافظ عن ظهر قلب كما قلنا ريبرتوار متاع فنانين متاعنا. دونك البارح سهرة الديفا خلينا نقوله كانت أمام شبابيك مغلقة وكيف حتى طاقة الاستيعاب كانت أكثر من المسرح معناها من العدد المخول للضيوف وكيف زاد للي يحبوا يشاهدوا العروض. دونك المشهد خلينا نقوله تكرر مع إليسا وكيف زاد مع الديفا وذي حاجة اتفرح لأنه نعرفوا سهرية أمينة فاخت ما بين سهرية إليسا وما بين ماجدة الرومي. دونك أمينة فاخت تقول للناس الكل أنا فنانة تونس أنا ديفا أنا اللي الجمهور يحضر لي ويقتني التذاكر. دونك سهرية الحقيقة تعمل الكيف وكما قلنا سهرات تونسية ديما نشجعوها ونشجعوا فنانين الكل أينما كانوا. دونك نحكيوا على سهرات بدأت باش تختتم فعالياتها كما اليوم مهرجان المنستير الدولي اللي اختتم فعالياته بسهرة لمحمد جبالي اللي كان ضيفنا البارح وحكى على لقائه مع جمهور المنستير وساحل بصفة عامة. دونك اكيد تنتبهوا كل الأجواء ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرة فيه من خلال مراسلينا ومن خلال متابعتنا لكل الأخبار الفنية اللي تهم المهرجانات وتهم زادة العروض مش فقط العروض خلينا نقوله الفرجوية ولكن حتى العروض السينمائية لأنه نحكي وزادة على مهرجان دولي مهم جدا عنده جمهوره وعنده محبينه هو المهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا اللي ما فماش يمكن أقل من ساعة من اللي تعرفنا على المعلقة الرسمية للدورة 39 لمهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا اللي إن شاء الله باش نتلقى من 23 إلى غاية 29 أوت. نحكيه على مهرجان عنده جمهوره مهرجان من خلاله يلتقي سحر وجمال قليبيا بالفن السابع دونك وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة ومساهمة بلدية قليبيا الجامعة التونسية للسينمائيين الهويد تنظم الدورة الجديدة هي الدورة 39 أكيد تناخذوا معالمها وتفاصيلها معنا ومع ضيوفنا. دونك كما قلنا كل التظاهرات إن شاء الله الثقافية تلقاوا ديما على موجات جوهرة فيم وجوهرة فيم تي فيا.
2: بايلا.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. أربع أيام تفصلنا على انطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى اللي مبرمجة نهاية الأسبوع هذا، ونذكر غدوة آخر أجل بالنسبة للأندية اللي ما زالت ما خلصتش، وهيئة الدرجة الأولى كانت قررت تأخير أجل البت في إسناد الإجازات الغدوة لإتمام الشروط القانونية وخلاص الشرط متاع الخلاصة النهائية والتسوية متاع الديون المتخلدة بذمتها. دونك غدوة آخر أجل بالنسبة للفرق اللي ما زالت ما خلصتش للحصول على إجازة المشاركة في بطولة رابطة المحترفة الأولى. نذكركم الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية الماتشات الكل باش يكونوا انطلاق من 4:30 متاع العشية. البداية باش تكون نهار السبت 22 أوت في استاد الهادي النايفر، الملعب التونسي يلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي. الأمل الرياضي بحمام سوسة منتظر أن يخوذ كل مقابلته في استاد بوعلي الأحوار باش يستقبل الاتحاد الرياضي المونستيري. تقدم سقيت الدير يلعب في استاد الطيب المهيري ضد شبيبة العمران، والاتحاد الرياضي بمن قردان يلعب ضد نادي حمام لمفا. الدفعة الثانية باش تكون نهار لحد 23 اوت، يتصدرها الكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي برادسة. الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد النجم الرياضي الساحلي. في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت سيابي تلعب ضد مستقبل مرسى. النجم المتلوي يستضيف النادي الافريقي، وترجي جرجيس يواجه الاولمبي الباشية. النجم الرياضي الساحلي، وقبل نحكيه على اجتماع منتظر اليوم للمكتب الجامعي للرد على مراسلة التاس بخصوص ملف شبيبة القيروان. نذكر التاس كانت وافقت على طلب جي اس كاس استعجال النظر في ايقاف البطوله. ما دام حكينا على المكتب الجامعي، اجتماع كان اليوم مع وزير الشباب والرياضه للنظر في ملف الاداره الوطنيه للتحكيم بعد تعيين السيد ناجي الجويني في خطه مشرف عام في انتظار بقيه التركيبه، وايضا للنظر في مشروع المدير الفني الجديد السيد رضا الجدي. نحكي على الاتوال اللي تواصل تحذيراتها لكلاسيكو الاسبيرانس، منتظر وصول اوميجا غدوه للالتحاق بالفريق. والبارح كان الموعد مع مقابله تطبيقيه جمعت فريق الاكابر ا بالاكابر ب. النادي الافريقي رسميا تعاقد مع المدافع السنغالي مامادو دياتا، عمره 20 سنه، لمده 3 مواسم حتى لجوان 2029. مادام حكينا على النادي الافريقي، ماهر الكنزاري مدرب الفريق في حوار للصفحه الرسميه لفريق باب جديد، نسمعوا شنو قال على التجربه الجديده مع الافريقي، الاهداف مع الفريق، وايضا على الجماهير.
4: مفاوضات نقولوا بطريقه سلسه في سلسه، وقع الاتفاق بين النادي الافريقي وشخصي على تدريب النادي. برشا ملاعبين نعرفهم دربتهم قبل سواء في المنتخبات ولا في الكلوب، ثم لاعبين جدد ما نعرفهمش وما يعرفونيش، لكن احنا اوني سور لا بون فوا. يظهر لي جو سوي ساتيسفي، نعرف لو جروب، تصور لي لي زاتو دو ريوسيت لكل موجودين في المجموعه، وما علينا الا نخدموا على روحنا وان شاء الله ربي يجيب نفسه. دابور ليفيكتيف إلي بيان، نجموا نحسب رايي نجموا نلعبوا بها على وجهات كاس افريقي.

0: المسابقات المحلية اون فا سو باتل في كل مباراة وإن شاء الله نوصل لأبعد ما يمكن في جميع المسابقات. جماهير النادي الافريقي معناتها من اول الدنيا نعرفوهم. النادي الحاجه اللي متاكد منها ومتهني منها لابور نتاع لو بوبليك باش يكون كبير تو طولون دو لا سيزون.
1: نحكيو على الترجي الرياضي التونسي اللي اعلن رسميا نفاذ كل الاشتراكات تقريبا 25,000 اشتراك في الاسبيرانس اللي قامت البارح بفسخ عقد اللاعب عادل بالطيب بالترضي على خلفيه اعتبارات تتعلق بتطبيق احكام قانون الصرف التونسي. وجاء القرار هذا بعد تمسك الملاعبي منه ياخذ شهريته بالعمله الصعبه رغم حمله للجنسيه التونسيه، وتم فسخ العقد بصفه وديه وبالترضي. نذكر الاسبيرانس ايضا تعاقدت البارح مع الجناح الايمن عماد فراج اللي هو مغربي فرنسي عمره 27 سنة. نادي حمام لمت حصل البارح على شهادة المشاركة في المسابقات الوطنية الممنوحة من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم بعد ما استوفى الشروط المطلوبة. من جهة أخرى إصابة لاعب الفريق أبو بكر سيدي بي على مستوى الركبة مش تحرمه من المشاركة في الجولة الأولى من البطولة بما أنه مدة الراحة باش تكون 3 أسابيع. الملعب التونسي أعلن رسميا فسخ عقد لاعبه عزيز الكناني على خلفية إمضاء لعقد سابق مع فريق النجم اللبناني دون إعلام للبقلاوي. وقع تفطن الوضعية هذه بعد المراسلة اللي جات من الفريق اللبناني للبقلاوي لإعلامها بهذا الإشكال. وهيئة البقلاوي تعبر عن عميق استيائها من التصرف الغير احترافي سواء من الملاعبي وإلا من وكيل أعماله حسب نص البلاغ، وترفض مثل هالممارسات التي لا تمت للرياضة بصلة. واللاعب رسميا تم تقديمه مع فريقه الجديد النجمة اللبناني. في المقابل البقلاوة تعاقدت مع مدافع محوري حسين رفاعي لمدة 2 مواسم. رئيس الاتحاد الرياضي بن قردان عمر الجري قدم رسميا استقالته من رئاسة الفريق قبل 4 أيام فقط من انطلاق البطولة. منتظر تعيين هيئة تسييرية وتحديد موعد للجلسة العامة الانتخابية في القريب العاجل. حسب آخر الأخبار فإنه الأسباب وراء استقالة عمر الجري هي ضعف الموارد المالية وأيضا غياب الدعم المادي. نحكيه على ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026 اللي بيصير في تورونتو الإيطالية من 20 أوت حتى 3 سبتمبر. في كرة القدم تم تعويض 3 ملاعبية في المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة بقية المدرب أنيس بوجلبان وبمساعدة نوفل شبيل اللي هم محمد صادق محمود إلياس الضوي وريان الجبالي، وتم تعويضهم بشمس الدين جريد ريان شعبان وفارس بوسنين. منتخبنا الوطني بيش يخوض التور الأول ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات المغرب تركيا ومقدونيا الشمالي. ونذكر أنه تونس بتشارك في الألعاب المتوسطية ب 178 رياضي ورياضية. نحكي على النجم الفرنسي السابق باتريك فييرا، رسميا هو المدرب الجديد لمنتخب السنغال خلفا لباب ثياو. أول تجربة باش تكون لفييرا مع منتخب بما أنه تجربة كل كانت مع الفرق سواء كريستال بالاس وإلا نيس وإلا ستراسبور وإلا جينوفا، بينما باش تكون أول تجربة مع منتخب اللي هو باش يكون منتخب أسود تيرانغا واللي باش تبدأ مع التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم من سلا ذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فهم في لمن.
2: جوهرة سبور.

TV. Mucho más ninja. Mucho más ninja.

0: نرجع معكم من جديد في بايلا. كنا مع جوزيف عطيه ال 26 دقيقه ديستيناسيون باش تكون مهرجان الدول يوم الزين بجمال. بايلا بايلا
1: كما قلت أمين نمشيو إلى البرمجة وما تبقى من برمجة عروض مهرجان أم الزين الدولي بجمال. مديرة المهرجان السيدة ليلى بن ذياب كالعادة تكون حاضرة بحذانا ومعانا بالتليفون باش تعطينا فكرة على باقي سهرات, سورتو أنه سهرة الليلة المحافل صارت المحافل الجربي اللي هي نورمال ممكن تكون نهاير السبت, ولكن نظرا لسوء الأحوال الجوية تقرر تأجيل العرض للثلاثاء 18 أوت. وعلى ما يبدو العرض سولد اوت, دونك خلينا نزيدو ناخذ اكثر معطيات وتفاصيل مع مدام ليلى. اهلا وسهلا ومرحبا على موجة جوهرة فام.
2: عسلامة هبة, مرحبا بيك.
1: مرحبا. دونك كيما هكا حكينا نهاير السبت عرض المحافل الجربي اللي كان من المقرر يكون نهاير السبت نظرا للاوضاع الجويه والتقلبات الجويه المفاجئه, ان شاء الله ربي ديما يرحمنا بمطرة الخير. تقرر تاجيل العرض لليوم 3/18 اوت. دونك العرض امام شبابيك مغلقه. خلينا نزيدوا اخر ناخذ اكثر تفاصيل ومعطيات هكا على عرض الليله وكيف كيف على العروض ككل في مهرجان أم الزين الدولي بجمال.
2: عايشك هيبة, كما قلت ونزيدني نأكد كلامك كونه العرض هذايا كان هو مبرمج يوم 15 أوت ضمن فعاليات دورة 51 لمهرجان أم الزين الدولي, لكن الحقيقة آخر وقت كما شفته كانت قوة ربي عظيمة وتأجل العرض هذايا بسبب الغيث النافع. والحقيقة نسمى محظوظين شوية لحنا, معناها ما قعدناش معناها برشا نسمى وباش نأجلنا العرض هذا, كانت بضعة أيام اللي هو الليلة إن شاء الله باش كل المحافل موجودة في جمال. العرض هذا الحقيقة جمهور جمال اللي هو استناه لمدة طويلة واستناه بفرق الصبر, وهذا معناها اللي يدل كونه العرض باش يتم أمام شبابيك مغلقة.
1: دونك الجمهور باش يكون حاضر بالبلوزة بالأجواء الجربية. نعرفوا أنه عرض المحافل الجربي أو عشاق المحفل أو المحفل الجربي, يعني فما عروض خلينا نقوله تتشابه, ولكن الأجواء خلينا نقوله هي من التراث الجربي. دونك اليوم الجمهور باش يكون على موعد مع ريبرتوار جربي من قاع الخابية, دونك باش يردوا الأغاني, باش يكون سيغسين هكا أجواء وديكوراسيون. أنت يبدو أنك على عين المكان في الملعب البلدي بجمال, فأكيد التحذيرات على قدم وساق هكا ولا مدام ليلى؟
2: صحيح هيبة, تحذيرات الحقيقة أجواء الحقيقة منعش إن شاء الله يا رب تعدى لنا سهرية رائعة وسهرية سلامات تتعدى. الحفلة هذه عملت حركة اقتصادية كبيرة في البلاد, الناس الكل مشيت معناها تشري في البلوزة الجربية والكسوار الجربي. يعني أصلا حتى مول البوتيك يعني كلمنا عليها, قال ميرسي بوكو اللي المحافل في جمال عملت له حركة اقتصادية كبيرة. وهذا تعرف كونه معناها جمهور ذواق وجمهور اللي هو يعرف بكار الحاجة, وخاصة الطابع الجربي لأول مرة في جمال. وهذا معناه يدل الانفتاح يعني على الموسيقى, أنماط الموسيقية الأخرى لدول مدن داخلية بالبلاد التونسية كما المحافل الجربية. وإن شاء الله تتعدى لنا سهرة مزيانة, فرحانين برشا يا ربي, إن شاء الله ربي تمام فرحنا الليلة
1: إن شاء الله. الدورة 51 شرفت على اختتام فعاليتها, إجمالا العروض تنوعت, الإقبال يعني كيف شفتوه, مدى تقبل الجمهور للبرمجة. دونك بدينا نحكيه على الركاب.

0: راب. دونك فما عرض اخر ينجر ارزيد هذا كيف كيف مازال من العروض الشبابيه اللي باش يكون جمهور مهرجان ام الزين الدولي بجمال على موعد معاه. دونك نتصور ديبي نتاع نتاع اقتناء التذاكر زاد ماشي ماشي هكا كيما انتم تحبوا ظهر لي.
1: بالضبط تعرف هيبة كونه الفنان يونجر زاد هذا فنان جديد يعني صعد والحقيقة تفاجئنا زاد كما كنت تحكي انت على المفاجآت اللي هو باللول احنا كي جينا البروبوزيسيون خفنا شوية معناها كنا شكون هذا اسكو يتقبل في جمال ما يتقبلش لكن كما تعرف بعد ما نعملوا احنا الستاتيستيك تو قيناه بإيه معناها كونه هو عنده جمهوره ويسمعوه وخاصة في العمر اللي هو شبابي والعرض هذايا قاعدة التذاكر بتاعه تخرج الحقيقة بقوة وقريب براتيك ما هو غدوة إن شاء الله باش يصير العرض اليوم المحاصل غدوة إن شاء الله ينكر زي التذاكر بتاعه قاعدة تخرج الحقيقة بالباهي بالباهي وإن شاء الله نكملوا سلامات يعني أشرف على نهاية المهرجان إن شاء الله كما حبينا وكما تمنينا يكمل بإذن الله
0: إن شاء الله إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. في انتظار كما قلنا أنه تكون كل العروض هكا أنتم راضين عليها لجنة التنظيم الهيئة المديرة للمهرجان أكيد الكلمة الفيصل تكون للجمهور جمهور جمال اللي يقبل على التذاكر اللي يكون حاضر في مختلف العروض كما قلنا إن شاء الله ليلة المحافل أجربي أمام شبابيك مغلقة غدوة ينجر أرزاد كيف كيف دوك يقتنيوا التذاكر متاحهم نقاط البيع معروفة كانت تحب نذكروا بها
1: نقاط البيع براتيكمون حفظوها الجمهور الكل يعني وخاصة أكبر نقطة بيع اللي هي أمام مطعم دي جمال وخلال قبل انطلاق العرض أمام الملعب البلدي.
0: خبيا إن شاء الله موافقين إن شاء الله الدورة ناجحة دورة 51 دونك ديما احنا نشكروا ديما الجمهور اللي يكون حاضر في كل المهرجانات براتيكمون ويواكب لأنه نجاح العروض نبدأ بدرجة أولى ساعة بدأ إقبال الجمهور على العروض هذه وفنيا زادة أنه يكون عرض متكامل وعرض زادة فرجوي بامتياز. خليلي كلمة الختام مدام ليلى بن ذياب مديرة مهرجان أم الزين الدولي بجمال.
1: هي بعيشك وشكرا على الاستضافة ونحب الحقيقة نشكر من القلب جمهورنا جمهورنا ذواق وجمهورنا متفهم ومتفهم جدا وخاصة معناها كي صارونا البرتيرباسيون اللي صارت في روبتير نوردو يعني كان متفهم ومتفهم جدا يعني ما قلناش الحقيقة أي صعوبة وكانت ثقته كبيرة فينا وتم العرض والحمد لله كيف كيف بدا عرض محافل تعرف كونه هو بسبب سوء أحوال جوية كونه هو تأجل تو زاد الجمهور كان متفهم الحقيقة نحب نشكره من كل قلب من كل قلبي ومن ونثمن الحقيقة برشا برشا برشا مجهودات الأمن والحماية المدنية أعوان البلدية أعوان شركة كهرباء والغاز ما ننساش زاد السلطات المحلية السلطات الجهوية بلدية جمال اللي هي معانا براتيكمون يعني قايمة معانا المهرجان من أول والآخر مستشارين ومدعمين للمهرجان اللي جدوا ثقتهم فينا وكل سنة معناها يكونوا معانا وحاضرين ما ننسوش المندوبية شؤون مندوبية لشؤون ثقافية بالمنستير ما ننسوش وزارة الثقافة اللي هي دعمتنا واقفة معانا هذا هما الكل لجنة التنظيم الهيئة المديرة كل من قدم يعني إضافة للمهرجان من قريب ومن بعيد وإن شاء الله نكملوا الاختتام كيما حبينا وكيما باش يحب الجمهور يا ربي
0: ان شاء الله ان شاء الله دوره موفقه. شكرا لك مدام ليلى بن ذياب نخليكم على المسات الاخيره لعرض الليله المحافل الاجربي في اطار مهرجان ام الزين الدولي بجمال. دونك شكرا لك مدام ليلى على كل التفاصيل هذه تقدروا تلقاوها على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام وكيف كيف زدا مازلنا مواصلين على جوهر اف ام تي في معكم الرونديفو من بايلا بالربح بالكادوات نذكرهم فيسع فيسع امين انه اذا كان يحب يربح شنو
2: على 85 990 اذا كان يربحوا اذا كان يحبوا يربحوا البوند اشا قيمته 100 دينار في كل مستلزمات عصيده الزقوق وهذا من عند وفير اللي تقاوى فيه كل الخير وموجود في نهج ليوبول سانغور في تروكاديرو سوسا تصور فهم برشا ناس يعرفوه بطبيعة الحال الناس اللي تحب تربح معنا البوند اشا هذايا بعثوا اس ام اس في حرف ا 85 990
0: تري بيان دونك

0: صباح مازال متواصل والكدوات حتى الآخر. ساعتنا الثالثة خليكم معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع
1: على جوهرة اف ام تي في. موجة مع موجة. موجة مع موجة.

0: 56 دقيقة على موجهتنا هكا وبدينا نوصل معكم الآخر الغونديفو بالنسبة لليوم في بايلة أكيد مع الربح نختموا الغونديفو مع زجوجو قضية ومستلزمات عصية زجوجو وكيف كيف السهرات الصيفية في إطار مهرجان سوسة الدولي. أمين شكون عنا يشكون ربح على الآ
1: منين نبدأو؟
0: زجوجو
1: نبداو بالزقوقو الفايزه معنا امال الشعامبي هكا الشعباني شعامبي يظهر
0: والله دقيقه برك نشوفوا سي جمال بوقديده امال الشعامبي من حمام سوسه
1: من حمام سوسه الفايزه معنا بالبوندا شاقين 100 دينار من اهداء وفير نهج ليوبول سانغور في تروكاديرو سوسه وين تلقاو كل الخير وتلقاو كل مستلزمات عصيده زقوقو. مبروك يا امل او امال زاد كيف كيف كريم فتيس اللي فوز معنا بتذاكر الحضور ل عرض الليلة عشاق المحفل في إطار مهرجان سوسة الدولي في مسرح سيدي الظاهر.
0: دونك 3 تيكي مبروك عليه واللي ربحت معنا 2 تيكي أمل بن أحمد دونك إن شاء الله مبروك عليها 2 تيكي عشاق المحفل هاوكا تمشي وتتمتعوا بالسهرات وبالعروض اللي ما زالت متواصلة إن شاء الله ديما تكونوا معنا برونشي تلقاو كل ما هكا يفرح إن شاء الله مستمعينا ومستمعاتنا. خلينا قبل ما نختموا الغونديفو زاد نسلموا على يحتفل بالخطبة وبالأجواء هكا اللي زاد تبعد على المهرجانات دونك مهرجان في حد ذاته راه الخطبة دونك أشرف وشيماء احتفلوا بالخطبة نتاعهم إن شاء الله ألف ألف مبروك مهرجان في حد ذاته إن شاء الله ألف ألف مبروك تونس كل سمعت بالخطبة نتاع سي أشرف وشيماء كان منير أمين وياسمينة وبسمة سعيدية وفرصة باش يزيدوا يهنيوا الجميع
1: صح عليك أشرف
0: صح يا أشرف صح
1: أشرف صح عليك
0: إن شاء الله مبروك عليهم كيف كيف نسلموا على أخونا
1: بالتوفيق أشرف
0: أيوة تحسوا غطاسوا في خلفها
1: أشرف بالتوفيق
0: يلا نسلموا زيدا كيف كيف على أخونا ساني المدب دونك قولوا له إن شاء الله ديما تكون من المستمعين الأوفياء
1: بالتوفيق ساني زيدا
0: المستمعين الأوفياء الجوهرة فيم يلا منير اسماعيل في الإخراج بالتوفيق
1: بالتوفيق منير
0: ياسمين زيدا في الديجيتال بالتوفيق
1: ياسمين التنين عليها
0: سي بون توفيق بكل يبلو سيفو أمي الميلاتي من قد بسمة هاو بتوى
1: توفيق الكل تاو عند بسمة تاو عند الأخبار
0: بيان سور خلينا نحن نروحوا بالتوفيق زادة يبلو سيفو أمي الميلاتي
1: وتحية الكابتن توفيق زعبوب اللي مبعد شكون إن شاء الله حاضر معنا
0: برشا توفيق اليوم أنا أقولكم بالتوفيق لكم الناس الكل وأدو معها كواليسي
1: يلا تشا تشا
0: توفيق باي باي
1: تحية على جوهرة FM TV موجة موجة موجة موجة

0: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها: الكشف عن شبكتين لترويج المواد المخدرة وغسل الأموال بولاية سوسة، وسوريا تؤكد حقيتها في امتلاك برنامج نووي سلمي. في تفاصيل الأخبار، تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية مؤخرا من الكشف عن شبكتين تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسل الأموال بولاية سوسة. مصدر أمني مطلع أفاد لوكالة سفريق الأنباء اليوم بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار، بالإضافة لحجز 81 صفيحة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي أو الزطلة وكيلوغرام من مخدر الكوكايين. كما تم حجز سيارتين تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية يشتبه في كونه متأت من عائدات عمليات الترويج. المصدر الأمني أوضح أيضا أنه على إثر عمل استعلاماتي وميداني وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 وبعد الحصول على الأذون القانونية، تمت مداهمة مقر سكني بجهة سهلول تستغله عناصر هذه الشبكة، مضيفا أنه بإطلاع النيابة العمومية على نتائج العملية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم وعددهم 3 عناصر ومواصلة الأبحاث مع إدراج العنصر الرابع على قوائم التفتيش. موضوع آخر، قال المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة كمال المؤدب إن مشروع سد الدويميس ببنزرت الجنوبية سيكون وظيفيا في موفى السنة الجارية، لا سيما بعد فض إشكاليات بعض ملفاته العقارية واللوجستية والإدارية خلال جلسة عمل التأمت اليوم بمقر الولاية وزيارة ميدانية أداها والي بنزرت إلى حظيرة هذا المشروع رفقة ممثلي عدد من المصالح المركزية والجهوية والمحلية ذات العلاقة وأيضا المقاولات المكلفة بالإنجاز. المؤدب أكد على هامش زيارة المتابعة الميدانية لمشروع السد أن الإشكاليات العالقة التي حلت اليوم ستمكن مع تقدم بقية الأشغال الفنية من استكمال مختلف عناصر المشروع بالجودة المطلوبة وتعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولاية بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وأيضا صفاقس. وأضاف أيضا أن من بين المميزات الخاصة والإضافية لسد الدويميس أنه سيمكن أيضا بفضل الطريقة الانسيابية لمياهه دون طاقة كهربائية، سيمكن من تعزيز المياه الموجهة لأقصى الشمال والتخفيض من الضغط على التجهيزات الهيدروميكانيكية واستهلاك الطاقة وتعزيز وظيفة الموارد بسد البراق. دولياً، قال رئيس البرلمان الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية. من جهته، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضرورياً، مشيراً إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع الطرف الإيراني. وأضاف أيضاً ترامب أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحري، ومجدداً الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليماً أمريكياً، واصفاً الفكرة بالعظيمة. طالبت إلى ذلك إيران بتسريع إزالة القيود المصرفية المفروضة على أموالها ومواردها في المصارف العراقية، فيما قال مصدر في وزارة الكهرباء العراقية إن 11 مليار دولار مودع في حساب إيران بالبنك التجاري العراقي، بينما تبلغ الأموال الإيرانية واجبة الدفع من بغداد نحو 2 مليار دولار. الملف الفلسطيني الآن، أعلن مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنها كيان الاحتلال الصهيوني اليوم على منطقة الميناء في مدينة غزة. خطابا وخلال مؤتمر صحفي في دمشق اليوم مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن التعاون بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا حق سوريا الكامل في امتلاك برنامج نووي سلمي والاستفادة من تطبيقاته. نهاية الحصة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت.
2: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية بمسرح سيد الظاهر، سهرة 18 أوت مع عرض عشيق المحفل.

معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من العشرة ليلة. تباع تذكر على الموقع تسكرتي بونتين على تطبيق هرقل بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. بعدكم في سهرة 18 أوت سهرة الاختتام مع الفنان

0: موقع تذكرتي بوانتير يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية ينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة الاختتام سهرة 19 أوت مع الفنان القدير لطفي بوشناك.
1: كيفيش بحتي خيالي لا وسع لبالي قلبي نجز من ضلوع مشانك.
0: أنفو لاين 98-124-867 دعم من وزارة الشؤون الثقافية. يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 19 أوت مع الراب ومع الفنان يانجر زيد. ومفاجأة كبرى في سهرة الاختتام في 22 أوت. كونوا في الموعد في الملعب البلدي بجمال.
2: برعاية جوهرة FMTV. جوهرة جيت سيت.
3: جوهرة FM.
4: الدنيا
5: جوهرة FM.
6: جوهرة FM.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: السبعة واثناش دقيقة مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور مع كامل قسم الرياضة حتى للثمانية. سويعة كيف العادة قل شوية والحقيقة، أما نحاول نعمل فيها جولة في مختلف الأحداث الرياضية في تونس والعالم، أكثر طبعا تونس خاصة أنه مش نحكيه على عدة مواضيع تتعلق بعودة النشاط، تتعلق باجتماع المكتب الجامعي أو اجتماع وزير الشباب والرياضة مع بعض اللجان، كذلك سنتحدث على استقالات رئيس بن قردان يستقيل قبل انطلاق الموسم بأسبوع، نسمع ماهر الكنزاري شنو قال على تحذيرات النادي الافريقي، وتنحكيو زاد على الترجي الرياضي التونسي من مشكله البلالي الى مشكله عادل بالطيب. دونك تناخذوا معنا زاد بعد شويه زملائنا كيما باش ناخذوا رضا الخليفي، من بعد ما في الجزء الاول باش ناخذوا بعد شويه فوزي الخميس. توفيق اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير كل حضور في الاستوديو، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا ومشاهدين ومشاهداتنا.
1: شد عندك رودري مازال كي خرج وصحح،
2: ومبروك عليكم اخويا،
1: بكل عليه ضرب وقوس وكل بيرو بحذا لابورتا وشي يعمل كيف
2: لقيته لميته فلوس.
1: احنا ما غير احنا توادي اشاعة طلعوا فيهن، توادي اشاعة طلعوا فيهن، ما كيفاش خذوه ما مزال جاي الباريز وانت ماشي.
2: مبروك عليك،
1: باه قلوا ارسنال وقلوا
2: ان شاء الله الدربي يكون ممتاز السنة هذه.
1: كلاسيكو
2: هذا، كلاسيكو
1: باه. سي سمير جويلي اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا جمال، مرحبا توفيق، مرحبا بالحضور في الاستوديو كله، ومرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا.
1: طبعا قبل ما ننطلقوا نحب نعمل تحيه ل هو الصور نتاعو قدامنا، مدرب النجم الرياضي الساحلي ولاعب في النجم هو محمد عثمان. المدرب هذايا كان جاب حذانا واستدعيناه وقت الفوز بالبطوله نتاع المينيم عم ناول، هو التيتل الوحيد اللي فازوا به شبان النجم الرياضي الساحلي في كرة اليد. محمد عثمان الحقيقة معروف خدمة كبيرة يخدم فيها في أصناف الشبان، عنده كل الرغبة والطموح باش يوصل، نحب نحييه اللاعبي هذايا. هو في نفس الوقت زاد لاعب في الـ في الـ في الأكابر، لعب عم ناول مع النجم ثم تعرض إلى إصابة، وطبعا النجاح راه ما يجيش يجي كامل خدمة. علاش حبيت نعمل تحية؟ لأنه قريت له تدوين اللي هو غادر النجم الرياضي الساحلي كلاعب كمدرب، وحسيت فيها بعض الميساجات، دونك حبيت نعمل له التحية هذه. علاش ديما احنا المدربين الناجحين علاش ما نحافظوش عليهم وعلاش ما نبنيوش عليهم؟ هذه هي مشكلة الكرة في تونس ومشكلة الرياضة في تونس. يقول لي لازم نتعلم من المدرب الناجح، نعطيه فرصة باش يزيد ينجح ونشجعوه باش يزيد ينجح، لكن إذا كان احنا كل عام نبدلو ستاف ونجيبه ونغيره وكل واحد بالأهواء نتاعه وغيره، راهي ما تمشيش هكا. لا هذا كل في كل الرياضات، فما بالك في كرة اليد. كرة اليد نعرفوا اللي احنا التكوين هو يعني المدرب وقت يشرف على فريق ويكونه ويهز به ألقاب، راه من المستحسن من المستحسن أنه يواصل معه حتى في الصنف اللي من بعد،
2: مش ما يطلعش معه
1: أي يطلع معه، لكن أنه احنا نقول له يعطيك الصحة كونت واعطي الكرة لغيرك، هذا موجودة كان في تونس سي توفيق.
2: راه هذا غريب لا بصراحه،
1: وهنا راهي ديما مشكله مدير فني، راه ديما، لانه علاش احنا من بين النقاط كنت اتذكر وقت نناقشوا في تراجع كره اليد وغيرها وحتى الرياضات الاخرى، نقولوا راه مشكله ديما اداره فنيه، راه الشيء هذا ما يؤمن به كان مدرب فني اجنبي، مدرب الفني التونسي الغالب يمشي بالاهواء ويمشي بالوحده.
2: يا جمال النجاح راه مربوط بالاستقرار، كل ما تشوف سواء كاتيجوري ولا تحس فما فريق الاستقرار موجود إداريين ولا فنيين، إلا والنجاح خاصة في فترة التكوين تو، إلا والنجاح مش يكون معنا خمسة ستة سنوات تو ترى اللاعبين اللي صعدوا كيما صعدوا قبل ومش يصعدوا زاد لاعبين أخرين.
1: لا وصغار
2: مين؟ مين؟
1: المدرب تاعهم إذا كان نجح، تعرف تش نحيل المدرب إذا كان ما نجحش.
2: لا إذا كان فما
1: أيوة
2: أمور أخرى،
1: أمور أخرى ما إذا كان نجح.
2: ما دام ناجح فنياً، شفت الجيل هذاك والملاعبين اللي كيما المدرس. استنسوا به الملاعبين نتاعو يطلع معهم بار اكزومبل الكاتيجوري اللي بعد،
1: والله راهو جاوني بعض باش نكون
2: بعد يسلمهم يسلم المشعل
1: التحيه هذه، لانه جاوا كلموني زوز اولياء والحقيقه سمعتهم بكل انتباه واحترام، لانهم يعني النقطه هذه اثروها، دونك حبيت نثيرها، وان شاء الله ان شاء الله نلقاو في المستقبل نلقاو المسؤولين اللي تخمم في مس في مس في مصلحه الجمعيه قبل ما تخمم
2: ان شاء الله،
1: ونلقاو المدير الفني المؤهل.
3: صحيح جمال، وشوف ممكن في كرة قدم عمل المدرب في الأداني أسهل شوية من كرة اليد، لأنه الملاعب يلعب في الحوم يجيب نوعا ما عنده نوعا ما متكون في الحوم وفي الشوارع وفي كرة اليد ما عندناش ما تلقاش كرة يد في الشوارع. دونك العمل المدرب اللي قام به السيد المدرب هذا وهز به لقب جمال مهم جدا، أنه نجح مع لعبيته وعنده علاقه ممتازه مع اللاعبين واجواء طيبه يخليه يواصل الكادي جينيو حتى يوصل بعد السنيور. بالعكس كونتر اللي طرت هذه نحافظ عليها مش نقصيه يا جماعه.
1: بالعكس على كل تحيه لمحمد عثمان، وطبعا يذلي هو شقيقه علي عثمان يخدموا بعضهم، تحيه لهم. وطبعا دائما احنا نحاولوا ديما نعديوا المساج اللي لازم يتعدى به. هاي خلينا نكملوا نحكيوا توا على اجتماع بين وزير الشباب والرياضه وبعض اللجان من في كره قدم. توا باش نحكيوا كره قدم وبعض اللجان. دونك تحب تعرف الكواليس التوفيق ولا لا؟
2: يعني
1: ولا عندك كواليس؟
2: عندي بعض الكواليس بقى، ماذا بيا كان نزيد.
1: عندك كالوس؟
2: لا
1: كالوس كبير.
2: لا عندي شوف،
1: لا اللي قلت لي في اللوف هذاك يسمى كالوس مش كواليس. عنده معني عندك خبر بعد تبعنا كيفيه؟
2: اي اعطينا احنا تو الساعه الحضور شكون؟ وتفاصيل تو نجيوها بعد.
1: باهي عجبتك كالوس هذه؟
2: كواليس
1: اي مو هو هذا خاطر يعتبر اللي باش تقولوا انت كواليس هي مجموعه. ولا
2: لا
1: شوف كواليس مجموعه كيبدا
2: مش لا عندي
1: فرد كواليس سنيه.
2: انت تحب تعرف اخر الاخبار وشنو اللي مش يصير في المستقبل وتحب تحب حاجتك بسكوبة؟
1: بيان سور.
2: لا سكوبات حتى نسمع صاحبنا
1: نسمع صاحب. هي ما قلت لك تو المجموع هو كواليس كيبدا باش نقولوا على حاجه برك شنو تسمى؟
2: والله ما عنديش فكره يعني.
3: كواليس
2: كالوسه كاللغة العربية. عادي انت استاذ في العربية ما شاء الله عليك.
1: فضلكم باهي خلينا ناخذ معنا فوزي خمسي. فوزي اهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك جميل، مرحبا بسي سمير، مرحبا بسي توفيق، مرحبا بكافة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات جاهورة فيه.
1: مرحبا جاهل المعلم.
4: باهي بشرة نبدأ بشرة بيكون فريق من حمام سوسة باش يلعب رسمي في بوعلي الأحراء والأحوار يعني بعد زيارة البار. يعني اتفاقية طفقت بعد تدخل كما قلت لك في الحلقة السابقة بكون بلدية حمام سوسة. اليوم لجنة الفار يعني أعطت المصادقة باش يكون الفريق أمام حمام سوسة يجري جميع المباريات نتاعو في الملعب وعلي الحوار.
1: هذه باهي هذه دونك
2: خبر
1: مهم جدا اللي حب أمل حمام سوسة. أمل حمام سوسة سيستضيف كل مقابلات البطولة في ملعب وعلي الحوار بعد ما اللجنة مراقبة الملاعب أعطت الإذن أو أعطت الموافقة. تفضل يا فوزي.
4: بعد جلسة نهاية الأسبوع الفارط مع الفريق المكتب الجامعي وحكينا بيكون المكتب الجامعي هو أصر يعني بتعيين السيد نجي جوين المشرف العام. كانت اليوم بعد يعني كما قلوا احنا بعد سي ناجي جويني يعني طلب عديد الشخصيات اللي في مجال التحكيمي قرر أخيرا يعني سيد محمد بن حسان هو مكلف بالرابطة المحترفة الأولى والثانية نصر الجوادي الشبان وسي مراد بن حمزة في التطوير في انتظار يعني بقية اللجان باش يكونوهم يعني هذا بالنسبة بعض الكواليس. وليد لكشاو مكلف بالبار كما قلت لك يعني هذا الاجتماع اليوم اللي يكملوا صادقوا عليه. مازال المكتب الجامعي عنده اجتماع توا خاصة يعني اليوم اختلموا الفرصة وجودهم في العاصمة يعني مع سيد الوزير ومع أعضاء المكتب الجامعي بحضور جميع الأعضاء يعني قاعدين يفكروا على كيفاش طريقة الخاصة يعني فريق شبيبة الكيروانية يعني مراسة التاس يعني كيفاش مش يكون الرد ولا فريق النادي البنزرتي اللي حقيقة يعني حسب الكواليس يعني ساوى الوضعية امتها وبعد يعني أضاف يعني كما قلنا احنا بعد غدا هو 48 ساعة اللي أضافتهم يعني من يوم 17 إلى أجله يوم 19 يعني الأسبوع الفارط يعني هي في التعبير وبره يعني جاء 13 شهور عيد المرأة يعني يعني جو في ريه سبت وحد يعني يمكن ليه ما قبلتش هذية بالنسبة للموضوع متاع لجنة الإسناد الإجازات إسناد يعني صلاحية اللعب بالنسبة للفريق نادي البنزرتي. هذا بالنسبة للانطلاق البطولة يوم 22 فماش تغيير في التاريخ
1: الجولة الأولى
4: لا ما فما شيء يعني يوم 22 انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027 نتمنى الحقيقة يمكن نكسب في كأس العالم ولا عديد الأشياء ما كانش ماهيش ولا بد ولا انسحاب الحمودي قبل أسبوعين من انطلاق البطولة. نتمنى المكلفين على الرزنام وعلى البرمجة ما يغيروش حتى تاريخ كما الموسم الفارط. الحقيقة هذه تحسب إلى اللجنة الحقيقة جمال يعني ما هوش كل شيء. يعني لأول مرة في التاريخ كرة قدم التونسية موقع تأجير حتى مباراة وببدل حتى تغيير بهالي في أي مباراة كانت مهما كان قيمة المباراة ولا المنافس اللي تنافسه على اللقب البطولة لتفادي النزول.
2: ولكن سي معاذ المستيري ما عادش هو المسؤول له.
4: هو المسؤول له
2: مازال هو بيدو
4: ما قالش ناطق رسمي بالحسن بوسمرة ولا ناطق رسمي الأستاذ لحن، وهو مكلف بالمنتخب الأكابر، منتخب الأكابر المنتخب الوطني التونسي.
2: أنا اللي مش يدير الرزنامة وتطبيق
4: أداره هو.
2: هو
4: أداره هو، لكن السنة الحاجة الباقية مظاهرة صحية، يعني الرابطة كانت فعال، يعني عنده دور فعال الموسم هذا، خاصة هي الموسم الفارق في نهاية الموسم، لكن بداية الموسم الوقت حتى المكتب الجامعي يعني عمل تدوينة بكونه فما خطأ في القرعة، يعني الرابطة تمسكت بعدم إعادة القرعة. يعني هذا شو كل واحد ودوره، هي الرابطة رأي الرابطة في أوروبا ولا رابطة في البلدان الأخرى، رأي الرابطة عنده دور فعال. احنا استنسنا بالرابطة عبارة يعني حاجة تابعة المكتب الجامعي وبس، اللي مش يقرر المكتب الجامعي هو اللي يقرر
1: اي خليه هاي تفضل يا فوزي.
4: هذا هو بالنسبة لي، أنا قلت لك يعني عديد الأشياء يلزم الكل يأخذهم العباد كل، خاصة مع انطلاق الموسم الرياضي العباد كل يلزم تكاتف، العباد كل يزينه من جهويات يلزم.
1: خلينا من من من من من من من الحديث هذا يا فوزي، خاطر هذا توا ما مش صدقك في حد، ومن بعد باش تشوف انت ان
4: شاء الله ما نشوفش،
1: شو
4: ان شاء الله البحر يكذب الغطاس،
1: ان شاء الله ما نشوفوش احنا
4: نحبوا احنا شو. اما بالنسبه للمكتب الجامعي كما قلت حتى نهايه الاسبوع حتى بدايه يوم السبت يعني اجتماعات يوميه الكل متواجدين مع بعضهم. سيري فهمي البارح غادر مقر تربص الحكام، يعني يمكن بعد خلاف بينه وبين ناس جويني، خاطر هو قدم استقالته يعني حتى 21 هو خاطر كان المشرف على تربص الحكام. بالنسبة لكريم الخميري يا أخوي الحقيقة قدم عمل جبار الموسم الفارط، لكن وقع بعده لأسباب ما يعني ما عندكش عليها حتى علم، وتوى تعين نصر الجوادي لتعين الشبان. هذا بالنسبة للي قاعد يصير
1: إن شاء الله. فوزي وسي مراد بن حمزه سي شفناه في الصور، دونك خذا
4: الموافقه التطوير، خذا التطوير
1: مصلحه
4: التطوير يعني تطوير الحكام.
1: وسي بشير الحسيني بالله شفنا الصور نتاعو زاد سي بشير،
4: سي بشير مشى مكون هو وسيد الكردي مكونين موجودين وبالنسبه حتى اسم محمد بن حسين يعني هو بالمناسبه يعني مدير عام في احد الشركات الخاصه يعني كانت عنده صعوبه يعني مع الاداره ولا رؤساء نتاعو المباشرين، كانت يمكن اتصال يعني بالسلطة المركزية مع السلطة المركزية مع رؤساء السيد محمد بن حسين للتنسيق العمل هذا، على خاطر الحق قال بكون هو ذا مستوى جامعي كبير مدير عام في أحد الشركات الخاصة، يعني بيكون على ذمة
1: باش يكون يعني رسمي باش يكون زاد موجود. ها هكا
4: هو مكلف بالتعيينات الحكام الرابطة المحترفة يعني الأولى والثانية.
1: خلينا نذكروا احنا باللجنة شكون فيها اللجنة، فيها سي ناجي جويني
4: سامي سي فاز،
1: فيها ناجي جويني هاي
4: سي محمد بن حسانة مكلف بالتعيينات يعني رئيس لجنة التعيينات الرابطة المحترفة،
1: وشكون معاه ولا وحده؟
4: لا هو وحده بعد يعمل لجان على الروح
1: بعد يعني يعمل نواصله
4: نصر الجواد مكلف بتعيين بالحكام يعني بالبطولة تعيين البطولة الشبان
1: هاي.
4: وبالنسبة لسي مراد بن حمزة مكلف بالتطوير هذا بالنسبة لتو، ووليد الكشاو مكلف بالفار يعني نفس الخطة اللي كان تعامل معها الموسم الفار.
1: الفار قرينا في بعض المواقع اللي فما مشكلة في الفار، وفما حتى شكون يحكي على سرقات معدات ومعدات غير جاهزة، وفما يعني نوعا ما الإدارة القديمة وحتى الأعصاب في العجلة وغيرها. هذا يا سي فوزي شنو رأيك فيه؟
4: هو بالنسبة للفقدان ولا عدم وجود الموش البار الآلات ولا التقنية
1: ايه الآلات
4: اللي يقرأوا بها الدروس البار
1: ايه
4: وقع تجاوز المهمة. الشركة اللي بتحصل على على الابيل دوفر جابت التقنيات اليوم يعني زي من الصين وتفاديوا المشكل، لكن هما مهوش الكيران الموجودة اللي بار كل الكاميرات كل موجودة، لكن فما تقنيات لدراسة الحكام اللي عملوا احنا كما يقولوا احنا التحليل تحليل أداء التحكيم ولا قراءة الفار يعني المباشر يعني مع الحكام. هذا هو اللي هذا كان المفقود يعني ضاع ولا فقدوه ولا تسرق الله أعلم. البحث إذا فما تحقيق
1: البحث يجيب
4: هكاو
1: هكاو. شو رأيك صديقي عندك حاجة؟
2: لا معلومات ما شاء الله.
1: عندكش معلومات ما قالهاش فوزي أنت؟
2: لا المعلومات الكل قالها فوزي تبارك الله. ما أنا تقولش عليها معهم في الاجتماع.
4: لا أنا في التوفيق. لا لا في السفيق سنة
2: اي ما شاء الله عليك. ما انا
4: جيت بالمريول نتاع
1: هذيك العصفوره. اي اي اي فماش حاجه اخرى.
2: هو ملك نتاع السكوبات وملك نتاع الكواليس. ما فماش خو بالنسبه لفوز.
1: اي ما شاء الله عليك. معناتها فما كواليس اخرى ما قالش عليها. هذا
2: حاب تقول. اي حبيت نعرف شكون الاعضاء اللي حاضرين من الجامعه.
1: شكون الاعضاء من الجامعه حاضرين يا فوزي؟
2: الرئيس موجود.
4: بالنسبه موجود رئيس يعني رئيس الجامعه سي معزر الناصري. السي حسين جلايا. السي معز المستيري. بالحسن بصمرة. ريم البجاوي. بالحسن بصمرة منوبي طرودي. هذا ممر بالنسبة لي أنا اللي ما نيش كنت خاطر هو سؤال موجه. لكن هذا سمحني يا استوفيق لو إذا حضر رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة ولا المكلف بالبطولة ولا مكلف بالتعيينات يعني كفى. يعني إذا تقول لي أنت غياب بعض الشخصيات يمكن ما هي حتى حضور ما يهمش مش يزيد لا يزيد
1: مش بشي أثر.
4: يا خطر وقت أنت طلع وقت أشي ولي استوفيق وقت رمى قرار حاسم ولا مثل قرار بشي يقرر مكتب الجامعي خاصة للتصويت ولا حاجة هكو الغياب وقت أشي يقلق. أما ما يجيوش يجمع يعتذر بكونه ماشي صيف
2: فهمت استوفيق يعني عديد. لا صحيح صح.
1: اي وكيل
4: المريول وين استوفيق؟
2: شكون
4: المريول؟ المريول
2: تاع شكون؟
4: تاعك انت
2: تاع ارسنال؟
4: لا تاع حركه المرور.
2: لا عاد ما يخرجش ديما هذاك.
1: مش ديما انت والطقس.
2: لا
1: باش استنى ساعه
2: درجه حراره 32 تو ما يخرجش.
1: المعلومه اللي قلتها بكري باش تقولها ولا ما تقولهاش؟
2: شنو هي؟
1: المعلومه اللي قلتها بكري.
2: نتاع يمكن تتأجل هي نظرا للي الملاعبيه شو يشربوا يا جماعه؟ يشربوا الماء ولا؟ والماء مقطوع. باش نعملوا تراش باش نشربوه في جوري.
3: نجيبوا بطوله خاطر الماء.
2: اي معلاش ما سيدي في بالك ولا؟ معناها الجمعيات الكل تعاني.
4: سامحني يا التوفيق عديد الانديه عاملين اتفاقيه اشهار مع شركات.
2: وين اخويا؟ ورينا خلينا نمشيو ناخذ من
4: عندهم. لا لا لا
2: احنا دبوسي ما ناخذوا بدبوسي يا وصل عمر.
1: هذا تنستأجل البطوله؟
2: شنو ما وفروا لنا الماء ما لقيناش ما نشربوا. معقولة؟
1: دخلنا في البطولة في الماء.
4: هذا كابوس هذا مش كواليس. هذا كابوس
1: والله كابوس.
2: كان عندكم في سويخس كل يخوي خلنا نطلع سويخس نجيبه.
4: احنا في سوسة ما عندناش. في سوسة وشربت الماء. لا كنت في سوسة والماء موجود.
2: وقت اللي انت كنت موجود انت يعني انت عندك معرف
1: انه سبب هذا.
4: لا معوي في سوسة انت ملك سوسة.
1: خلي استفيق نسمع. خلينا نسمعه يا فوز تفضل.
2: شنو؟
1: قلت لك هذا سبب.
2: اذا كان فما نوادي ما عندهمش ماء.
1: لا لا
2: يا ودي سؤال مبطن انت جواب مبطن بين بين بين السطور افهم انت المساج. لا فوزي فهم
1: باه
4: باه باه باه قص الله في السر
1: والله العظيم واضح. يعطيك الصحة يا فوزي عندك شي اضافة اخرى؟ يعطيك الصحة
4: يا اخويا. تحية ليكم انتم وسي سمير واستوفيق ومحلاك جمالة واستوفيق وان شاء الله ديما متعلقين وان شاء الله انطلاق موسم رياضي باهي وان شاء الله. انا سنة عندي زوز يومين كل اسبوع عندي مباراة
1: اي شيء باهي معلومه باهي.
2: مازالوا جاي يا جميل راهو.
1: قال كل جمعتين
2: ان شاء الله يجيب احسن.
4: لا كل جمعه كل جمعه بالسفاقس
1: باهي واضح. يلعب سبت واحد
3: هاي موسيقي الدائر ولا السي اس اس صحيح صحيح
1: باه. شكرا لك يا فوزي. ناخذ رايك شو رايك في المعلومات اللي قالها فوزي وفي الاجتماع سي؟
3: والله اللجنه اللي كونها سي نجشويلي ماهيش غريبه. هذيك الاسماء للدوله تقريبا واللي نجشويلي يخدم بها دائما وابدا سي محمد بن حسان انسان غني محكم غني التعريف. نعرفوه نظيف نعرفوه انسان خدام. اجتماعيا كما قال فوزي عنده منصب ويزود يعمل تشموم من العمل نتاعو باش يتفرغ للجنه للتعيين. نصر الجوادي وبمر بن حمزه معروفين زي حكام كبار دونك نتصور انه اللجنة ممتازة. نجي جويني اختار اللي حب عليه. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله ونبعدوا على كل اللي صار عمنا والكل في التعيينات ولا في خاصة أنك البلاك ليست اللي كل فريق يبعث بلاك ليست يقول هذا ما يظفر ليش وهذا ما يظفر ليش اللي يجب تنحى نهائيا.
2: هني نداء للجماهير يا جماعة أنه إن شاء الله السنة هذه الرابطة ما تصور من الجماهير حتى فرنك لا من رميان الشماريخ والقوارير اللي كل عام النوادي والجماهير تلوح في القوارير والشماريخ وتخلص اون بلوس هي الجمعية تخلص في الخطايا. ان شاء الله السنة هذه ياخذوا العبرة من السنة اللي فاتت. فما نوادي اللي خلصت 85 وفما اللي 100 مليون
3: مليون خطايا
2: على طول السنة وفما اللي اكثر. معنا خطايا الجامعة للرابطة علاش؟ على خاطر كل معنا تغشوا على حكم تغشوا على نتيجة مباراة الا وترا الا ودباب صحابته. هذه ان شاء الله السنة هذه على الاقل دعوة للجماهير الكل راكم يا يهديكم ربي راكم تخلصوا فيهم انتم. معنا الغش نتاعكم على الاقل يفول معنا كاناليزي مش ما نقعدوش كل سنة النوادي تخلص رؤساء النوادي تخلص وهما يعاودوا يرجعوا لكم رؤساء النوادي مش تعاونوهم في الامور هذه. فهذه ان شاء الله ان السنه هذه ما نشوفوش قوارير وشماريخ على ارضيه الميدان.
1: اي وقفه مع الموسيقى وبعد نمشي للملف الثاني.

0: Rouge.
1: إذا نعود في بلانيت سكور، تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين داخل وخارج الحدود، خاصة اللي تفرجوا فينا على جوهرة تي في، ونحكي على بقية أخبار النوادي. ترجي من أزمة البلالي إلى أزمة عادل بالطيب، عندك فكرة استوفيق ولا ناخذ رضا الخليفي؟
2: الموضوع وما فيها أنه اللاعب رفض مش ياخذ الراتب متاعه بالدينار التونس،
1: هذا ما قيلة معناتها،
2: هذا ما قيلة. ولكن أنت يا حبيبي ما قبل ما توقع العقد مش عندك اجون معاك، ما قريتش العقد مكتوب فيه. مستحيل الترجي الرياضي يكتب انه مش تستلم باللورو، لانه
1: ممنوع
2: البنك المركزي يرفض. اعتقد اللاعب عمل الفيلم هذايا مش يخرج ولا ما عنده عمل
1: هو عندك فكره هذه اللعبة هذايا؟
2: لا ما عندي حتى فكره
3: والله،
2: مش معروف. لما اللي هو غلط، معنى تقرا العقد نتاعك وتشوف ايش فيه، خاطر دائما يكتبوا انه اللي فلوس موجوده بالدينار التونسي، دونك مش توجيه حكايه فلوس.
3: صح كلاعب تونسي، صح هو عنده دوبل
2: ناسيوناليتي، هو
3: تونسي دونك لاعب تونسي.
2: ترجي وضع سليم وامور امريكا.
3: نتصور اني دشوا تكنيك مدرب ما اقتنعش به، نتصور فاني الغوا مع العقد، خاطر مش معقول باش تقول انا تو معناها نخش بدوفيز وقل انت لما قلت صحات قدرات وعندك اجون وقريت وسيت، دونك نتاكد ممكن امور فنيه اكثر من شيء اخر.
1: هاو معنا زميلنا رضا الخليفي، خلينا ناخذ التفاصيل. رضا اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
4: مرحبا بك جمال، تحيه ليك وتحيه لسي توفيق وسي سمير وكل المستمعين ومجتمعاته. وبالفعل هو زوز عناوين مهمين، العنوان الاول من ازمه البلالي الى ازمه عادل بالطيب، وكذلك كذلك حتى التحليل نتاع سي توفيق يستحق انه نستشف منه عنوان باهي لفيلم اللاعب. وفي الحقيقة القضية نجم نقوله تقريبا استقبلت اهتمام كل التونسيين وخاصة أحباء الترجي في الساعات الأخيرة، نظرا لأنه يظهر لي أنا جمال تقريبا حسب اللي أنا نتبع في الرياضة سنوات عديدة أول مرة تقريبا تحصل العملية في
1: أول مرة. أي حتى حسب علمي زاد فماش قبل ما صارتش
4: في الحقيقة حسب
1: مع العلم راهو الإدارة وحتى البلاغ الرسمي تاع الترجي حطوا فيه الخبر هذا، راهو معناتها خدتوا فيه سبب هذا ولا لا؟
4: بالفعل جمال، هو الحقيقة اللاعب والترجي كما نعرف كما قال توفيق عندها هيئة قانونية تقريبا تعرف كل كبيرة وصغيرة، وكانت تقريبا في

0: أشد الملفات وكانت ناجحة، ولكن الاتفاق هو الحاصل أنه اللاعب التونسي هو مولود في فرنسا، تونسي الجنسية، ولا حتى ربما الاندماج نتاعو بقطع نظرة نحكيه على العقد تقريبا عنده تقريبا ثلاثة أسابيع، الاندماج تقريبا كان بطيء. أما كذلك معناها النجم نقوله يمكن ربما أسباب فنية تغط منها على أكثر قانونية. نرجع للموضوع العقد، وفي الحقيقة كان نهار باش نديو العقد عنه الترجي الرياضي أنه هو باعتباره يحمل الجنسية التونسية، القانون واضح، اللاعب تمسك حب يتمسك بالراتب ياخذ بالعمل الصعبة، اقترحت عليه الترجي أنه يوجه مراسلة إلى البنك المركزي. بعد تقريبا 10 ايام تجي المراسله من البنك المركزي تفيد انه يمنع منعا باتا، معناها لاعب عنده الجنسيه التونسيه يخرج بالعمل الصعب.
1: ولا هذه القوانين تاعنا ولا
0: هذه القوانين، هذه القوانين معمول بها سنوات طويله معناها. وربما هذا تقريبا الترجي اللاعب ولا ما لقاش الحلول ولا اختار الحل كما اللي سيبون البلاغ نتاع الترجي اللي كونه يكون معناها فسخ العقد بالترجي. وكما قلنا تقريبا زلت يمكن الترجي كان ينتظر، خاطر حتى اللي شفناه كنا وكبنا شويه حصص تدريبيه في الترجي الرياضي انه تقريبا اللاعب كما قلت لك مش كما ريبيرو كما البلالي رغم الاصابه ورغم فعاله البالي انه تقريبا اندمج في سرعه عكس اللاعب عادل بالطيب معناها. هذا علاش وهو الحقيقه زاد جمال ربما زاد نحييه اللاعب انه بعد فسخ العقد بالتراضي كان كتب تدوين على الانستغرام في الحقيقة شاد بها بالتراضي وقال كنت نتمنى نواصل مع التراضي وتقبل الأمر برحابة الصدر وكتب تدوين يتأسف فيها على عدم وصلة البقاء وقال علي واجبات التزاماتي الخاصة والعائلية هي اللي فرضت علي وقال انه يتمنى النجاح وسيظل معناه يحترم فريق الترجي الرياضي. هذا طبعا
1: سي سمير تعليق كان لاعبها وخرج فرحان
2: ومستحضر انه يبلغ خرج البلاغ الانستغرام تاعو يشكر الترجي التونسي يقول انه خرجنا بطريقه معناها حضاريه تلاقى بالترابي كما نقولوا هذا من مصلحته حتى يحافظ على سمعته بعدها مع الفرق الاخرى. لكن يعني ظاهر انه اختيارات فنيه كانت سواء شوية تكنيك المدرب ممكن ما اقتنعش به، رضا قال ما اندمجش بسرعه في الترجي التونسي، اكيد الترجي التونسي يلزم لاعبين كبار شخصيه كبيره ريغور فولونتي دونك تصور انه معناها الفراق كان معناها باهي للترجي وباهي للاعب مشاو معناها بصفه بالتراضي معناها.
1: الصفيق تعليقك؟
3: لا الموضوع تسكر يعني بالنسبه اعتبر اللي بالنسبه للترجي الرياضي انا ما دام جات منه وما فماش رغبه اي ما دام فماش رغبه خرجوا بالتراضي وترجي قاعد يفركس على
1: لكن هناك النقطه المهمه اللي قالها رضا انه راهو القوانين نتاعنا اللي واحد يلزم يحترم القوانين مال انت تونسي تمشي تخدم في الجزائر ولا في المغرب تحترم القوانين اللي موجوده غادي ما تجبش تفرض عليهم اللهم اذا كان انت لاعب اجنبي وانت دخلت كلاعب تونسي
2: كلاعب تونسي لانه بحبيب هو بلاصه اللاعب اجنبي الترجي تدبك لاعب تونسي
1: ولا بلا. شكرا لك رضا، فماش عندك اخبار اخرى رضا؟ شكرا رضا الخليفي. ها ونمشيو من الترجي نمشيو للنادي الافريقي ماهر الكنزاري بعد مده طبعا بعد تربص وحمام بورقيبه وبعد حصص تدريبيه اكيد شاف الافكتيف نتاع الفريق وخذ فكره على ربما الرصيد البشري وغيرها ونتابع مع بعضنا شنو قال وشنو صرح للصفحه الرسميه بالنادي الافريقي.
4: مفاوضات نقولوا بطريقه سلسه في سلسه وقع الاتفاق بين النادي الافريقي وشخصي على تدريب النادي. جاني با دو بروبليم مع مشكله الضغوطات والجماهير والبرفورمانس فيو كو انت صافي ما شاء الله يعني عندي مده طويله وانا في الميدان هذا ونتصور اللي بقدره ربي ستر لي سيزون ناجحة على جميع المستويات بإذن الله. برشا ملاعبين نعرفهم دربتهم قبل سواء في المنتخبات ولا في الكلوب، ثم لاعبين جدد ما نعرفهمش وما يعرفونيش، لكن احنا اون سيغ لي بون فوا يظهر لي جو سوي ساتيسفي نعرف لو جروب تصور لي لي زاتو دو ريوسيت لكل موجودين في المجموعه وما علينا لا نخدموا على احنا وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب كما قلنا لو بلوز امبورطون عندنا ان افكتيف باهي معناتها ان افكتيف محترم اللي نجم il peut مع بيان سور il y aura quelques autres recrutements في المده القريبه القادمه tout d'abord l'effectif il est bien نجم نحسب رايي نجم نلعبوا بها على على على واجهات كاس افريقيا ولا المسابقات المحلية اون فا سو باتر في كل مباراة وان شاء الله نوصلوا لأبعد ما يمكن في جميع المسابقات جماهير النادي الافريقي معناتها من اول الدنيا نعرفوهم ومعروفين معناتها بانتمائهم وحبهم الكبير للنادي الحاجه اللي متاكد منها ومتهني منها لابور نتاع لو بوبليك باش يكون كبير تو طولون دو لا سيزون مهما كانت التكاليف ومهما كانت ظروف النادي ان شاء الله نكونوا على اوتور وان شاء الله نعملوا اون سيزون اكسيبسيونيل تخلينا ديما شيخين
1: باهي اذا هذا ماهر الكنزاري شنو تعليقك استفيق نبدا بك ماهر الكنزاري
3: ايه ماهر بالنسبه للي انا نشوف هو المدرب الوحيد اللي في 16 المدرب في النخبه اللي متوج بطول الاخرين الكل ولا واحد هز تيتر سوى الاجانب ولا التوانس هذه حاجه دونك عنده الخبره الكافيه في التعامل مع الفرق الكبيره ودرب الفرق الترجي والملعب التونسي وتوا النادي الافريقي يعرف الافكتيف ويعرف الاجواء في تونس ويعرف كل كبيره وصغيره على النادي الافريقي لانه عايش في وسط العاصمه ومش غريب عليه ولعب ضد النادي الافريقي كم مباراه الافكتيف تبدل صحيح في النادي الافريقي فما برشا لاعبين اللي غادروا ولاعبين زاد اللي جاوا تحت امرته ما جابوش ملاعبيه والله في اخر لحظه لا بالتشاور
1: معه اخر انتداب هاو صورته السنغالي
3: لا مامادو ولا
1: مامادو دياتا مامادو دياتا هاو ذي هاو كلها عليه مامادو دياتا هذا لاعب
3: سنغالي هذا اخر المنتدب دونك خيبة افريقيا يلعب على ثلاثة واجهات عندك كاس افريقيا بطولة وكاس تونس
1: ابن حسو مرتاح ما الكنزاري
3: لا خاطر شوف مادام الإدارة عرفت كيفاش التغيير كان صار بسرعة بين سيفوز البنزرتي وماهر كنزاري الإدارة خذت على عاتقها الموضوع هذا ما خليتش وقت مش الفريق يدخل في الشك
1: رغم صارت شوية ضغوطات لكن
3: ضغوطات ولكن
1: تعاملت معها بذكاء
3: عرفوا كيفاش يتعاملوا دونك المسؤولين كانوا يعرفوا وعندهم دراية بالوضع واختاروا بسرعة ماهر كنزاري لأنه ليبر وكان في العراق ورجع ومازال هم بور بارلي ف يعتبروا انفسهم اقرب واحد للفتره الجايه بحكم اللي عنده الخبره الكافيه في البطولات الافريقيه. اثنين زاد ماهر زاد كيف عنده شخصيته عنده الكاريزما نتاعو يعرف كيفاش يسير الفريق بدون ضجيج وبدون شوشره. وهاك تشوف معناها اول لقاء قام به بعد ما جاء من ستاج ومرتاح وفرحان بالليفكتيف وكل مره قاعد يطعم في الفريق والنتائج وقت اللي تبدا البطوله تنشوفوا النتائج
1: فوالا النتائج
3: صحيح
1: هذا الكل راه يبقى تبقى النتائج
2: صحيح ماهر الكنزاري حد ما يشك في قدراته وفي امكانياته كمدرب وتوج برشا القاب لكن خذا فريق لاباروت فوزي بزرتي خلى الفريق في مستوى كبير ياسر يعني بطل
1: طبعا
2: مع يعني ارقام قياسيه كسواء دفاعيا او هجوميا يعني النادي الافريقي الموسم الفارط كان يعني ممتاز جدا دونك الفوز ماهر الكنزاري عنده ارث كبير ياسر خاصه ارث رياضي وفي النتائج هو يقول توا في تصريحه يقول عندي فكتيف ريش نجم نلعب بيه على جميع الواجهات دونك فرحان بالفكتيف نتاعو قال نجم نلعب بيه على كما قلت كاس تونس بطوله تونس ولا كاس افريقيا نتمنى له كل النجاح اما راهو حس مره توفيق ماهر الكنزاري لا با دروا على ايرور في الكوب افريكا هذا الشيء لازم نحطه في باله انه معني يدرب نادي افريقي لا با دروا تكون تلقى مساندة كبيرة من الهيئة المديرة منذ البداية نلقى معارضة من الجماهير عملوا عريضة فما جماهير الفريق عملت عريضة في ماهر الكنزاري لكن في الأخر الهيئة المديرة عرفت كيفاش تخرج منه كما قلت أنت الأزمة هذه ومشى ديريكتور مور تربص في عند راهم تعود بالأجواء قبلته الجماهير عملت أش طيبة في المباراة الودية دونك الشيء اللي خلاه يتخلى البارك بي افيك ان بو ديزونس ومرتاح شويه لكن يعرف ماهر الكنزاري انه مهمته دي ان بو ديليكات دونك الى با دوار ايرور باش اكيد كما قالوا باش نعمل جيفي تو فير بور ريوسير بور غاني نتمنى له كل النجاح ليه والنادي الافريقي
1: باه هاو نمشيو للنجم الرياضي للساحلي ونحكيو زاد على النجم الرياضي للساحلي ونبدا بك سي توفيق، شنو هو تعليقك على ربما الاخبار اللي تتابع فيها النجم الرياضي للساحلي، خاصه نعرف النجم في نسق يعني ويعني قاعد يحذر ويجهز في نفسه، فما حتى انتدابات قاعده تتم وفما انتدابات قادمه، شنو
3: رايك؟ النجم الساحلي ماشي في خطى ثابته، شفنا من التربص اللي قاموا به في حمام بورقيبه، يعني الانطباعات الكل كانت طيبه، المباريات الوديه زاد كيف كيف، وانا قاعد المدرب زاد ما ينفو بوبلي، المدرب جديد وعنده عناصر جدد وقاعد يجرب وقاعد يعطي في فرصه لبرشا لاعبين في برشا مراكز، وكل مره هو يلوش في التوليفه، يلوش في النجم الساحلي فو بوبلي اخر لاعب اللي تم انتدابه، معناها تو 9 لاعبين اجانب، معناها كان تحب نسمي لك
1: سميني وبعد باش نمشيو لاخر لاعب
3: باهي اوتشي. عندك الفونسو اوميغا هذاك مثابتين فيه، يستناو في رجوعه من تنزانيا ولا من كينيا مازال ما وصلش، هذا مدافع 23 سنه. عندك زاد اوتشيغو متوسط ميدان هذا دفاعي 20 سنه، موسى ديوارا متوسط ميدان دفاعي 21 سنه، محمد سانغاري متوسط ميدان 26 سنة، عثمان دياكيتي متوسط ميدان 23 سنة، عمر با جناح يمين 20 سنة، موسى سانغور جناح يمين 20 سنة، ساندي زاد كيف مهاجم 24 سنة، بابا كار ديارا مدافع، هذا اللي جابوه آخر واحد
1: من هذا سليمان. هو هاي صورته قدامنا، هذا اللي جاء من سليمان صحيح. مدافع من يلعب في سليمان 19 سنة،
2: 9 لاعبين أجانب،
3: 9 لاعبين أجانب،
1: اللاعب هذا مدلي تعزيز خط الدفاع،
3: أي خط الدفاع دونك فما إشكالية اللي راها المدافع اللي راها المدرب اللي حاجته مدافع أجنبي، ما تعرف الفرق الكل تلعب بأربعة أجانب ومطالبين والباقي على البنك ولا ينزلوا للنخبه ويختار الابرز
1: نوسه، تقول فما امكانيه باش يفسخوا الزوز ويدير ما بعرف
3: هذاك على حسب
1: حسب الاداء وحسب الوحده
3: حسب الاداء وحسب زاد كيف اللي خاطر جمال ميركاتو يسكر لو 20 سبتمبر دونك الناس مرة ساهل مازال عنده الوقت الكافي
1: عنده الوقت
3: باش يجرب اذا كان فما اللي ينجح وفما اللي ما ينجحش، وقتها المدرب يعطيه الوقت الكافي مش هو اللي ياخذ القرار بدون تدخلات ولا بدون تأثير من الجماهير أو وحده هو اللي الربان دونك يلزم شوية صبر على الملاعبين هذوما وحتى النتائج تجي بطبيعتها، لأنه الهدف على حسب الكونفيرنس دو بريس اللي عملها المدرب ومساعده وسمعناه وشفناه أنه الهدف تكوين فريق للمستقبل، دونك ما يلزمش الجماهير تتسرع وتولي الطالب في المدرب بأشياء أكثر من طاقته.
2: يا توفيق هذا هدف المدرب.
3: أي هذا هدف المدرب والإدارة ما شاء الله.
2: الإدارة أعطيني هدف الإدارة شنو؟
3: الإدارة ما كتعرف.
2: عندهم نفس الأهداف وإلا لا؟
3: والله على كلام من الناطق الرسمي نتاع الإدارة سيد فيفحة قال لك نفس الشيء أنه يحبوا يكونوا فريق للسنة هذه للمستقبل و معناها مش يحاولوا كيفاش
2: يفو ديكلاري سا او بيبليك دو لتوال سبورتيف.
3: لا لا يلون ديكلاري سمير،
2: شفتني بعد مباراة خنجة الأخيرة
3: تقول لي النومبر تاع ليزيترونجي
2: لا أبار تسعى لاعبين أجانب ممكن كما قال
3: تسعى هادو
2: ممكن يفسخ الزوز
3: ثلاثة
2: بعد، أما بعد مباراة الأخيرة مع خنجة والهزيمة شفت في بعض الصفحات نجم الساحلي يعني فما غضب بالجماهير شفت
3: من لا موجود
2: دونك دو بريفيرونس
3: ترو تو عاد مش الواحد يحكم على المدرب هزيمه عادره،
2: المدرب عنده اهداف لازم الهيئه المديره نفس الاهداف نفس السياسه نفس المنهجيه ونفس البروجي سبورتيف، دونك نتمنى انه الهيئه المديره تخرج وتقول راهو المدرب قاعد جبناه باش يكون لنا فريق دونك اصبروا خاطر ممكن نتاج تبع
1: لا هو قادر المدرب
2: لا المدرب يقول يحب عليه
3: هو يحكي على الاداره
2: على الاداره يا جمال اسكو الاداره ماشيه معاه في كلامه ولا لا خاطر
3: لازم الاداره والجماهير تبع بصراحه
2: شوف راهو نجم
1: الساحلي ولا فتره
2: نتاع
3: لا راهو فتره الناس كل عاشتها والناس كل تعرف شنو اللي انتظر فيه
2: يعني نجم الساحلي يا جمال نجم الساحلي
1: لا لا ما يعنيش انه نجم الساحلي باش اكيد باش يلعب على اسمه على
3: ولكن
1: مغير ضغط
2: تكون وتخمم في المستقبل سانز اوبلي الفوتير بروش نجم لانه جمهور دفع دم قلبه في الصيف هذا وانقذ الجمعيه من خلينا نقولوا بين قوسين من اندثار كما قالها رئيس النادي دونك من حقه انه يشوف فريق ممتاز يلعب كره جميله ويحقق له اهدافه وطموحاته جمهور نجم الساحلي على غالب ولد لكي يعيش بالالقاب
3: نعرف سمير النوعيه نتاع اللعبيه اللي قبل يعني ايش تو ما عادش
2: اكيد هكا بارتو
3: دونك علاش الفو معنا شرشي اكثر على الكوليكتيف اكثر منه على الملاعبين اللي سون كابابل باش يجيب لك طرح واحد وما فماش ما عادش
1: باه نقعدوا مع النوادي الاتحاد المنستيري شنو اموره سي سمير كان تابع
2: الاتحاد المنستيري جمال فما تقريبا تكتم كامل وتعتيم كامل على التحضيرات وهذا بطلب من المدرب الهيئة المديرة الجديدة اللي جات هذه متاع التسيرية وفرت جميع الظروف الطيبة للمدرب. المدرب قال لك نعمل تمارين بدون حضور جمهور قالوا تفضل. مباراة الأخيرة منطقية المباراة الأخيرة قبل بداية الموسم
3: مع المنتخب
2: إذا ما تكون قدام الجمهور جمهور الاتحاد المنصري من حقه أن يشوف جمهوره بعد شهر ونص تحضيرات بالضبط ويلي وين موجود لا سبيوسيون بتاعه طلب شيء عمل غير جمهور فما لاعبين صحتهم الهيئة المديرة ورفضهم المدرب قال لك اني من نلعب الا الملاعبين جابهم لاجون تاعي دونك المدرب هو
3: لاجون تاعو هو
2: لاجون تاعو بالضبط فما تقى وتقى وملاعبي اخر تقى خون تاع الترجي
3: حكي اللي كان في مستقبل كيف صحيح حكيم
2: هو ولد
3: الاتحاد ولد الاتحاد
2: معناها يلعبوا ترنا وحدهم دونك المدرب عطاو الحريه التامه وفروا الظروف التامه دونك وسمعنا اخر في كونفرنس بريس الاخيره يقول انا فريقي حاضر وجاهز للبطوله نجم نلعب بطوله حتى من غدوه دونك كره عند المدرب اليوم الهيئه المديره وفرت جميع الظروف خلته يخدم باريحيه ما دخلتوش في العمل نتاعو دونك الكره عند المدرب تو دونك نستناو
1: فريق اخر يختم به اللي هو اتحاد بنقردان اللي رئيسه
3: والله فاجانا اليوم
1: قدم استقالته
3: فاجانا لرئيس نادي اتحاد بنقردان قدم استقالته
1: امامنا سي عمار الجري اي
3: قبل أربع أيام من انطلاق البطولة شنو هي الأسباب المادية أو أكيد مش تكون كلها مادية لأنه مش معقول الفريق معناها قبل والحدوث هي الرجل يخدم
2: وربع بداية البطولة
3: ورئيس نادي قدم استقالته معناها عاولوا على روحكم عليه هز النادي وعطاه كالعادة عطاه قدمه للوالي قالوا خير شوف رئيس دوك هنا مش زاد تحت من قدام مش يلقى نفسه في وضعية صعبة
1: بالرغم من التحذيرات ماشية
3: كمان التحذيرات كل شيء ماشي بقى شيء الأسباب
1: حدوثي
3: أعتقد جمال مادية كما أغلبية ولا جل النوادي في تونس المادة هي اللي العائق الوحيد لكل رؤساء النوادي وخاصة التسيري وهذا المشكلة تاع التسيرية جمال مش نقدر نعنيه فيه ما إلى الأبد طانكو ما خذوش قرار أنه النادي اللي ما عندوش رئيس منتخب ما عادش ينشط
2: مهم جدا
3: خلي أخويا يتسكر الدوسي
2: هذا جمال هي تسعيرية تعرف روحه 8 شهور 9 شهور وماشي
3: لا خليك في الدول ويمشي راهو
2: يغرق الفريق في المهم
3: مش على بنقردان نحكي اون جينيرال
2: نحكي اون جينيرال أي هي تسعيرية مهماش في في في في
3: يجيب 12 لاعب 20 لاعب ويورطك
2: ويورطك وبعد يمشي على روحه دونك دي بريفيرونس هالهيئة التسعيرية لازم تنحى لازم هيئة منتخبة وفما استقرار في النوادي باش الاستقرار في النوادي أكيد عندهم باش يكون عنده تأثير كبير وعلى البطولة وعلى مستوى البطولة
3: وإن شاء الله سي سمير الجامعة تفعل البند نتاع كل نادي عنده الحق إلا في 3 مدربين في السنة ما تشوفوش السيناريو نتاع السنة اللي فاتت فما نوادي 7 مدربين في العام
1: اي اي رقم قياسي
3: إن شاء الله السنة هذه الجامعة تطبق القانون
2: طلبنا توفيق تعليق التوفيق في المدير الاخراني مع جانا سي رضا الجدي
3: المدير الفني خاطرو المسؤول الاول
2: واعطيناه اقتراحاتنا انه قلنا له دو ليسونس
3: دو مش
2: دو ليسونس الجميع عنده الحق دو ليسونس والمدرب عنده الحق دو زيكيب
3: فوالا
2: مروش مدرب في 5 سنين جمعيه زاد كيف كيف
3: صارت عمناو
2: صارت
3: عمناو كل جمعه في
2: نادي تبنى رضا الجدي القرار نتاعنا هذا وقال باش يخرج فيه سيركولار بور توت لي زيكيب مش على قريب
1: شكرا لك استاذ فيخ شكرا سي سمير الجويلي تحيات كامل الفريق نتقابلوا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت الى اللقاء.

0: جوهرة. Summer Station. موج مع الموجة. تسمو نهار ثلاثة 8-9 Don't take مع وليد بسبس. على جوهرة FMTV. اسمع واتمتع
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
0: أريد طور عالمك.
2: مرحبا بكم وين ما كنتوا. 8 متاع الليل على راديو جوهرة كالعادة. تنجموا تلقاونا كل نهار ثلاث من 8 لتسعة متاع الليل بالطبيعة في دومتك. بالنسبة للأسبوع هذا تلقاوني في تعويض صديقنا وليد بسباس. إن شاء الله الأسبوع القادم يكون

بالبرنامج بالنسبة لليلة باش نحكيو فيه على أحسن لي سمارت فون اللي هما نجمو نلقاهم موجودين في الميليو دو غام, يعني الأسوام نتاعهم ماهيش رخيصة وماهيش غالية. باش نحكيو زادة كيف كيف على أن لوجيسيال اسبيون شينوا اللي عاود رجع واللي البداية نتاعو كانت من 2018, لكن الخبر الباهي هو اللي كونه سيد هذايا مولا اللوجيسيال اسبيون شدوه. كيفاش شدوه؟ شدوه على خاطر شراء دجاجة. طبعا بعد نعطيكم التفاصيل شنية حكاية الدجاجة اللي شدوا بها البيرات هذايا. وإذا كان عندك اي بي تي في تبعنا الآخر البرنامج بتبع باش نحكيه على شنو اللي فما جديد في الاي بي تي في. هذا الكل بتبع من 8 إلى 9 انت عليل. تحية سامي الذويهري في الإخراج الإذاعي بتبع, وتحياتنا لكامل الفريق اللي بش يكون موجود معاكم من توا حتى للتسعة متاع الليل. البداية مع الموسيقى وانا راجعين.

رجعنا معكم من جديد في دمتك حتى للتسعة امتع الليل. تهيتنا لكم نعود نذكركم اللي كونوا باش نحكيوا في آخر الساعة امتعنا بالنسبة لليلة على جديد فيما يخص لي بي تي في، وخاصة بالنسبة للمواطنين بالخارج واللي هما قاعدين توا يركحوا في لي بي تي في باش يهزوهم معاهم بالطبيعة خارج أرض الوطن. لكن توا خلينا نبدأ نحكيوا على أحسن ثلاثة تليفونات اللي نقاوم موجودين en milieu de gamme، يعني ما همش غاليين برشا وما همش رخاص برشا، الأسعار متاعهم تكون ديما أقل من 800 أورو. في المرتبة الأولانية نلقاو البوكو F8 Ultra واللي بتباع يدخل للمرشي هذا مرشي الميليو دغام بقوة، خاصة عن طريق البوس أو دغام اللي نلقاها موجودة فيه اللي هي سناب دراجون 8 إليت جنراسيون 5. نلقاو دو فرسيون موجودين في التليفون هذا، 12 جيجا و 16 جيجا دو ميموار فيف بتبعها انت والفيرسيون اللي موجوده عندك. بالنسبه للباتري، الباتري هذه تنجم تفوت 22 ساعه في استعمال ميكست، يعني تتكلم بها، تتفرج بها، تعمل دي جو بها، هذا الكل ينجم يتشدك الباتري 22 ساعة. الباتري نلقاو فيها 6500 ملي أمبير. حاجة أخرى زادة كيف كيف باهية في التليفون هذايا، نلقاو اللي كونو شارج رابيد فيلار، يعني بالكابل تشارجي، البويسونس متاعها هي 100 وات. نلقاو زادة أن إكران أوليد 6.9 بوص واللي يعطي أن بيك لومينو قوي برشا اللي يوصل حتى ل 3407 سي دي بار متر كاري. دونك نحكيو على اون لومينوزيتي اللي حتى في غرغور القايله تنجم تتفرج في التليفون نتاعك. لكن من جهه اخرى البوكو اف 8 الترا عنده كلكو ديفايونس باش ينجم يقعد ديما في التاريف اللي هو موجود فيه واللي هو اقل من 700 اورو. البروسيسور مثلا يسخن وقت اللي نستعملوا التليفون متاعنا في دي جو اللي ياكلوا برشا ميموار واللي ياكلوا برشا انرجي من التليفون هذايا، دونك يسخن في ساعة وينجم بالطبيعة يخرجك الميساج اللي برشا ناس ما يحبوش، فوتر تليفون سور شوف و دوفي لتاندر ويسكت مباشرة. نلقاو بالنسبة للتصوير ان تريبل موديول فوتو 50 ميجا بيكسل، يقعد عادي جدا بمقارنة للسعر نتاعو اللي هو كما قلنا البري دو باز نتاعو 699 اورو. في المرتبة الثانية نلقاو تليفون اخر اللي هو لو اونور 600 برو واللي هو حسب ما لقبوه لي سبيسياليست في اوروبا يقولوا لي كونو سيت ان مونستر في لاندورانس، ايلي كابابل باش يشد نهارين دوتيليزاسيون من غير ما يقول اي راسي ولا بالطبيعة من غير ما يقول هات شارجيني. نلقاو فيه اون بوس دو بوينت اللي هي سناب دراجون 8 إليت، نلقاو الباتري كبير 6400 ملي أمبير، والاباري بالطبيعه نلقاوه يفوت ال 25 ساعة اون تيرم دوتونومي ميكست. ما تنساوش اللي كونوا قبيله كنا نحكيو على البوكو اف 8 الترا واللي قلنا يشد 22 ساعة اون اوتونومي ميكست. بالنسبة للأونر 600 برو نلقاو يفوت ال 25 ساعة. الإكران نلقاو أصغر شوية من الإكران اللي كنا نحكيو عليه على البوكو 8، الإكران هو 6.57 بوص واللي هو مزيان على الأخر. لكن الحاجة اللي ما عجبتش السبيسياليست اللي كونوا ليليني متاع التليفون هذايا في المنظر متاعو يشبهوا برشا ليليني متاع الايفون 17 برو. نلقاو ان تريبل كابتور فوتو، نلقاو فيه لوبجيكتيف برانسيبال 200 ميجا بيكسل، نلقاو ان تيلي اوبجيكتيف 50 ميجا بيكسل واللي يضيع شوية من الباناش اللي موجود فيه والتصويرة تولي خايبة شوية، مي كومباراتيفمون التليفونات اخرين باقي تقعد لكاليتي باهية وقت اللي الضوء ينقص بالنسبة للتليفون هذا. السوم هو 739 أورو، كان تلاحظوا لهنا أغلى شوية من البوكو F8. نكملوا مع التروزيام مارش دو بوديوم، نحكيوا على الأوبو رينو 15 برو واللي أوبو تنجح به باش تعطينا ان فورما كومباكت، باش تعطينا ان اكران في 6.32 بوص، تعطينا اون اوتونومي اللي تفوت 22 ساعة اون اوتيليزاسيون ميكست، 22 ساعة 51 دقيقة بالنسبة للماجوريتي دي تيست. الباتري 6200 ملي امبير
نلقاو ليكرون اوليد فول اتش دي بلس تو دو رافريشيسمون خارق للعاده بور لي جو فيديو اللي نلقاو 120 هرتز نلقاو فيديليتي نتاع لي كولور كازي بارفيت حاجه هامه زاد كيف كيف لوبو رينو 15 برو هي سيرتيفيكاسيون اي بي 69 دونك اللي نلقاو على لا فوا روبوست واغريابل اون مان البوس ماهيش حاجة واو هي الميديا تيك دايمن سيتي 84-50 واللي نلقاوها أقل شوية كمام من اللي دو زوتر بوس اللي كنا نحكيو عليهم كسوا بالنسبة للبوكو اف 8 وإلا بالنسبة للأونر 600 واللي نلقاو عندهم دي بوس من عند كوالكوم من نوع السناب دراجون دونك لهنا السوم بالنسبة للأوبو رينو 15 برو هو 799 أورو يعني حسب قريب 800 أورو دونك نعاود الترتيب بعجالة البوكو F8 Ultra واللي سومو يبدأ من 699 أورو الأونر 600 برو واللي سومو يبدأ من 739 أورو ونكملو مع الرينو 15 برو واللي سومو يبدأ من 799 أورو هذاش عنا بور لو مومون وقيت باش نمشيو للموزيكا وبعد شوية نحكي لكم على حكاية الدجاجة اللي وحل فيها ان اسبيون واللي عنده سنوات من 2018 وهو يستغل في هاللوجيسيال هذايا لوجيسيال اسبيون شينوا لكن تشد على خاطر الدجاجة تبعونا بعد شوية

0: الجافة ثمانية تسعة دون تيك مع وليد بسباس
1: مع وليد بسباس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: وتمتع
2: وتمتع
3: برعاية
4: احلى بونص لاحلى ناس
5: مع لوخة جديدة احلى بونص تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقة 190 مليون
0: اريد طور عالمك جوهرة
1: سما ستيشن
0: موج مع الموجة

من جديد مازلنا متواصلين مع بعضنا، هذه دمتك على جوهر اف ام حتى كشي للتسعة امتع الليل. اي سيدي ركز معايا مليح، خلنا نحكي لك على حكاية الدجاجة اللي حصل فيها الاسبيون شينوا. الحكاية شنية؟ هي حكاية لوجيسيال اسبيون شينوا واللي عاود رجع في صيف 2026 ورجع أقوى مما كان عليه. المالوير هذا اسمه لايت سباي. المالوير هذا ينجم يسرق لك لي ميساج، لوكاليزاسيون، لي مود باس، وينجم حتى يفسخ لك لاباري متاعك ولا التليفون متاعك ا ديستانس. لقاوه في أكثر من 13 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية. دونك الحكاية كيفاش تشد السيرفو هذا متاع الأوبراسيون، عدى كماندا باش يشري دجاجة تو في الأخر بالكل نحكي لكم من عند شكون وقتاش وكيفاش. نحكيو على هاللوجيسيال هذا لايت سباي واللي بدا أول مرة 8 سنين التالي في 2018، وكل مرة يزيد في السنوات، كل مرة يزيد هالفيروس هذايا يوسع من الشان داكسيون امتاعه. في 2023 الصين بتبع ديما لهنا نحكي حسب تقارير أوكسيدنتال، بتبع الصين أكيد ستنفي تماما هالتقارير هذوما، يقولوا اللي كونوا الصين استعملت اللايت سباي باش تعس على دي كوميونيتي مينوريتير اللي نلقاهم موجودين في الصين كما مثلا لي تيبيتان. الفيروس بدا الوريجين متاعو فقت به شركة الأبل وبعثت الكلكوزان من الناس اللي عندهم التليفونات متاعهم واللي هما ناس فاعلين وناس واصلين، يعني ناس عندهم مسؤوليات، بعثوا لهم ألارت وإلا نوت، قالوا لهم ردوا بالكم راهو التليفون متاعكم راهو ولا اسبيوني بهال المالوير هذايا اللي نعاود نذكر باسمه لايت سباي. أشهر بعد بشوية المالوير يتعدى من الايفون للماك، والفيروس ولا ينجم بعد بشوية يسيب لي الماك او اس والاي او اس. دونك بعد يختفي الفيروس في من 2023 ويعاود يظهر في صيف 2026، يعني منذ شهرين. لايت سباي ما عادش ان سامبل لوجيسيال اسبيون واللي يسيب اوكازيونيلمون دي جورناليست في اسيا ولا دي ميليتان ولا دي مينوريتي كما قلنا قبل شويه. الفيروس ولا اون فيريتابل بلاتفورم دو سيرفيلانس كوميرسيال. ينعم شمعنا.

تكز على ما أقلش من 117 سيرفر اللي نقاهم موجودين في كامل أنحاء العالم. وهك الفيروس ينجم يتاكي لسيرفر لينوكس، ينجم يتاكي لزورديناتور على لينوكس وحتى على ويندوز. دونك يدخل في السيستم، إلى إكسبلوات لفيرنابيليتي اللي نلقاهم موجودين في كل سيستم ديكسبلوتاسيون، ويولي يدخل حتى للروتور انترنت. وقت اللي اللوجيسيال هذا ولا المالوير هذا يبيراتي ان روتور، دونك لي سيبر كريمينال، الناس اللي وراء هالفيروس هذا، يكون عندهم أكسي مباشر ديريكت للزاباري اللي هما كونكتي على نفس الريزو، ومش كان على ماكينة وحدها. سرطان دي روتور اللي كومبرومي نلقاهم موجودين في دول اللي هما عضو في حلف الناتو. هذا بتبع حسب مخرج في رابور خرجته شركة الأركتيك وولف. اون فوا انستالي هاللوجيسيال هذا لايت سباي، ياخذ إمكانية باش يلمد اون كونتيتي امبرسيونونت من لي دوني بيرسونيل، كيما مثلا لوكاليزاسيون بالضبط السيد وين موجود، لي كونفرساسيون في لي ديفيرونت ميساجيري الكل، كو سوا على الواتساب كو سوا على ماسنجر على انستغرام اللي تحب عليه انت. يعمل حتى دي زونرجسترمون اوديو للشيء اللي داير بالتليفون هذايا، يسجل لي مود باس ستوكي، ويعمل حتى دي كابتور اكران على لي زاباري انفكتي. دونك كل الحياه الشخصيه والا الحياه الرقميه نتاع شخص دونك ينجم يشفطها تماما. لكن الامر ما يقفش لهنا، لايت سباي اي كابابل زاده باش يفسخ لو كونتينو دان اباري ا ديستانس، وهكا لي بيرات ينجموا يفسخوا لي بروف نتاعهم. دونك لهنا تقول لي كيفاش تشدوا لي بيرات هذوما؟ دونك لي شيرشور نجموا يلقاو لاكتيفيتي ريسونت نتاع الفيروس هذا على ان سيرفور وين فما شخص معين موجود في الصين، استعمل البانو دادمينستراسيون تاع اللوجيسيال هذايا وعد كوموند عند كي اف سي. اش حط في وسط هاي الكوموند هذايا؟ حط اللي هو يحب الدجاج. بالطبيعة هذه حكاية الدجاجة اللي خذاها، لكن من قلة تذكاه باش ما نقولش كلمة أخرى، نلقاوه حط اسمه الحقيقي والادريس اللي هو موجود فيها. دونك هكا ديركتومون مشاو وألقاو القبض عليه. دونك لهنا ردوا بالكم بالدجاج اللي كانكم دي بيرات انفورماتيك. نرجع للموسيقى، ما زلنا متواصلين حتى للتسعة متاع الليل.

مرحبا بكم من جديد دمتك حتى للتسعة امتع الليل نكملوا نختموا مع لي بي تي في. كانت تفكروا في أول البرنامج قلنا لي كونوا باش نحكيوا على جديد فيما يخص لي بي تي في سيدي بن سيدي أوروبا ما عادش عاجبها اللي كونوا فما دي زي بي تي في إيليغو اللي قاعدين يمشيوا في أوروبا. دونك أوروبا تحب تضرب لي سيت هذوما اللي عديوا خاصة سبور اون ستريمينغ إيليغال. دونك فما رابور جديد واللي هو الهدف منه إجبار جميع لي فورنيسور داكسي للإنترنت حتى اللي عندهم لي في بي إن باش يقصوا لي فلو بيراتي في أقل من 30 دقيقة. لي ريكومونداسيون هذوما اللي مشاو للاتحاد الأوروبي يقولوا اللي كونوا القانون القديم اللي هو يجرم بالطبيعة هاللي بي تي في هذية سوفاج ما بين ظفرين وعلى الناس اللي تعدي في الماتشوات اون ستريمينغ بطريقة غير قانونية يعني ما همش مخلصين حقوق البث كسوسوا لجماعة لا ليغا كسوسوا البريمير ليغ كسوسوا التشامبيونز ليغ وإلا غيرهم هذوما الكلهم قبل كانوا عندهم دي ريكومونداسيون انسيتاتيف. دونك كانوا يقولوا بربي قص عليه الفلو دونك يحكيوا ويقولوا اللي كونوا هذا ما عادش ينجح. دونك فما اون اتود تخدمت بالنسبه للبرلمان الاوروبي والنتيجه هي اللي كونوا استراتيجي هذه اللي بدات في 2023 واللي هي ترتكز على حسن النيه بالنسبه للي فورنيسور هذوما ما عادش تكفي. البيراتاج اون ديريكت دان فلو اي بي تي في وستريمينغ ايليغال نتاع السبور قاعدين يتطوروا ويمشيوا بطريقه اسرع من رده الفعل الاوروبيه واللي هي بطبيعه مشرذمه على خاطر كل بلاد وعندها قانونها الخاص بها في زجر هل لي بي تي في ايليغال. ديما نعاود نقول إيليغال. البلان اللي تحط لهنا عن طريق البرلمان الأوروبي ياخو برشا من السيستام الإيطالي واللي سماوه البيراسي شيلد. شيلد يعني كحاجز ضد البيراتاج واللي يجبر ان بلوكاج في أقل من 30 دقيقة. دونك عندك أنت 30 دقيقة فقط باش توقف ان فلو إيليغال وقت اللي اتفق به. الفرق الكبير ما بين الأوبليغاسيون هذه وما كان عليه قبل القانون يعني من 2023 هو اللي كونه قانون 2023 كان ما يمكن لزوبراتور تيليكوم أكاهو يعني الشركات اللي تعطيك الانترنت تولى يمس لسوسيتي الكبار كما جوجل مثلا اللي عندهم لسيرفر دي ان اس les réseaux de diffusion de contenu كما مثلا Cloudflare les hébergeurs وحتى les services de VPN واللي يزمهم يقصوا les accès. دونك باش ينظموا هذا الكل كل دولة يلزمها تعمل الشرطة الخاصة بها شرطة الويب الخاصة بها تستوحى هل الطريقة هذه ولا الشرطة هذه من الأوتوريتي إيطاليان اللي اسمها الأجيكوم. دونك محاكم ديجا بداو ويعطيو في ديزوردونانس يعني أوامر ولا أحكام باش يصيروا دي بلوكاج كما مثلا في باريس وين دي في بي ان ودي دي ان اس اون تي فيزي. المشكله اللي كون وقت اللي انت تبلوكي اون ادريس اي بي والا ان نون دو دومين هي طريقه قويه برشا. علاش؟ صحيح اللي كونوا تقص على البيرات لكن بارفوا دي سيت بارفيتمون ليجيتيم يتقصوا. مثلا في اسبانيا دي بلوكاج صاروا عن طريق لا ليغا. لا ليغا اللي تنظم الشامبيونا اسبانيول تربط من المحكمة باش تقص نومبر دو فلو. دونك لهنا قصوا 554 ألف دومين. شكون اللي سيت اللي تضربوا مع اللي دومين هدوما اللي شكوا فيهم كونوا عندهم ان بيراتاج ولا اون بي تي في اللي هي غير قانونية؟ سيت متاع اليونيسيف. دونك كان من الضحايا امنيستي انترناسيونال وحتى سيرتان سيرفيس من عند امازون. دونك لهنا باش نسكوا لي سيت كيما هكا بالبالة جست وقت اللي يبدا الماتش ومن بعد نعاودوا نحلوهم يلزم يولي فما ان غارد فو يعني ما يلزمش لي بلوكاج هذوما يكونوا اتوفا من غير حتى رقيب والا حسيب. من اول الحاجات اللي قالها الرابور هذا اللي مشى للبرلمان الاوروبي هو اللي كونوا البلوكاج هذايا يلزموا يقف وقت اللي يوفى الماتش. يعني اذا كان لا ليغا طلبت باش فلو يتقص دونك يتقص جوست على لا دوري دو ماتش اون فوا الماتش وفا دونك يولي عاود يرجع لو فلو. الرابور زاد الحاجه اللي عجبتني في الرابور هذا اللي كونه مشى زاد كيف لو فون دو بروبليم اللي شي يقول الفون دو بروبليم اللي كونه كي باش نشوفوا السبور توا في التلفزه نتاعنا ولا عن طريق الوسائل اللي موجوده تتكلف غاليه. علاش تتكلف غاليه؟ علاش؟ على خاطر عندك بليزيور زابونمون
يلزمك تكون موجود عندك. مثلا باش تتفرج في الليغا يلزمك تشري كذا، باش تتفرج في الليغ 1 يلزمك تشري كذا، باش تتفرج في الشامبيونز ليغ يلزمك تشري كذا. دونك تلقى روحك اون فان كونت يلزمك تشري لي فورنيسور داكسي الكلهم، وهذا يتكلف غالي برشا، وخاصة تلقى فما دي بلوكاج جيوغرافيك. دونك بلوكي لي سيت ما يكفيش اذا كان لي شين ما يطيحوش من عندهم ويعطيونا دي زوفر بوكو بلو زابوردابل. دونك لي بروبوزيسيون هذوما سي دي ريكومونداسيون اللي نلقاوهم تو موجودين على طاوله المفوضيه الاوروبيه، ويستناو باش يتعدى للبرلمان الاوروبي اسكو باش يصفر عليه قانون والا لا. ريتو كيفاش واحد تمامش اذا كان باش تقصوا علينا لي بي تي في، ما عادش فاش تفرجوا في حتى ماتش، وكيفاش باش نعملوا احنا باش تفرجوا في الماتشات الكل؟ تو جايين لي شامبيونا الكلهم باش يبداو يرجعوا بشويه بشويه في اخر الشهر هذا. دونك واحد يتمهمش كي يسمع خبر كيما هكا، لكن الحاجة الباهية هي اللي كونه يلزم يتلموا هذوما المالكي الحقوق باش يعطيوا على الأقل دي زوفر عاديين ما همش يكونوا غالين برشا، وهكا الناس الكل تكون رابحة. هذا شو اللي عنا بالنسبة لليلة. يعطيكم الصحة الناس الكل اللي تبعتونا في دوم تيك، إن شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا، وبالطبيعة إن شاء الله المعطيات اللي عطيناهم لكم طوال السويعة هذه اللي عديناها مع بعضنا إن شاء الله كانوا فدوكم. احنا نتقابلوا على قريب إن شاء الله نهار السبت الجاي من نص نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة في اشري تربح، مع شكري الجزيل لكامل الفريق اللي كان معنا من 8 تحليل. سيسامي تحياتي خويا، يعطيك الصحة. احنا كما قلنا نتقابلوا يوم السبت إن شاء الله. ليلتكم زينة، باي باي.

0: نهار ثلاثة 8 9 دونت تيك مع وليد بسباس
1: مع وليد بسباس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: وتمتع
2: وتمتع برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونص. تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليون.
0: اريد طور عالي
3: موج مع الموجه.

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام على كل لون هي موسيقى. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أشرفت اليوم رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري بقصر الحكومة بالقصمة على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في إطار العمل على تطوير أداء المنظومة والارتقاء بخدماتها وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والاستجابة لتطور سوق الشغل وتنوع المسارات المهنية وتغير حاجيات المضمونين الاجتماعيين. رئيسة الحكومة أكدت في مستهل أعمال جلسة على أن الإصلاح الهيكلي لمنظومة الضمان الاجتماعي ينبغي أن ينطلق من الواقع الوطني بمختلف أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن انسجام التدخلات وتكامل الأدوار بين مختلف الهياكل والصناديق والبرامج ضمن مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة تقطع مع الحلول الظرفية أو الجزئية وتكرس مبدأ العدالة الاجتماعية والإنصاف بما يستجيب لتطلعات المواطنين. أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي على مدى أسبوع على سلسلة من اللقاءات جمعته حضوريا وعن طريق تقنية التواصل عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية من المعتمدين لدى الدول الشقيقة والصديقة العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية والأمريكية. ووفق بلاغ صادر عن الوزارة تداولت هذه اللقاءات بالخصوص مختلف التطورات الإقليمية والدولية وضرورة استعداد الدبلوماسية التونسية بتوجيه من رئيس الجمهورية لمواكبتها والتعامل مع التحديات التي تطرحها والحفاظ على مصالح تونس والدفاع عنها ومواصلة رعاية الشؤون الجارية التونسية بالخارج ومزيد الإحاطة بأفرادها. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات إلى 17 إيرانيا بتنفيذ حملة واسعة لسرقة البيانات عبر هجمات إلكترونية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نوجه كلامي للسلطات الجهوية والوطنية. تعرضت للمظلمة نخدم في التنشيط السياحي على الدواب وعلى الكواد منذ 1999. كنت نكري من النزل اللي موجودين في القرار بالرغم من الكراهة ممنوع. ما رأيت اللي ما عادش النجم نغطي الشارج متاعي. الوتيل قلت له واني مش نخدم برخصتي في النقطة متاعي المرخص لي فهد من طرف لابال واني عندي رخصة من الدولة. ما رأيت اللي بدي يعمل في المشاكل. بعد نحولي النقطة اللي هو مزوز نقاط في الدواب وفي الكواد حمامات ومرت لنا حوالي نقطة ملكوات وعطوها لشخص آخر بالرغم زملائي أصحاب النشاط لهم 4 نقاط واني عندي نقطتين سحبوا لي منهم نقطة وعطوها لواحد آخر منهم. وقابلت السيد الوالي وعملت له مطلب مقابلة مطلب متاع شكاية في رفع مظلم وقبلني السيد الوالي قلم السيد الوالي رجعوا له النقطة متاعه وإلى حد الآن منعمناه الجويلة إلى يومنا هذا. وراني بعت أرضي باش شريت ودات ولادي عندي 3 ولاد قارين وعندي 7 خدامة بالجملة 10 من الناس. حالتنا مادين تعبة لولي بالأرض اللي بعتها وشريت بها الكوادات لولي بالنقطة اللي وعدوني مش راجعوا لي ما راجعوا ليش. الرجاء رفع هذه المظلمة ووجه كلامي لمن يهم العمر.
2: مواطن متقاعد نخلص من التمويل المباشر للدولة 180 دينار أو سيد وزير الشؤون الاجتماعية جاء في جويلية 2024 قال ولد 240 جاء في جان في 2025 في الأخبار قالت 280 ولد 260 ولكن إلى يومنا هذا ما تمش سيدي لسيد وزير الشؤون الاجتماعية.
3: السلام عليكم. نورمال ما اللي يحتكروا في الماء هذا ما هي عبارة أن كتبوا مش موجودين أصلا. هذا ما قاموا بالحرب من الأول لا يكلمهم ولا يحسبهم ولا يشاورهم وكان جبني يدني أما وانا ماش ما اللي يحتكر في الماء هو بادي بالشر معناها والشر بالشر.
4: السلام زورة فهم بالله يعطونا على خد مخ بلشاني غال توا استاج ولا 12 تبع الفاتورات بتاع الضوء بس يقول القائل باش الواحد مش يعرف ما عادش نجم يعرف اش يعملوا واللي هز العداد وحده الحريف يهز ويمشي للستاك ويقولوا بعد شهرين ولا 3 شهور يعطيه الاندكس يضرب على الاورديناتور تك تك تقول له مثلا 200 300 300 واش يقول القائل كيفاش يطلع شنو الشيء اللي يثبت لهك الفلوس هذيك ما عندوش ما يثبت كيفاش يحسب المعالم القاره كيفاش يحسب الريت كيفاش يحسب الاذاعه والتل هو تلقى يخلص اما يخلصهم على مرتين ولا يخلصهم بالحاضر ما عادش يبعث الفاتورات صحيح ياخو فيهم كي يجي خارج ياخو ورقة ياخو توصيل في الفلوس هذيك وإذا كان يدفعهم على أقساط يزيدوه زادة يزيدوه في الانتيري ماله مش سايبهم لكاكو برا.
5: جوهرة فهم أصحاب المحطات تاع البنزين تاع ليسونس والمازوت في سوسة أخويا راه أوبليغاتوار باش تحط فيها الهواء مش تصويرة باش تحطها غادي كوم كوا عندي في الهواء. أنا الصباح اليوم 6 كيوسكات زوج في الزاوية وزوج في حي الرياض واحد في حي التعمير واحد في عبد الحميد واللي ندور من بلاصه لبلاصه باش ننفخ شويه هواء ما سماش يا خويا راه ماشي مزيه راهو باش تحط لي الهواء في الكوس. وشكرا جوهره فهم.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك. موج مع الموجة

تسمعوا خواطر مع زهير الجيز على جوهر اف ام. عشرة دقائق بعد التسعة تعليل، أهلا وسهلا مرحبا. هذه حلقة جديدة، هذه خاطرة من خواطر الأسبوع. نذكركم اللي خواطر برنامج يجيكم يوميا من الاثنين حتى للجمعة من التسعة للعشرة متعليل، في استضافة للمبدعين للفنانين للناس اللي تمن بالثقافة في كل المجالات. ينجم يكون في مجال الفن والغناء، ينجم يكون في مجال المسرح والتمثيل والتلفزيون والدراما والسينما، أيضا ينجم يكون في مجال الكتابة، ينجم يكون في مجال الإعلام، أيضا في مجال الرسم، في كل المجالات. وين ما ضرورة يكون فما إبداع، يكون عن نظيف نجيبوه نحكيه معاه بطريقتنا الخاصة في برنامج خواطر. وتعرفوا حوار خواطر مش الحوار الكلاسيكي بقدر ما هو حوار نخرج الإنسان من داخل ذاك الفنان. واليوم في عودة جديدة في الجزء الثاني، بعد ما كان شرفنا في جزء أول وحكينا الحقيقة حكايات مهمة جدا عن مستقبل الأغنية التونسية وعودة الأغنية التونسية إلى الساحة في المجال الوطني وخاصة على المستوى العربي. علاش ما تكونش الأغنية التونسية أيضا متصدرة سلم الأغاني العربية كما الأغنية الخليجية في فترة ما، كما الأغنية المغربية، كما الأغنية الليبية سنة وغيرها من الأغاني. الأغنية التونسية وين في هذا الكل؟ ما الذي يجعل الأغنية التونسية غايبة سواء كان على الساحة الوطنية وإلا على الساحة العربية؟ هل قادرين على أنه نعوج أوجه الأغنية التونسية ونجاح الأغنية التونسية، وخاصة كما كانت الأغنية التونسية في الثمانينات؟ الأغنية التونسية كانت تتغنى في العالم أجمع، مش كان في العالم العربي، حتى في الأوروب فما برشا غنيات راهو تغنيت كما تحت الياسمينة في الليل وغيرها من الأغاني. اليوم مش يكون ضيفنا الدكتور مكرم الأنصاري في جزء ثاني نحكيه في اللي يلزم يتحكيه، خاصة في ظل الهجمة الجديدة متاع الـ AI أو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هل هو مستقبل الأغاني؟ وكيفاش النجم نطوعوه إلى الجانب الإيجابي بعيد عن سلبياته؟ بش يكون فما روح، بش يكون فما إحساس، بش يكون فما موزع وملحن وشاعر وفنان يغني ويؤدي؟ هذا كله تنحكيه فيه مع الدكتور إن شاء الله بعد لحظات. في الانتظار نذكركم لحلقة اليوم من إخراج سامي الضويري، إعداد وتقديم زهير الجيز، ونتواصلوا فيها معكم حتى للعشرة متاع الليل. خواطر

0: نرجع معكم في خواطر. أهلا وسهلا مرحبا، متواصلين حتى للعشرة متاع الليل كما قلت في ضيافتنا. في جزء ثاني نحكيه على مستقبل الأغنية التونسية وتاريخ أيضا التراث اللي موجود كسوى الملوف ولا برشا الحقيقة معنا ما يتحكي في مستقبل الأغنية التونسية. وقت اللي يحضر بحدنا السيد مكرم الأنصاري. دكتور أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك وشكرا على الدعوة مرة ثانية.
0: نبدأ من منين يلزم نبداو الحقيقة؟ نبداو من الملوف.
1: أي
0: إيش معناها ملوف ساعة؟ خلينا نستفهم. كي نقولوا ملوف، شو أصل الملوف؟ وإيش معناها ملوف؟ خاصة وإنه في فترة معينة يظهر لي كنت مدير بيت الملوف بمدينة الثقافة، وحاولت المحافظة وتطوير واستمرارية الملوف التونسي الأصيل كان من أهداف البيت هذا. داير طبعا عشان احكيو علاش ما عادش، خاصة وانك من مؤسسي البروجي هذايا. خلينا نفسروا الناس اش معناها ملوف.
1: كما ثم تعبيرات موسيقية متنوعة، الملوف هو من التعبيرات الموسيقية، نوع من التعبيرات الموسيقية. وكلمة ملوف هو نظرا لانه كانت من الموسيقى المتداولة
0: دونك
1: يعني مألوف. والموسيقى هذه خلافا لما يشاع ولا أنه يقال أنها هي موسيقى أندلسية، هي ليست بموسيقى أندلسية ساعة. هي موسيقى نصنفها بكونها عربية مغاربية أندلسية، يعني هذه الأصول ذات جذور عربية مغاربية أندلسية.
0: أي.
1: يعني باعتبار أنه في تونس تأسست مدرسة نتاع ملوف مثلا في مدينة رقادة بالقيروان، ونعرفوا هجرة المهاجرين يعني اللي فتح الأندلس كيفاش يعني جاولنا من الجزيرة العربية واستقروا في تونس. يعني حتى يقال أنه حضور زرياب يعني اللي نسبوا له فيما بعد النوبة التونسية ما استقر لنا في في في في تونس في رقادة في القيروان، وبعد صار فتح الأندلس من مقاطعة السبتة اللي موجودة في المغرب ومضيق جبل طارق. دونك حتى كي احنا كي نشوفوا العامل التاريخي كيفاش رحلة اللي فتح الأندلس.
0: باش نبداو واضحين، دونك الملوف أندلسي ولكن بالهجرة.
1: لا لا لا ليس بأندلسي الملوف، بالعكس نقول هو موسيقى ذات أصول عربية مغاربية أندلسية. يعني أنا كي نقولوا عربية مغاربية أندلسية لأن نحكي لك على المحطات
0: دونك من الأندلس جينا وقت اللي
1: في العهد الحفصي، ما جيناش من الأندلس،
0: صار الغزو الأندلسي.
1: لا لا احنا عندنا وذي مصادر تاريخية تذكروا بعض المخطوطات تحكي على يعني واقع الممارسة الموسيقية في تلك الحقبة الزمنية. مثلا ثم نحكي على سوق العزافين في القيروان في رقادة. بعد الهجرة اللي مشاو كي مشاو للأندلس مشاو ديجا حاملين تراث، ما مشاوش معناها
0: فارغين.
1: عندنا موسيقى نتاعنا،
0: احنا مساهمين،
1: احنا اكيد،
0: ولكن احنا هزينا فبضاعتكم ردت اليكم بشكل او باخر،
1: بشكل او اخر اكيد اثرنا وتاثرنا.
0: هذه المهم، هذا اللي تحب تصلحه على الاقل.
1: انا ذكرت وهذه حتى في بعض المقالات العلميه والكتب اللي اصدرتها،
0: ولكن متعرف عليه انكم كوا الملوف اندلسي، وفي هجره الاندلسيين حاملي تراث الموسيقى وجاوا استقروا في تستور ولا في القروان ولا عاصمه
1: الملوف معاهم. احنا اليوم حتى كي نشوفوا التركيبه نتاع الملوف أو في مستوى الطبوع التونسية إلى غير ذلك، ولا حتى البناء الإيقاعي نتاع اللي موجود في النوب وكذا، ما عنده حتى علاقة بما هو موجود في الأندلس، ولا خلينا نحكيه نقوله إسبانيا مثلا. إيش من ثم يعني الموسيقى هذية هي بالأساس موسيقى عربية. علاش نقولوا موسيقى عربية؟
0: دليل انه الموسيقى هذه موجودة، ملوف الجزائر موجود،
1: موجود
0: ملوف في تونس موجود، في ليبيا موجود.
1: ديما خلينا نحكيوا هذاك البعد المغاربي، علاش احنا قلنا عربية فمغاربية فأندلسية. التأثير الأندلسي هو كان خاصة في مستوى يسمى القوالب الشعرية، لأنه عادة ما يقال وهذا يعني حقيقة انه في الأندلس برز فن الموشح، فبالتالي
0: انه
1: وقع اقحام بعض الموشحات يعني في بناء النوبة التونسية. يعني هذه تقريبا هيك علاش هذه من التأثيرات الأندلسية. طيب. ولكن يعني في مستوى الأصول ولا هو موسيقى ذات أصول عربية، نعود نقول مغاربية محلية زادة نتاعنا احنا وأندلسية.
0: باه، وينو الملوف اليوم؟
1: أي سؤال مهم برشا. الملوف اليوم للأسف الشديد ما عادش موجود. كي نقول ما عادش موجود، باش نقول لك شو معناه ما عادش موجود. هو موجود، ولكن اليوم ما ثماش إرادة حقيقية انه كل كسوة من وزارة
0: عليه.
1: الثقافة انه احنا اننا نستحفظوا على الملوف. في الظاهر يقول لك موجود، كي تسمع يقول لك لا احنا عاملينه ونعملوا مهرجان ونعملوا كذا، ولكن
2: حتى مهرجان الملوف في تستور
1: القضية ما توا هذيك، هذا موضوع اخر. ورينا سنة شنو المشكلة في سيستينية المهرجان وشنو اللي صار. اليوم مالوريزمون الملوف في تونس ما عادش يحظى باهتمام كبير من قبل، خليني أقول أنا، وزارة الإشراف. حتى معناه الاهتمام ضعيف برشا. للأسف لو لم يكن ثم تدخل من بعض الجمعيات وبعض يعني المبادرات الفردية لإنقاذ هذا الموروث، وهذا في اعتقادي راجع لعدة أسباب. عنا مشكل في تونس. أول حاجة في تونس حصرنا الملوف التونسي في بعض الشخصيات. عبارة أن الملوف ولا حكر على فلان. ولكن الملوف في تونس، وهذا يمكن برشا الناس ما تعرفوش، أنه عندنا برشا شيوخ كبار نتاع ملوف في تونس. عندنا برشا، عندنا الشيخ أحمد دلويفي، عندنا الشيخ محمد صالح الرفرافي، عندنا محمد غانم، عندنا خميس ترنان، عندنا في اللي خلطنا عليهم مع دولة الاستقلال كيما سيدي علي البراق، عندنا عبد المجيد بن سعد، عندنا حميد عجاج، اللي هذوما كانوا شيوخ نتاع موسيقى طرقية، ولكن في نفس الوقت كانوا متمكنين من الملوف، لأنه الممارس الملوف كانت تمارس في الزوي، وهذا ما يعرف بملوف الجد. خاطر ثم ملوف الجد وثم ملوف الهلس، معناه الفرق أو الهلس كما يقولوا هما. دونك الجد اللي هو كان نص نتاعه فيه أكثر التزام. يعني
0: التزام
1: صوفي
0: برشا معناتها،
1: ولكن
0: عنده علاقة بالروحانيات،
1: كانت عنده هنك في القوالة نتاعو، عنده خصوصية وعنده صنع في القوالة، والناس هذوما متمكنين وكانوا يحفظوا، متمكنين من الطبوع التونسية كله، متمكنين من يحفظ النوب نتاعنا، اللي معناها وصل لنا منها بعض الأشياء، وبعض الأشياء اللي معناها للأسف
0: اندثرت ما عرفناش نستطلع عليها. هذيك علاش واحد يقول وين الذاكرة. دونك انت عملت، انا معناتها خليني نعرف، ماكش حاببني نمشي للزاوية هذا، ما انا ماشي لها. انت عملت مبادرة وأسست بيت الملوف في مدينة الثقافة.
1: في مدينة الثقافة عملنا مبادرة اللي هو هذية، كان بديت أنا اشرفت عليها في سنة 2021 من 21
0: حتى العام
1: ناوي تخليت وتنقل عليه
0: بكامل إرادتك بكامل مداركك العقلية، ولكن أكيد فما أسباب.
1: أكيد فما أسباب.
0: واحد يجي يعمل مبادرة كما هكا باش يستحفظ على الذاكرة، خاطر أنت قاعد تحكي لي في حاجات أنا أصلا كإعلامي اليوم أول مرة نسمعها. نعطي سميت لي شيوخة أول مرة نعرف اليوم عندهم علاقة بالملوف الجد،
1: أحنا
0: وفرقت لي بين ملوف الجد والملوف الآخر.
1: عنا برشا شيوخة تحمل الملوف، عنا برشا، عنا ناس في تونس حتى مع دولة الاستقلال، حتى كي جات الرشيدية اللي تأسست 1934
0: ايه.
1: ولكن احنا خلطنا على الرشيدية مع سي عبد الحميد بالعلجية الله يرحمه
0: ايه.
1: اللي هو هرم كبير معناها من المتمكنين، معناها أكيد سي محمد سعادة. احنا خلطنا توا الملوف، احصرناه تقريبا في طاهر غرسة وزياد غرسة، اللي هما زادا معناها حققنا
0: اليوم يكثر خيرهم، اليوم يكثر خيرهم
1: وبارك الله فيهم. ولكن الملوف ما ينحصرش غاديك، انا هذا باش نكون واقع. وهذا اللي يلزم الناس تفهموا اليوم، الاستمرارية راهو انه يلزم نخلق جيل جديد تكون حاملة لهالموروث هذايا. ما نختصرش نقول كان يمشي فلان راهو يمشي معاه
0: صحيح نسنا وزياد يعلموا الولد ويعلموا الولد وكهو يولي وكانوا تعدار غرسة،
1: وذي راهو ماذا بينا حتى المحطات الأعلامية تصحح الشيء ذي، خاطر ثم برشا مبادرات، ثم برشا شيوخة، ثم برشا ناس حاملة للتراث هذايا.
0: مبادرتك ويني؟ تولدت قلت لي عام 21،
1: هي تولدت قبل عام 21
0: ايه.
1: مبادرة بديت وقت اللي تم إحداث فروع للرشيدية في الجهات.
0: طيب.
1: أنا كنت مؤسس لفرع الرشيدية بالمنستير.
0: جميل.
1: وخدمنا على الموروث الجهوي اللي خاص بمدينة المنستير
0: الساحل.
1: الساحل
0: وبالتحديد المنستير
1: بالمنستير. وعملنا مشاريع معناها لجمع التراث
0: الخاص الغنائي الخاص.
1: وكان زاد مشكور مركز الموسيقى العربية والمتوسطية عاوننا في جمع التراث هذا وفي توثيق نتاعو معناها وفرنا حتى فريق تقني لجمع الموروث هذا. وحاولنا انه القيمة نتاع المشاريع هذه انه الثراء نتاع الموروث هذا هو موجود في وسط الجهات ماهوش موجود في وسط في المركز في العاصمة.
0: أيه.
1: وعلاش الشيء هذا للتاريخ. وقت اللي جات الرشيدية عام 1934 حاولوا يوحدوا جميع الروايات نتاع المالوف. وقت ولينا نسمعوا نوبة الحسين واحدة، نوبة رمل المية واحدة، نوبة الاسماعيل واحدة، وقت اللي هي كانت روايات ونوبات متعددة وكل جهة عندها الأقوال نتاعها وعندها الهنك نتاعها
0: لهجتها.
1: دونك للأسف الشديد مع الرشيدية في بدايتها
0: التمشي الجهات.
1: التمشي هذي كان وذكرته معناها هذي في عدة ندوات انه تمشي غلط. انه انت تخدم على الثراء التعددية هذي اللي هم خاطر الموسيقى التونسية نتاعنا موسيقى قائمة على اللهجة
0: صحيح. ولهجة الجنوب ماهيش لهجة الساحل، ماهيش لهجة الشمال الغربي، ماهيش لهجة الصفاقس.
1: المبادرة دي بدأت 2013 مع وقت اللي كان الوزير السابق للثقافة سي مراد الساقلي نجوله تحية.
0: ايه.
1: اللي هو كان مدير الرشيدية في تونس، رئيس جمعية الرشيدية، هو اللي بادر ببعث فروع للرشيدية هذية
0: في الجهات
1: باش
0: نحييو ونعود ونخرجوا كل الموروث.
1: وللأسف نعود نقولها اليوم وقت اللي لقاو الجهات هذية بدأت تخدم والجهات هذية بدأت تعطي والجهات هذية
0: بدأت تخرج
1: الرشيدية الأم في تونس نقول للأسف اللي ما قبلتش الموقف هذية وتقلقت وما زلنا أكيد لأنه شوف العمل هذية ومسؤولية المحافظة على الموروث يزم ساعة تكون تدار هالجمعيات هذية من قبل ناس فاهمة فاش قاعدة تعمل وناس تكون حاملة لمشروع وناس خليني نقول ميسيرش دي ميزيكولوج خطر راو بجيب إنسان جوست هنا شدد رئيس جمعية وانت ما عندكش راو ماكش فاهم
0: ولا
1: ما عندكش معرفة ما تنجم تقدم حد شيء. ودور مالورزمو هذية اللي صاير وهذية وك علاش نسأل اليوم وين الرشيدية مثل وين الرشيدية اليوم يعني ما بقينا
0: باقي نرجعوا للبروجي نتاعك المبادرة. انت بديت لي بالتاريخ
1: في 2000
0: علاقة المبادرة
1: في في 2021 دونك تم اختياري للاشراف على مشروع بيت الملوف بعد الشيازي. دونك كيف معناها عملوا لنا اونتروتيان وكذا دونك تم قبولي انا ترشحنا
0: بالمشروع
1: هذا وكذا. كان مشروعي قائم بالاساس على شنو؟ انه بعث أكاديمية بيت الملوف اللي هي تعنى بتكوين الناشئة في اختصاص الموسيقى التقليدية التونسية. وهيك علاش عملنا لهنا ورشة في ملوف الجد، ورشة في ملوف الهلس، ورشة في تعلم تقنيات العزف على آلة العود التونسي، ورشة في تعلم تقنيات العزف على آلة الرباب. رجعنا اعتبار الآلات التقليدية التونسية الإيقاعية كما النغارات والتار التونسي، واستأنسنا لنا من خيرة يعني العازفين والمؤطرين المتمكنين في الـ في الـ في الـ في الآلات هذية، ومشينا في مسار تكويني محلاه يهبل. لأنه وقت اللي بدينا سيه باش نبرزو وبدينا ومش الحمد لله معنا أمنا حفلات كبيرة، أمنا حفلات ما كانتش مجرد تكرار لما هو متداول من النوبات. بالعكس خدمنا على جمع نوبات غير متداولة وعملنا عرض اسمه الششري
0: مش معروفة اعتبربشته وبحثته
1: أكيد وجبت أكيد معناه أنا
0: نحيتوا التراب أنا
1: ينجموا يرجعوا يشوفوا اليوم شنو الحفلات اللي عملناهم ونتحداهم كن يقاو عملنا حفلات إنه فيها
0: كلاسيكية معروفة ولا
1: جبتنا حاجات
0: ما يعرفوش حتى الناس
1: ما يعرفوش جبتنا حاجات ذات قيمة من التراث ومن ملوف الجد سورتو معناها خدمنا حاجات تهبل. عملنا دونك شيشتري واحد شيشتري اثنين شيشتري ثلاثة وقدمنا عرض اسمه المريد اللي هو بلغة آلة صوفية هو المتعلم. حبينا نحطه اون فالور الناس اللي قريناهم وعلمناهم في بيت الملوف. ثم بدينا في مشروع جديد وكان مع السيدة الوزيرة الحالية في اتصال، صار لقاء صار بيناتنا دونك اتأكد فيه وتعاود انه يلزمنا نمشيو في مشروع مغاربي. وفعلا مشينا انطلقنا في برمجة، في برمجة كانت على مدار سنة تقريبا عم ناول بالتنسيق مع أشقاء من المغرب والجزائر وليبيا وكذا وكذا. وقمت أنا في مدينة الثقافة بأحداث مهرجان اسمه، أول مهرجان تعمل في مدينة الثقافة اسمه مهرجان مالوف المدينة المغاربي. معناها هذايا
0: مهرجان المالوف،
1: مهرجان مالوف المدينة المغاربي،
0: المدينة المغاربي.
1: هذايا اللي كنت أشرفت على إدارة إدارته، وجبنا منه ناس من ليبيا، ناس من الجزائر، ناس من المغرب، دونك مجموعات، وعلى أساس أنه باش يصير إبرام اتفاقات شراكة مع
0: بعض المشروع كبير.
1: عملنا وانطلقنا في عروض، عملنا عرض من المغرب وتونس، ثم عرض من الجزائر وتونس، وكانت عروض معناها راقية وناجحة جدا ولاقت استحسان الجمهور اللي حضر، ومشينا في نيفو متقدم جدا جدا جدا.
0: استنى لأن نحل قوس في ساعة في ساعة برشا ناس يسمع فينا. قل لك يا أخي مازال فما جمهور بتاع مالوف؟
1: أكيد
0: أخي مالوف يجيب جمهور.
1: أكيد هذايا سؤال. احنا أول حاجة مش نحب نوضح النقطة هذية، العروض الثقافية، في العروض الثقافية ماهيش عروض اني يزمني الغاية منها اني يزمني ندخل برشا فلوس
0: ربح،
1: ماهيش عروض ربحية، راهي
0: ماهيش تجارية،
1: وماهيش تجارية. العروض الثقافية هي الغاية نتاعها
0: تغذية روحية،
1: ثقافية بالاساس. معناها اليوم وثقافية تحسيسية وتوجيهية، هذه هي شنو العروض الثقافية. وقت اللي انت يجيك مسؤول سامي في وزارة الثقافة او في إدارة مسرح الأوبرا ويقول لك هذا النمط من الموسيقى ما يجيب الجمهور، وفي المقابل تلقى أنت منظمين موسيقى أوركستر سيمفونيك

0: نجيب انا ذي ثم سيرفيس كومينيكاسيون في مدينه الثقافه هو المسؤول على الشيء هذا. ثم انت لنا طالبني بشنو انا قدمت، شنو الماتير اللي انا قدمتها، ويلندرا وفقت اني الرساله هذه نوصلها للجمهور على احسن وجه ولا لا.
1: هذه
0: اللي نتحاسب عليه. احنا عملنا الحمد لله عروض، عروض كانت ناجحه جدا، ولكن لنا يزم تكون
1: ناجحه بما مقياس.
0: كي نقول ناجحه في مستوى التنفيذ، في مستوى انه تحملنا الامانه باش نوصلوا الموروث هذايا بجميع خصوصياته وتقنياته الى
1: خرجتوا جيل جديد مازال يجبد من القديم.
0: خاطر وقت اللي تلقى ناس يحفظ لك نوبه بكل الخصوصيات نتاعها الفنيه ماهوش سي با ايفيدون، معناه ماهوش ساهل. كي تلقى ناس اليوم تتعلم وتوسع بالها باش تعزف العود التونسي وتتعلم لك النغارات وتقنيات العزف الايقاعي ماهوش سهل.
1: وفما خدمه راهو ثم خدمة تنجم تتخدم باش تغرس حاجه اسمها لانوستالجي، معناتها الحنين.
0: اكيد
1: الحنين هذا تنجم تولده وقت اللي تعرف تخدم على الجيل هذا بطريقه جديده وتجبد له الماضي.
0: وثم حاجه اخرى، المالوف هذية علاش في تونس المالوف ربطناه كان في رمضان، في رمضان نتذكروا مالوف يزم جو جبه وجو
1: مولد
0: ما محلينا
1: مولد نعملوا شويه مالوف
0: المولد هذاك شويه ذيك شويه سلاميه وجو معناه كله سامحني معناه ثم برشة بلبيه
1: نفاق.
0: اي مش
1: هو المالوف عمره ما كان مرتبط لا لا لا برساله دينيه معناتها ولا بنصوص دينيه.
0: هو جزء من الهويه الثقافيه التونسيه نتاعنا باش نكونوا واضحين. والاجنبي وقت اللي يجيك لتونس يحب يراك، يحب يسمع موسيقتك، ما يحبش يسمع باخ وبيتهوفن. ونعاود نقول انا وديما نقول هذايا، راك ماكش باش تقدم له باخ وبيتهوفن خير منه، وماكش باش تعزف له موسيقته خير منه، لانه الاجنبي وقت اللي يجي يبحث على الجديد، يبحث على ما يمثلك، مش باش مثل له روحه بشخصك انت. هذه دونك اللي لازمنا نكونوا فاهمين.
1: اشهر اغنيه في المالوف التونسي شنية؟
0: ما فماش اشهر اغنيه. احنا في المالوف التونسي عندنا نوبات. عندنا نوبات نتاعنا ثم 13 نوبه، و 13 نوبه اللي سجلتهم الرشيديه، ولكن راهو في الحقيقه ثم برشا روايات اخرى نتاع نتاع نتاع نتاع نوبات. وهذا اللي نذكر انا عام 2013 خرجت سي دي تحت عنوان نوبه السيكا. نوبه السيكا اللي هي من تحصلنا على نسخه موجوده في ارشيف البارون دي لونجي، ونسخه ما كانتش متداوله متعارفه، اللي هي من رواية الشيخ خميس سرنان ومن تدوين علي الدرويش الحلبي، ويعود تاريخها لسنة 1931. حاولنا نخرجوها بكل خصوصياتها الفنية، وهي نسخة مغايرة تماما علي كان موجود في أسفار المالوف في نشريات وزارة الثقافة.
1: وتوا قعدوا هذوما معناتها
0: موجودين
1: مخبين في الذاكرة، ولكن
0: موجود كيما نعاود نقول لك يزن ثم إرادة انك تلم الناس هذوما حفاظ المالوف، منك انك تخلق لهم فضاء باش يمارسوا هذايا، وماذا بيك لهنا تعطيهم فرصه باش يقدموا كيما قلت لك، كيما تعطي فرصه انه الاوركستر السيمفوني باش يقدم عرض شهري ويقدم لي موسيقى باخ ويقدم لي مانيش عارف اوبيرات دراشكون. انت اليوم ما فيها باس كي تعمل عرض شهري زده تعرف بالنوبه الفلانيه وتعرف بالشيخ الفلاني وخدمه الشيخ الفلاني مهم برشا.
1: وفي اطار الاراده كان ينجم زده تمشي في اطار مبادره نتاع بار اوبليغاسيون، نجم وزارة الثقافة تدعم عرض لكل مهرجان داخل الجهات
0: بعرض مالوف،
1: يكون عرض مالوف.
0: اي اكيد
1: يجيب لي عرض مالوف مريق الجو به يكون مدعوم من وزارة الثقافة،
0: مش غلط.
1: يا خويا مانيش بالضرورة يلزم يدخل لي انا الفلوس معناتها في المهرجان باش النجم نجيب، خاطر زاد جمعيات اللي منظمة المهرجانات راهو يعلم بها ربي
0: اكيد
1: منين تجيب باش تنجم تنظم. تقول لك انا نعمل مالوف ينجم يجينيش الجمهور نزيد نغرق روحي. اذا كنت تلقى روحها مدعومه بوزاره الثقافه تي ما مصدق ربي تلقى عرض زايد في وسط البرمجه تاعها. تقول لك اول حاجه للمحافظه على التراث، وثاني حاجه باش الاجيال هذه الجديده تعرف وتقعد تحافظ، وثالث حاجة باش الناس اللي تعلمت واللي أمنت أنه على التاريخ نجموا نبنيه للحاضر والمستقبل تلقى وين تنجم تعرض الشيء اللي تعلمت.
0: أكيد في برامج مهرجان كارتاج، كي نرجع لتاريخ مهرجان كارتاج، كان مهرجان كارتاج ينظم سهريات نتاع مالوف الرشيديه
1: الرشيديه
0: كانت وعندها جمهورها. زياد غرسه ياما قدم عروض نتاع مالوفي مهرجان كارتاج، ولقاو

0: قد تستحسن الجمهور. رأوا الجمهور التونسي سميع، الجمهور التونسي يسمع لجميع الأنماط ويتفاعل معه، ما عندوش مشكلة في سماعه.
1: المهم تعرف كيفاش توصلوا،
0: لازم تعرف كيفاش توصلوا، وثم إرادة. أنا دي من عاود نحكي على الإرادة. راهو سلطة الإشراف وزارة الإشراف راهو من مهامة الفصل، لازم نفصلوا بين ما هو ثقافي. خطرة وقت اللي تحكي على الثقافة، الثقافة مش تحكي على مثلا المهرجانات، مهرجانات استهلاكية. شو معناه الاستهلاكية؟ معناه اللي نقدمه فيه توا مش معناه راني نقدم فيه مشروع ثقافي. المشروع الثقافي راهو فيه مضمون، المشروع الثقافي راهو فيه رسالة، راهو يبني إلى حس جمالي جديد.
1: أما فيها بيس هذا دكتور، كان احنا معناتها هذا لا ينفي هذا،
0: أكيد.
1: انه يخرج لنا شكون قادر
0: أكيد.
1: وعنده من الامكانيات والتكوين انه يعمل مشروع فني وفرد وقت زاد يجيب جمهور. معناتها راهو سامي اللجمي كيخدم على زياره دون لو طون، راه ضحكوا عليه، راهو قالوا له هذا مشروع مش باش ينجح. الراجل توا يخدم به 15 ولا 16 سنه ما شاء الله.
0: وقت اللي يقدم مشروع
1: وقت اللي بدا يخدم في الريشيرش على الصوفيات وكذا، واحد وقال باش نلمهم، اما خدمش عرض هكاك عمل تريزه.
0: خلينا نجاوبك حاجه للتاريخ. سامي اللجمي وقت اللي عمل الزياره كان قدمها في فيستيفال كرتاج تحت اداره سي مراد السقلي.
1: انا راني واربعة من الناس في كرتاج يتفرجوا.
0: سامحني انا نأمن بالاختصاص. وقت اللي تجيب انسان يفهم مضمون العمل الفني ويعطيه يكون مأمن به ويعطيه الفرصة نتاعه، راهو ذي سي با ايفيدون. اليوم راهو تنجم، كنا نقدمنا عروض، النجم نقول لك قدمت الكرتاج يمكن اربع خمسة مرات وعطيت عروض قوية برشا، نعم في مضمونها
1: ورفضت
0: تقدم غيري كما غيري راهو قدم، لانه لنا يلزم السيد اللي يكون يشرف او يلزمه فاهم بالحق فاهم. احنا اليوم نتسائلوا، انا نتمنى بعد انتهاء الدوره هذه مثال تاع كارتاج لو يقولون شكون المستشار الفني في مهرجان كارتاج، حبوا نعرفوا، عندنا حق نعرفوا، ما عندناش حق نعرفوا.
1: ثم هو مستشار فني،
0: اكيد ثم مستشار فني، ثماش ما ينجمش يكون مهرجان ما في ما غير مستشار فني، لازمنا نعرفوا. وعلاش خاطر راهو مهم جدا، خاطر كيكون هي شنو اي اداره مهرجان يلزم فيها استشاره فنيه من اهل الاختصاص، حبوا نعرفوا.
1: واضح، هاي نعملوا ترتيحة مع المالوف على الأقل، نعطيه المالوف حظه في الحصة هذه ونكملوا الحوار راجعين. أهلا وسهلا، هذه خواطر للعشرة متاعنا.

0: نرجو معكم في خواطر نذكر اللي بحدنا دكتور مكرم الأنصاري، نحكيه على تاريخ الأغنية والمحافظة على أصول وجذور الأغنية، من بينها الملوف، ولكن مش كان الملوف، رأوا فما برشا أنماط موسيقية مهمة جدا، ولكن في الأخر أيضا مستقبل الأغنية التونسية في ظل الهجمة الجديدة متاع الذكاء الاصطناعي، الموضوع اللي جبتناه في الحلقة الأخرى، ولكن وفى علينا الوقت اليوم. هل نحن جاهزين، حاضرين، مستعدين إلى الهجمة متاع الذكاء الاصطناعي، متاع الماكينة هذه اللي تمدلها اللي تحب وتخرج لك اللي تحب بلا روح وبلا، شو محظين، شو نجموا نعملوا، شو نجموا نستغلوا من الجانب الإيجابي؟ هل الذكاء الاصطناعي نجم يخدم إيجابيا الأغنية التونسية ونستغلوها ونتخلاو على الجانب السلبي؟ كيفاش نجمو نعملو اليوم دكتور؟
1: بون، هو الذكاء الصناعي هو من صنيع شكون ساعة؟ هو من صنيع الإنسان ظهرلي، دونك
0: طبعا
1: ما ينجمش يكون أذكى من الإنسان اللي صنعه. لكن باش نقول لك حاجة، الذكاء الاصطناعي كيما عنده إيجابياته وعنده سلبياته. باهي، الموسيقى التونسية نتاعنا اليوم موسيقى تقوم على صنعة فيها دي ديتاي. لي ديتاي هذوما مهما مكنناهم للذكاء الصناعي، معناها مهما جينا للذكاء الصناعي هذايا اعطيناه حاجات ميزات خاصه بالموسيقى هذيا، ولكن الموسيقى ما ينجمش يخرجها لك بعمقها وبروحها باحساسها وبكل جزئياتها. علاش؟
0: هو لا مقارنه، ولكن باش نسهل للناس، قول لي كان فهمتك بالصحيح ولا كيما الانسان العادي اللي فيه روح في دم وعروق وكذا، والروبو
1: بالضبط،
0: راه الروبو تطور الى درجه انه ينجم يخدم سيرفر وينجم يعمل
1: أكيد
0: وكذا
1: أكيد،
0: وحتى بوكس
1: اكيد،
0: ولكن الروح ما فهمش
1: ما تنجم.
0: كنت سحدي
1: انت اليوم تسمع في الموسيقى بالذكاء الاصطناعي عباره ميوزيك كاري، معناها تسمع نفس الكولور، نفس الصوت، نفس التامبر، نفس الجوستاس نتاع في الاداء،
0: معناها غدوه يطور روحه الذكاء الاصطناعي ويعمل لك اصوات مختلفه،
1: ينجم
0: لك مربعات جديده،
1: ينجم يعمل لك اصوات، ولكن
0: ما ينجمش يعمل روح.
1: ثم حاجه باش نقولها توا، ودار اثرناها مره حتى في لقاءات علميه، الذكاء الاصطناعي خاصه فيما هو بذات صله بالطبوع وبالمقامات العربيه بصفه عامه.
0: أي،
1: المقامات العربيه والطبوع التونسيه هي مقامات تطبع روحها باللحظه. شو معناها تطبع روحها باللحظه؟ معناها كل مقام كيما اللهجه، معناها اللحظه والزمن والمكان هو يخلق روح المقام هذاك في مستوى الاداء نتاعو، يعني هي عباره متحوله، ما تنجمش تكون ثابته.
0: كل واحد وقوالته،
1: كل واحد وروحه، كل واحد والكولور نتاعو، معناها حاجه
0: الاختلاف اللي من داخل نتاع الروح.
1: ابسوليمون، معناها انت وقت اللي تسمع موسيقى بالذكاء الاصطناعي تفيق بها طول اللي هي ذكاء الصناعي.
0: طبعا لا لا متفاهمين، ولكن
1: معناها ساعات
0: شنو هي الايجابيات اللي نجموا نبنيوا عليها؟
1: الايجابيات
0: واللي نجموا نربحوها
1: الايجابيات
0: خاطر جاي هو
1: اكيد
0: لا استغناء عنه.
1: لا
0: لو كانت ناخذوا الجانب الايجابي في استغلال
1: في بعض
0: الذكاء الصناعي في تطوير وفي تحسين، وخاصه في انتشار الاغنيه التونسيه.
1: الذكاء الصناعي ينجم يوفر اليوم على الموسيقي او الملحن بصفه عامه، مثلا ينجم اليوم الملحن
0: الوقت
1: يعطي يربحوا برشا وقت
0: وفلوس
1: برشا فلوس ابسوليمون، ينجم يعاونوا في مستوى التوزيع الموسيقي، يعاون برشا. دونك اليوم برشا راهو في حتى برشا تجارب قاعدين يخدموا بالانتليجنس ارتيفيسيال،
0: برشا موزعين ولا يحشيوا للماكينه نتاع الذكاء الاصطناعي يخرجوا الاغنيه حاضره،
1: معناها ما تبتاش، معناها في ساعه من زمان دق اغنيه جاهزه، فهمت؟ هذي نجم يعاوننا، لكن كي تقول انت شنو عمليه الترويج للاغنيه، راني كيفاش انا الذكاء الاصطناعي وين ينجم يوصل بيا؟ الذكاء الاصطناعي ينجم يربحني مسافات كبيره في ترويج الاغنيه. هذه من الايجابيات. السلبيات كما قلت لك انه يمس الخصوصيه نتاع خاصة كل ما هو مقامي أو ما هو مربوط بطبوع أو مقامات.
0: طيب اليوم شفنا تجربة جديدة، ما نعرفش أنت معها ولا ضدها كدكتور في الموسيقى، هي تجربة أنه قاعد يجبد هذا الذكاء الاصطناعي من الماضي خلينا نقول المتوسط مش البعيد قاعد يجبد في غنيه نجاة عطية وقاعد يجبد في غنيه شادلي الحاجي وقاعد يجبد في غنيه ويوزعها بشكل جديد ويخرجها مع او ضد خاطرته انه فما غنيه راهو برشا جيل ما يعرفوهاش ما بالتراند نتاع الذكاء الاصطناعي انك تلقاه على انستغرام وتيك توك وكذا برشا جيل في بالهم غنيه جديده هي غنيه قديمه قاعده تخرج مع ولا ضد معناتها يخدم ولا يضر
1: انا ضد
0: ضد
1: ضد انا نجاوبك عليه لان هو بارك الله فيه الذكاء الاصطناعي فيقنا
0: اللي يلزم يتخدم
1: فيقنا اللي احنا ما قاعد ما خدمناش
0: و احنا عندنا ذاكره
1: كامله ذاكره واحنا ما
0: تمشي
1: في الفونوتيك مطيش كاو معناها بالعكس بارك الله فيه في النقطه هذه ولكن فاش مش بارك الله فيه فاللي انك انت لهنا عندك لهنا ملكيه ادبيه وفكريه نورمالمون لهنا اغاني هذيا مسجله في الـ في الـ في, الـ في الاداره الملكيه الفكريه والادبيه ونورمالمون ما تمس منها حتى شيء انت اليوم ثم نقابه الفنانين في مصر منعوا اعاده توزيع اغاني ام كلثوم انا جريمه
0: هي ولكن هبطوا لك ام كلثوم بيدها في مهرجانات هذاك مجسده بالذكاء الاصطناعي وديري تحضر في حفله لام كلثوم
1: لكن اليوم نحكي لك حاجه ما ينجمش الذكاء الاصطناعي يخرج لك عمق الاحساس راه ثم حاجات راهو مربوطه بنفسيه مربوطه باطار ما ما ما ما ما
0: لا لا في الاخر سي دي كوميرسيال هو
1: ابسوليمون
0: ولكن
1: ثم حاجه مسها انه احنا بالحق اليوم كي تقول لي اغنيه الشادي الحاجي اليوم يسمعوا فيها والنوفيل جينيراسيون وتاثروا بها علاش خاطر احنا مالوريزمون مش في بالنا انه الجينيراسيون هذيا ما يسمع والجينيراسيون هذيا ما
0: متعراب ومتاع حاجه اخرى
1: بالعكس كله راهو مربوط ونعاود نرجع نقول لك بالاراده وبالسياسه الثقافيه كلها ندور ونرجع غاديك
0: ايوه ولكن ما نجموش نرميو الكره جوست على المسؤولين في فتره معينه كان فما رواج كبير مساهمين فيه الجميع
1: اكيد
0: مساهم فيه الفنان
1: أكيد.
0: والملحن والاعلام والاطراف الكل معناتها مش كان الدوله مهم مسؤوليه الدوله مهم ان الدوله تشجع مهم الدوله تقول راهو رسالتي اني نحيي الثقافه والاغنيه التونسيه ولكن هذا وحده ما يكفيش
1: باش نجاوبك علاش وقت اللي ثم الزخم تاع اغاني شرقيه اكتسحت السوق سي معنا اليوم في الفضاء السمعي تلقى 90 أو 99% أغاني شرقية أغاني شرقية أغاني خليجية الأغاني التونسية تحظى يمكن 1% من البث أو من إن ولا نعديوها في أوقات اللي ما يسمعها حتى حد اللي هو كان جينا نعمله في عملية عكسية راهو اليوم شنو تلقى علاش خاطر الموسيقى قريبة من الإنسان قريبة من معناه يحس
0: المتركاج مهم
1: المتركاج هو اللي مهم كان جينا نمارسه في متركاج ونوجه الذوق وقلنا في الحلقة الفاردة قلنا راهو مهم
0: هذا في القانون الجديد راهو موجود على فكرة في قانون الفنان
1: إن شاء الله يفعلوه يلزم
0: يتفعل عام 27 عطاو شانس متاع عام للإذاعات وفرضوا على الإذاعات العامة والخاصة باش يكون عندهم مستشار فني و60% من البث على كامل اليوم يلزم يكون تونسي 40% اقسموا بين الشرقي والغربي ولا اللي تحب انت 60% تونسي
1: مهم جدا
0: ولازم في البرامج ذات الاستماع الكبير ايضا تكون عندك 60% تونسي في استضافاتها في كذا هذا باش يبدا يتفاعل في 2027 بار اوبليغاسيون ولكن زاد انا غدوه نخمم كاعلامي والناس اللي عندها المؤسسات هذه هل فعلا عندنا من الانتاج الجميل خاطر قاعد نسمع في غنيات على أورغرا وطريت معناتها فما غنيات تونسية أنا والله كي تقول لي شتعمل كي تمد لي فيهم فلوس نقول لك ما نعديهمش سيدي بوطريت ماهوش إنتاج هل عندنا من الإنتاج باش غدوة نجموا نبدو 60% تونسي
1: أنت تحكي على الإنتاج الحديث ونرجع للإنتاج القديم ساعة كان نرجع على الإنتاج القديم
0: القديم اسكو يتعدى ولا راهو غنيه على غنيه تبدا مبغبغه تبغبيغ
1: امشي للفونوتيك امشي للفونوتيك ناسيونال امشي للتلفزه الاذاعه والتلفزه
0: ان شاء الله نلقى
1: تلقى الفونوتيك
0: ولا ما تعطيكش زاد
1: امشي للخزينه الصوتيه التونسيه في قصر النجم زهراء فيها شوف يلزم ثم عمليه بحث ولكن كلامك مهم جدا يلزم الانتاج الجديد يكون خويا بروح تونسية
0: صحيح
1: بلمسات تونسية بنص تونسي بمعنى ويزم نفهمه رو يزم نفهمه
0: وتونسي ايش معناها يزم
1: هذا هذا اللي
0: قلناه معناه أغنية تونسية الراب سافي بارتي من الأغنية التونسية
1: الراب أغنية تونسية
0: المزوة أغنية تونسية ولا مش تونسية
1: الصوفي تونسي يعني شوف يزم نتعاملوا مع هالتصنيفات هذية ونحترموها ونحترموا خصوصيتها هذا هو المطلوب راهو فهمت معناه الأغنية التونسي مش كان علي الرياحي راهو تونسي
0: طبعا ومش كان عليا ومش كان سلاف ومش كان نعمة
1: نجم نسمع علاش الجنراسيون ما تعرفش شكون اسماعيل الحطاب مثال يعني لازم يعرف فهمت معناها عندنا برشا برشا برشا ما يتجبد وبرشا ما يتخدم
0: هي ما مسؤولية انه زاد هذا يكون موجود على مواقع التواصل الاجتماعي معناتها ما تصعبهاش على الناس ما يلزمنيش انا نهز كرهبتي ونمشي كما قلت انت وشوف نلقى شوف ليه
1: علاش
0: ما يكونش فما موقع خاص انت اللي شارجي منه وانا
1: لازم ثم نيميريزاسيون تاع الارشيف
0: هذا تاع المؤسسات التاريخ
1: ابسوليمون ويكون اكسيسيبل للناس الكل هذا هو اللي هذا هذا المفروض يصير
0: انت عندك من الامل انه تعود الاغنيه التونسيه الى رواجها في الوطن وخارج الوطن وتكون فعلا تلك الأغنية اللي في فترة معينة كانت موجودة في كل مهرجانات الوطن العربي ما نحكيش على مهرجان التونس كهو
1: باقي خلينا نكونوا واقعيين احنا اليوم يلزمنا نتعاملوا مع بواقع انطلاقي من الجمهور طاقة التحمل الجمهور قديش طاقة تحمله في السماع صح في مستوى السماع انت وقديش نجم ما عادش نجم يسمع مثال أغنية طولها مدتها زمنية 4 دقائق و6 دقائق
0: باش
1: نكونوا واقع لأن يلزم ثم ذكاء شو يصير العملية يلزم لنا نعمل أغنية بمقاومات تونسية
0: تاع العصر هذا
1: كلام تونسي إيقاع خفيف وحكينا المالي فات
0: على أهمية الأغنية
1: مهم برشا أنك نفهم الجانب الإيقاعي ومهم برشا أني نفهم أن الأغنية دي ما تتحملش برشا توزيع موسيقي يعني على قد ما تكون بسيطة الأغنية في تركيبتها في كلامها يكون قريب من الواقع من اللغة العامية نتاعنا احنا على قد ما تكون نسبة التقبل نتاعها تكون
0: معناتها نسبة أنها تنجح وتنتشر أن أكبر
1: تنجح وتنتشر تكون أكبر هيك علاش دونك هذه ساعة يلزم السادة الملحنين نفهموا الشيء هذايا والسادة الموزعين يتجنبوا الزخم الكبير نتاع التوزيع
0: ما عادش خويا
1: معناها افهم الأغنية شنو طالبة بالضبط ما تحملهاش ما لا تتحمل هذا يراو من من المفروض وبالطبيعة ما تعملش أغنية طويلة وتو ترجع للأغنية وتلقى الرواج نتاعها وتعود تفك بلاصتها خاطر عندنا إيقاعات حلوة
0: هذا داخل الوطن تحت
1: داخل
0: ولا
1: الوطن
0: حتى على الوطن خارج العربي الوطن
1: عندنا إيقاعات راهو حلوة برشا عندنا كلام كي نبحثوا فيه بنين برشا ويمس وعندنا تركيبة لحنية على قد ما تكون بسيطة وما تكونش معقدة
0: في اللي عندنا هذا الكل اللي تحكي فيه زاد مالو رزمو عندنا نسبة بهية من الملحنين المحبتين من الشعراء المحبتين ومن الفنانين المحبتين
1: نجاوبك علاش؟
0: علاش؟
1: خاطر قعدوا في دائرة الأغنية الكلاسيكية ما خرجناش من دائرة الأغنية الكلاسيكية
0: ممكن زاد في ذاكرة النسيان خاطر ما لقاوش تكريمات ما لقاوش
1: شوف أكبر دليل مهرجان الأغنية التونسية وحكينا عليه في الحسن
0: وصحيت مراجعة كاملة لمهرجان
1: مهرجان الأغنية التونسية بقي يقدم في أغنية انت عام مانيش عارف شنية بقالب بقوالب قديمة بكذا والأغنية توفى حتى المهرجان بعد المهرجان ما عاد يسمع بها حتى
0: جملة
1: فهمتني هذا يدل أنه ثم فشل أنا ما فيش شك
0: إن شاء الله المستقبل خير
1: إن شاء الله المستقبل خير
0: نأخذ كلمة الختام من عندك دكتور ومرسي شكرا على
1: عايشك أنا نقول لي ديما ثم أمل وتونس راهي
0: وفما ناس قاعدة تخدم
1: وتونس ولا
0: قاعدة تبحث
1: وفما ناس قاعدة تخدم ونداء إلى سلطة الإشراف ووزارة الإشراف بربي يزينا من تجمير البيت كي نقول راهو تجمير البيت راهو بي في مهرجانات كيما كارتاج وكيما الحمامات أعطيه فرص للفنان التونسي كي نقول الفنان التونسي أعطيه للجنراسيون الجديدة أعطيه ثقة في الجنراسيون الجديدة مهم جدا أعطيه إذا كان هو في أوج العطاء في 20 و30 سنة وانت معناه تقصيه وما يطلعش وقتش باش يطلع ما عادش في يطلع معناه ما فيها بيس وانا كرا اليوم ثم مبادرات صارت محليه في كارتاج انه مطرب يجيب مطرب مثلا في قامه كيما صابر الربيعي عمل مبادره سنه
0: جاب خالد
1: ولا بثينه ولا غيره
0: ولا جاب اي صغيرات احمد الربيعي وكذا
1: ما يسالش ولكن ما فيها بيس انك الناس هذوما حطهم في الثنية انت كوزارة حطهم بيهم. حطهم ميسيرش معناها ابدا
0: عطيهم الشانس عطيهم الفرصة
1: ومن المهم جدا زادة بربي ما ميسيرش هذية انه المهرجانات يزينا من الكوبي كولي شو معناها من الكوبي كولي معناها اخويا راهو المهرجان يكون عنده خصوصية
0: في
1: مش حلو معناها
0: وراهو زادة ما تنساش الكوبي كولي يبدو انه في اطار المشكل المالي معناتها باكيج يتباع عرفت فما باكيج يتباع هذاك هو هذاك قدرة المهرجانات
1: لا خاطر ديما ولينا نحكيو على شكون أكثر يستقبل الجمهور أكبر نمشي
0: مش بالضرورة مش الكل
1: داخر هنا حتى في الكونفرنس دو بريس يصاروا في كارتاج يقول لك والله هذيا عاملة نسبة مشاهدة كذا
0: دونك شكرا لك
1: عايشك
0: دكتور مكرم الأنصاري يضيفنا اليوم بارك الله فيك ويعطيك الصحة على كل المعطيات والمعلومات في انتظار مشروعك الجديد إن شاء الله وترجع بحدنا في كل
1: إن شاء
0: وقت
1: بكل
0: بارك الله فيك
1: شكرا
0: أشرف عبد السلام أهلا وسهلا مرحبا مبروك التتويج أشرف في إطار الاتحاد العربي للسياحة خويا إن شاء الله مبروك الجائزة خذ الجائزة الأولى سيدنا أشرف إن شاء الله بالتوفيق والنجاح وإن شاء الله في مزيد الجوائز والنجاحات أشرف باش يقرأ موجز العاشرة ليلا بعد ما أعدوا أنا نسلم عليكم ونقول سامي ذويري في الإخراج بارك الله فيك غدوة نتقابلوا في حلقة جديدة أجمل تحياتي زهير الجيز صباح الخير خواطر خواطر خواطر

0: Toshkur, where are you going? And the
1: Microshow.
0: كان ميكرو جوهرة 29% وإلا 76 24 3000. 29% وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. مدى صباح اليوم ورئيسوس سفينة فوري زيارة ميدانية شملت بلدية الزهور بمعتمدية الرياض ومنطقة قصر منارة بمعتمدية بوفيشة لمتابعة عمليات القضاء على النقاط السوداء والوقوف على نسق تدخلات النظافة والاستعداد لموسم الأمطار. وحسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة، كانت بلدية الزهور بمعتمدية الرياض إحدى محطات الزيارة، حيث تابع والجهة عمليات تدخل الميدانيين لإزالة النقاط السوداء والتي شملت منطقة السعادة وتحديدا محيط الملعب البلدي، بما يساهم في تحسين الوضع البيئي والمشهد العام بالمنطقة. هذا وتم رفع ما يقارب 35 طن من فضلات البناء وطرح كميات هامة من الردم بالمناطق المنخفضة وتنظيف وتهيئة محيط الملعب البلدي والحد من مظاهر التلوث وتراكمات. ولي سوسة أكد ضرورة مواصلة تدخلات النظافة بصفة دورية ومنتظمة وفق الأولويات، مع دعم المبادرات الجماعية والتشاركية وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والمتدخلين، كما شدد أيضا على أهمية تعزيز وعي المواطنين بضرورة الانخراط في حماية البيئة والمحافظة على نظافة المحيط والمظهر الجمالي للمدن وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية والمسؤولة، باعتبار أن المحافظة على النظافة تعتبر مسؤولية مشتركة. يشارك خبراء بريطانيون من مستشفى شيفيلد من 17 إلى 19 أوت الحالي في دورة تكوينية متخصصة في تقنيات التنظير الهضمية المتطورة بقسم أمراض الجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي المنجي سليمة، وتندرج الدورة في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتهدف إلى تعزيز الكفاءات الطبية في مجال التنظير الهضمي من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات التشخيصية والعلاجية المتطورة، وفق بلاغ صادر المساء اليوم عن المستشفى. في أخبارنا العالمية، أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن التقييمات أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما كان قادمين من إيران، وأضافت أنهما كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وسقطا في البحر. ختاماً، ومن جهتها أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها لاتهامات بإطلاق صواريخ تجاه الإمارات.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو، طور عالمك. جوهر سبورت،
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. 4 أيام تفصلنا على انطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى اللي مباراة نهاية الأسبوع هذا، ونذكر غدوة آخر أجل بالنسبة للأندية اللي ما زالت ما خلصتش، وهيئة الدرجة الأولى كانت قررت تأخير أجل البت في إسناد الإجازات الغدوة لإتمام الشروط القانونية وخلاص الشرط متاع الخلاصة النهائية والتسوية متاع الديون متخلدة بذمتها. دونك غدوة آخر أجل بالنسبة للفرق اللي ما زالت ما خلصتش للحصول على إجازة المشاركة في بطولة رابطة المحترفة الأولى. نذكركم الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية الماتشات الكل باش يكونوا انطلاقا من 4:30 متاع العشية. البداية باش تكون نهار السبت 22 أوت في استاد الهادي النايفر، الملعب التونسي يلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي. الأمل الرياضي بحمام سوسة منتظر أن يخوض كل مقابلته في استاد بوعلي الأحوار باش يستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري. تقدم ساقية الدير يلعب في استاد الطيب المهيري ضد شبيبة العمران، والاتحاد الرياضي بمنقردان يلعب ضد نادي حمام نفا. الدفعة الثانية باش تكون نهار مباريات لحد 23 أوت. يتصدرها الكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي برأس الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد النجم الرياضي الساحلي. في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت سيابي تلعب ضد مستقبل المرسى. النجم المتلوي يستضيف النادي الإفريقي وترجي جرجيس يواجه الأولمبي الباشية. نحكي على الإتوال اللي تواصل تحضيراتها الكلاسيكو الإسبيرانس، منتظر وصول أوميجا غدوة الالتحاق بالفريق. والبارح كان الموعد مع مقابلة تطبيقية جمعت فريق الأكابر A بالأكابر B. النادي الإفريقي رسميا تعاقد مع المدافع السنغالي مامادو دياتا عمره 20 سنة لمدة 3 مواسم حتى لجوان 2029. مادام حكينا على النادي الإفريقي، ماهر الكنزاري مدرب الفريق في حوار للصفحة الرسمية لفريق باب جديد، نسمع شو قال على التجربة الجديدة مع الإفريقي، الأهداف مع الفريق وأيضا على الجماهير.
1: المفاوضات نقولوا بطريقة سلسة في سلسة، وقع الاتفاق بين النادي الإفريقي وشخصي على تدريب النادي. برشا من لاعبين نعرفهم دربتهم قبل سواء في المنتخبات ولا في الكلاب، ثم لاعبين جدد ما نعرفهمش وما يعرفونيش، لكن احنا اوني سور لي بون فوا. يظهر لي جو سوي ساتيسفي، نعرف لو جروب، تصور لي لي زاتو دو ريوسيت لكل الموجودين في المجموعه، وما علينا لا نخدموا على روحنا وان شاء الله ربي يجيب نفسه. دابور ليفيكتيف إلي بيان، نجموا نحسب رايي نجموا نلعبوا بها على على على واجهات كاس افريقيا ولا المسابقات المحليه. اون فا سو باتر في كل مباراه، وان شاء الله نوصلوا لابعد ما يمكن في جميع المسابقات. جماهير النادي الافريقي معناتها من اول الدنيا نعرفوهم. النادي الحاجه اللي متاكد منها ومتهني منها لابور نتاع لو بوبليك باش يكون كبير طول لون دو لا سيزون.
5: نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي أعلن رسميا نفاذ كل الاشتراكات، تقريبا 25 ألف اشتراك في الاسبيرانس. الاسبيرانس اللي قامت البارح بفسخ عقد اللاعب عادل بالطيب بالترافي على خلفية اعتبارات تتعلق بتطبيق أحكام قانون الصرف التونسي. وجاء القرار هذا بعد تمسك الملاعبي منه ياخو شهريته بالعملة الصعبة رغم حمله للجنسية التونسية، وتم فسخ العقد بصفة ودية وبالترافي. ذكر الاسبيرانس أيضا تعاقدت البارح مع الجناح الأيمن عماد فراج اللي هو مغربي فرنسي عمره 27 سنة. نادي حمام لم حصل البارح على شهادة المشاركة في المسابقة الوطنية الممنوحة من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم بعد ما استوفى الشروط المطلوبة. من جهة أخرى إصابة لاعب الفريق أبو بكر سيدي بي على مستوى الركبة بتحرمه من المشاركة في الجولة الأولى من البطولة، بما أنه مدة الراحة بتكون 3 أسابيع. الملعب التونسي أعلن رسميا فسخ عقد لاعبه عزيز الكناني على خلفية إمضاء لعقد سابق مع فريق النجم اللبناني دون إعلام للبقلاوي. وقع تفطن الوضعية هذه بعد المراسلة اللي جات من الفريق اللبناني للبقلاوي لإعلامها بهذا الإشكال. وهيئة البقلاوي تعبر عن عميق استيائها من التصرف الغير احترافي سواء من الملاعبي وإلا من وكيل أعماله حسب نص البلاغ، وترفض مثل هالممارسات التي لا تمت للرياضة بصلة. واللاعب رسميا تم تقديمه مع فريقه الجديد النجمة اللبناني. في المقابل البقلاوي تعاقدت مع مدافع محوري حسين رفاعي لمدة 2 مواسم. رئيس الاتحاد الرياضي بن قردان عمر الجيري قدم رسميا استقالته من رئاسة الفريق قبل 4 أيام فقط من انطلاق البطولة، منتظر تعيين هيئة تسييرية وتحديد موعد للجلسة العامة الانتخابية في القريب العاجل. حسب آخر الأخبار فإنه الأسباب وراء استقالة عمر الجيري هي ضعف الموارد المالية وأيضا غياب الدعم المادي. نحكيه على ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026 اللي بيصير في تورونتو الإيطالية من 20 أوت حتى 3 سبتمبر. في كرة القدم تم تعويض 3 ملاعبية في المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة بقية المدرب أنيس بوجلبان وبمساعدة نوفل شبيل اللي هم محمد صادق محمود، إلياس الضوي وريان الجبالي، وتم تعويضهم بشمس الدين جريد، ريان شعبان وفارس بوسنين. منتخبنا الوطني بيش يخوض التور الأول ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات المغرب تركيا ومقدونيا الشمالي. ونذكر أنه تونس بتشارك في الألعاب المتوسطية ب 178 رياضي ورياضية. تحكي على النجم الفرنسي السابق باتريك فييرا، رسميا هو المدرب الجديد لمنتخب السنغال خلفا لباب ثياو. أول تجربة بتكون لفييرا مع منتخب، بما أنه تجربة كل كانت مع الفرق سواء كريستال بالاس وإلا نيس وإلا ستراسبور وإلا جينوفا، بينما بتكون أول تجربة مع منتخب اللي هو بش يكون منتخب أسود تيرانجا واللي بتبدأ مع التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم من سلا ذوادي النشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور افيك ليكيب سبور جوهرة
6: جوهرة اي دينا الموسيقى اسمعوا جديدي دائما على اذاعه جوهرة راغب على كل جديد بتسمعوه على جوهرة FM وائل

0: Желаю всем.
1: معكم سعد مجرد، سمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس.
2: الدنيا والموسيقى. تسمعوا جوهرة باي نايت مع احمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة.
3: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. سهريه جديده من جوهره باي نايت، ابدا معكم انت وتواصل حتى الماضي ساعات لدي ساعات. رافقكم انتم في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق، تحياتنا وشكرنا في البدايه لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. سهريه تليله كالعاده نتبعوا فيها سهرات المهرجانات. برشا سهرات ولات في الاوف نتاع المهرجانات، خارج المهرجانات وفاو المهرجانات، عدينا سهرات أخرى تصير على نفس الركح متاع المهرجانات، سواء في كارتاج وإلا في سوسة. نعملوا طلع بعد شوية مع غازي خليل على سهرة تليلة في مسرح سيدي الظاهر، باش نحكي وزادة على الجدل اللي صار بخصوص سهرة اختتام مهرجان المناسيرة الدولي. كما تعرفوا فما شكون من أعضاء الفرقة متاع رؤوف ماهر اللي كان برمج في حفلة الاختتام كان غادر عالمنا ربي يرحمه وينعم، وتم لا تأجيل ولا إلغاء، تم تعويض العرض بعرض الليلة اختتام مهرجان المناسير بسهرة محمد الجبالي. الأمور ظنينا أنه تعدت بالاتفاق بين إدارة المهرجان ورؤوف ماهر، لكن بالتدوين الأخر متاع رؤوف ماهر فهم برشا حاجات نحاولوا الليلة أنه نفهموا بالضبط شنو اللي صار. طو ناخذوا كل التفاصيل مع وليد الجزيري بعد شوية. فقراتنا الموسيقية تكون حاضرة كالعادة، تصلتينا الفلاش باك السهرة العالمية والسامر نايت ميكس، وفقراتنا الثقافية والفنية تكون موجودة أيضا في سهرة ليلة من جوهرة باي نايت اللي تبدأ معاكم بعد شوية بالموسيقى مع عمرو ذياب مع إيماجينيشن كازو وكذلك شاكا خان. تحيات البداية تكون من سامي ذويري وأحمد حبيسي. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: هذوما مجموعة ايماجينيشن اغنية جاستن الوجن اغنية نص معها العشرة 30 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت
1: انفو فيستيفال.
0: اخبار المهرجانات نبداهم من مهرجان مناسيرة الدولي اليوم اختتام الدورة 53 بالنسبة للمهرجان بسهرة يأمنها الفنان محمد الجبالي في البرمجة منذ البداية كان موجود رؤوف ماهر لإحياء حفلة الاختتام لكن قبل بنهارين ثلاثة كان الفنان رؤوف ماهر أعلن على وفاة واحد من أعضاء الفرقة متاعه اللي خدم معه لسنوات وكان خذا قرار بحداد ثلاثة أيام يعني إلغاء العروضة وتأجيلها بالأحرى حسب ما فهمنا من كلامه هو لموعد لاحق. رؤوف ماهر وكنا نظن أنه صار الاتفاق مع إدارة المهرجان المنسير أنه يتم إلغاء العرض وتعويضه بمحمد جبالي وتعويضه بفنان آخر وبعرض آخر لكن آخر العشية كان انشر رؤوف ماهر تدوينة جاء فيها هذا المساج لمدير مهرجان المنسير الدولي ومثل نفسه طبعا سيدي الكريم احنا بشار كيفك نحزن ونفرح ونتعب ونمرض وعنا مشاعر وناس نعزوهم في قلوبنا كي خوتنا ولا فنان مش آلة تدخل الركح وقت ما يطلب منها وتخرج. اليوم فقدنا واحد من اخواتنا في الفرقة زميل عاش معنا التعب والفرحة وكان باش يشاركنا في نجاح عرضكم واحنا في صدمة ونبكيو على فقيدنا طلبنا فقط تأجيل العرض يوم ولا يومين لكن الرد كان الفقيد مش من عائلتكم يعني بمعنى مش من دمه والنجم نجيبوا عازف آخر يا إما العرض يصير يا إما يتلغى. يوصل رؤوف ماهر ويقول يا سي المدير المهرجان يتعطل بالمطر وصارت قبل وشكون يتحمل مسؤولية تأجيل وقتها أما وفاة إنسان عزيز علينا مطلوب منا نتجاوزوها في أقل من ساعة وكان شيئا لم يكن الفلوس تتعوض والحفلات تتأجل واختتام مهرجان تتعاود أما اختتام الإنسان إذا مشى ما يرجعش والأوجع من القرار أنه ما وصلتناش حتى كلمة تعزية أو مواساة وجمهورنا العزيز في المستير نعرفكم أهل فهم وتقدير ونعتذر منكم على وضع خارج عن إرادتنا إذا يقول أننا نتشرف بكم الكل ونجيكم في أي وقت وأي مكان تحبوا ويا سيدي الكريم راه الفنان إنسان قبل كل شيء وقيمتنا وكرامتنا مشاعرنا أغلى من أي مهرجان في العالم وأي مسؤول وشكرا. هذا بيان سور اللي كان نشره الفنان رؤوف ماهر بعد بيان سور وفاة واحد من الفرقة متاعه كان بيان سور المرحوم عادل الجندلي وكان بيان سور ألغى مجموعة من العروض وطلب تأجيل عدد آخر من السهرات. كما قلت كنا نسخايلوا أنه الأمور لباس لكن ما تخيناش أنه هذا اللي صار بيان سور على حسب الرواية اللي جات على لسان رؤوف ماهر. نحن نحاولوا ناخذوا الصحيح ديما من عند المصدر وشنو اللي صار وكل واحد وراي وكل واحد وجهة النظر متاعه. معنا في المباشر وليد الجزيري في سارة اختتام مهرجان المنسير الدولي ونستغلوا بطبيعة الفرصة باش نسألوا على اللي صار. مرحبا يا وليد.
2: أهلا وسهلا بك أحمد. نصر الحفل اختتام مهرجان المنسير الدولي في دورته 53 سهرة كان المفروض باش يكون فيها رؤوف ماهر تبدلت الفنان محمد الجبالي حضور جماهيري مقبول العدد. معايا سيد معز عباس. سي معز في بان رؤوف ماهر محمد الجبالي كيف صارت العملية؟
3: والله يا سي رؤوف ماهر اتصل بينا بالمتعادة راهو مش بينا احنا قال راهو عنده شكون توفى له من الفرقه ووسيناه ان شاء الله ربي يرحمه واحنا ذاك ما ذي اقدار ربي قال من نجمش ناجل معناها راني باش نلغي العرض من الاول كيف كلمتني المتعهده قالت لي قلت لها راني انا ما نجمش معناها بالنسبه لي لياني عندي التزامات الالتزامات من جميع النواحي حتى الرباط المنسير انا راني واخذه جسكو 18 حتى نهار 18 نهار 19 نبدا نلم في الدبش ولا بروفوني انا اليوم بداو نحيو في الزافيش اللي البرا كان لاحظت شي واحد حصيله ولا معناها الحقيقه عملنا دوره وعملنا اجتماع عن بعد بالنسبه لنا احنا الاعضاء الهيئه وشفنا شكون مصالح ينجم يكون يكمل السهرة متاع يحيي السهرة متاع الاختتام استقر الرأي بالنسبة للمجموعة الكلية كونه يكون المطرب محمد الجبالي الحقيقة من الأول ما عطانيش الوعد، من بعد ولا استجاب بحكم علاقته الكبيرة محمد جبالي مع المستير مع مهرجان المستير وكل، ومعناها ألغينا الحقيقة. بون مش احنا ألغينا.

0: ونقولها، واحنا نقولوا له كل احترام سي رؤوف، واحنا راهو برمجناه وما عندناش ندمين، لكن فما فورس ماجور، فورس ماجور هذه اللي لك انت بالنسبه لي لياني، هو الله يرحمه ويسامحه السيد، واحنا والله بكل تالمنا، ولعلمك راهو باش نعملوا دقيقه صمت ومش مزيه، هذاك واحد من العائله الفنيه وعزيز على قلوبنا، ولو انه احنا عزيز على قلوبنا، لكني راهو مش فورس ماجور. على كل حال هو عنده راي واحنا عندنا راي، لكني في اللوجيك وفي الاصل فما حقائق، هو معنا عمل الحقائق هذه فات بها الحقائق، احنا ما حبيناش تكون من مستوى فنان وفنان راقي، لا احنا نحبوه في مسير راهو في مهب، وبالاراء نتاع الخيال الكل كي اقترحناه، راهو عندنا مده من اللي اقترحناه، عنده تو تقريبا شهرين، قول هو جات معنا موت فاجعه صحيح، لكني احنا عندنا التزامات تجاه الوزاره، تجاه السلطه السياسيه نتاعنا، تجاه المستشارين، الناس كل كي معنا واحد ان شاء الله على كل حال يعاود يراجع اموره، واحنا راهو مسير تحضن الناس كله، تحضن الخيان الكل، وتحضن الفنانين نتاعنا الكل، ولا فرق بين احنا الناس كل كهكترا من الافتتاح، البرنامج نتاعنا متنوع من جميع ولايات الجمهوريه.
1: واضح، يعطيك الصحة سي معز، يعطيك الصحة سي معز. هذا هو حفل الاختتام أحمد بين رؤوف ماهر ثم محمد جبالي ثم التدوينة متاع رؤوف ماهر، وأكيد راك طلعت عليها أحمد بين استنكار سيد معز عباس، شنو جاء في التدوينة. على كل التوضيحات هذه كانت من السيد معز عباس. نرجع لحفل محمد جبالي. محمد جبالي نجم نقول لك من توا باش يكون عرض ناجح، وعرض ناجح بالنظر لحضور جماهيري مش غفير العدد، لكن مقبول يحضر في مهرجان المناسير الدولي. ونجم نقول لك أحمد برافو محمد الجبالي اللي وافق أنه يحضر في مهرجان المناسير الدولي في حفل اختتام الدورة 53.
2: مشكور جدا وليد، مش اطلعت عليها ديجا، ممكن ما كانش يسمع فينا وليد وقت قرينا التدوينة الكاملة لرؤوف ماهر ورسالته، خلينا نقول اللي وجهها المدير مهرجان مناسير الدولي. وسمعنا سي معز عباس جاوب على كل التفاصيل، بيان سور باش نواصلوا معاكم، باش نحكيوا على العروض اللي جي خارج اطر المهرجانات في كارتاج وفي سوسة. بقاو معنا ديما في الاستماع الجوهرة باي نايت الموزيكا وراجعين.

0: أحمد الحبيس. رجعنا معكم من جديد في جوهرة ونايت على موجات الجوهرة فام دينا معكم العشرة. مازال سريتنا متواصلة حتى هذه ساعة. السلام عليكم برشا وما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا بخير. بعد ما حكينا على سهرة اختتام مهرجان المنستير الدولي، بعد شوية نرجم وليد الجزيري ونسمعوا نجم السهرة الفنان محمد الجبالي. قبلها نمشي المسرح سيدي الظاهر، ناخذوا فكرة لعرض ليلة في إطار السهرات اللي جي خارج البرمجة الرسمية لمهرجان سوسة الدولي مع غازي خليل. غازي مرحبا.
1: مرحبا بك أحمد ومرحبا بمستمعينا الكل على جوهرة
2: فام في سهرية الليلة. نجم نقوله بالنسبة لمهرجان سوسة الدولي ختامها مسك. صحيح صارت الاختتام كانت 15 أوت مع مجموعة الصنباتي للموسيقى العربية، لكن كما نعرفوا كانوا زوز سهريات في الأوف على هامش المهرجان، سهرة البارح فلاش باك وسهرة الليلة عشاق المحفل. ينعم عشاق المحفل الجربي في سوسة في مسرح اللواء الطلق سيدي الظاهر بعد العرض الأول اللي كان نهار 5 جويليا. العرض الثاني هذا بطلب من الجمهور تم برمجته 19 جويليا. الحقيقة جمهور كبير حاضر كالعادة، كومبلي سولد اوت بالنسبة للعرض الليلة، ومن الأصوات اللي تميزت سواء العرض الأول ولا العرض الثاني وحتى في عرض البارح في فلاش باك، وكيف كيف كان متميز ومتألق في عشاق النوبة إبراهيم خليل. إبراهيم خليل أنا نقول ولد عمي، راهو أهلا وسهلا بولد العم إبراهيم.
3: سهلا كوزان، مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعين إذاعة جوهرة اف ام. نورتنا ومحلى طلتك أخوي غازي، وإذا مش غريب عليك أنك تواكب التظاهرات السخونة شو نقولوا بلغتنا نحن. مرحبا بك ويا رب يا رب إن شاء الله زينة، إن شاء الله زينة.
2: فلاش باك للفلاش باك قبل كل شيء، ان شاء الله زينا. فلاش باك لساريت البارح سهره حلوه، عملنا جو مع التونسي اول حاجه، مع الراي مع الشرقي، سهره كانت متميزه وادائك انت سورتو خويا ما شاء الله عليك، معناها وين تتحط تنور.
3: قال لي تسبيح مع عند خويا غازي الغالي، والله شهد مع تسبيح الحمد لله، فضل من عند ربي سبحانه، وما شاء الله هذا العاسفين اللي ورانا ما شاء الله عليهم. دونك فلاش باك فيه برشا حاجات، فيه الراي، فيه التونسي، فيه الشرقي، فيه الغربي. دونك نرجع للنستولوجي، نرجع للزاني 90 بحلة وبتوزيع جديد، والحمد لله يا ربي لقى نجاح من متميز الحمد لله يا ربي.
2: نجيو العرض اللي لا نجم نقولوا عشاق المحفل، يعتبر العرض الحدث في مهرجاناتنا السنه. تبارك الله، معناها قاعدين تعملوا فيه كومبلي تغني مزيانه برشا. كيفاش دخلت هكا للمجموعه وقت اللي خليناك في عشاق النوبه؟
3: نقول لك يا سعدنا يا هنينا بعشاق المحفل وتعالوا جاك دينا. دونك البدايه بديت بضحكه ولعبه، جو جربي محلاها على الاخر على الاخر على الاخر. دونك عملنا مزيج بين الجو الجربي والجو التونسي وخلطناه وطلع، خليت حاجه حلوه برشا برشا برشا اللي لقات معناها قبول ما عند المتفرجين، والحمد لله يا ربي، وان شاء الله هذه بدايه ومازال مازال ان شاء الله.
2: سر زعما فك المحافظه على الروح اللي موجوده في العرض، يعني الروح الجربيه، سر زعما في المجموعه الكل مع بعضها، اش حطيتوا لها؟
3: والله العظيم من عند ربك سبحانه، فما شويه منا وشويه من عند الله والحمد لله يا ربي. زاد شوك يبدا عندك ورق عصفير ممتازين خويا غازي، تشك تطلع بحاجه حلوه على الاخر، معناها تبارك الله فليك من اول العباد اللي تعزف على الذكرى عم علي الزيري ما شاء الله من احسن اللي سويت. دونك كي تبدا تبني على الساس ما تخافش، معاك سبحان ربي تمشي كيك على ربي ان شاء الله.
2: والرحله متواصله برهو
3: ما شاء الله، مازال مازال مازال خير ان شاء الله. عندنا عشاق النوبه زاده، عملنا سنه تورني مزيانه على الاخر، مش عارف نشوف حاجه قويه يا ربي ان شاء الله.
2: ان شاء الله برهوم، وان شاء الله ربي يوفقك خويا. ميرسي بوكو زاده، طلتك محلاها انت،
3: عايشك يا غازي الغالي. ميرسي بوكو خويا سمح، شكرا.
2: يلا احمد نرجع معاك، كما قلنا اجواء حلوه برشا في ساريه الليله، اجواء مزيانه، فما الكادوات ديجا، من بعد فما التومبولا للربح، فما دي كاسك بلوتوث، فما زاده هكا دي بون داشا، فما اجواء مزيانه مع الجمهور. سهره زاده يحضرها رئيس مجلس النواب السيد ابراهيم بودربال، باش يكون حاضر مع مجموعه كبيرة زادة من الإطارات اللي يكونوا زادة باش يتبعوا عرض الليلة في مهرجان سوسة الدولي في سهرته الختامية في الدورة 67. ميرسي يا أحمد، نرجع لكم نعرف سهرية مزيانة معك كالعادة في جوهرة باي نايت.
0: مشكور جدا غازي خليل على المواكبة هذه. مازلنا مواصلين ديما معكم في جوهرة باي نايت، نرجع للمناسير سهرة اختتام الدورة 53 يأمنها الفنان المطرب التونسي محمد الجبالي في تصريح خاص بجوهرة فام يحكي على سهرة الليلة وأهم الأغنيات اللي باش يقدمها لي واللي حطها في برنامج سهرة الليلة.
4: عسلامتكم، معكم فانا محمد جبالي. احنا في المنستير، مهرجان المنستير الدولي، اليوم الاختتام. تم الاتصال بي منذ يومين لانه سهره، مش نحطوا كل يعني السهره في اطارها، كانت سهره هي المفروض كانت الاختتام عند روف مير، فنان روف مير، لكن اعتذر روف مير بما انه عنده عازف معها توفى الله يرحمه. فاتصلت بيت الاداره وشفت وانه ممكن باش نكون موجود بعد ما اتصلت بالفرقه بتاعي، واني موجود مانيش غريب على مهرجان المنستير اللي صافي دو زون خبر غنيت فيه هنا، وسهرت لي سوق الكل الحمد لله كانوا ناجحين. فاليوم موجود مع جمهور المنستير وجمهور الساحل، اكيد البرنامج متنوع بالاساس، يعني بنسبه كبيره الاغاني محمد جبالي اللي باش غنيها، سواء القديمة اللي تو يطلبها الجمهور كما خزرت لينا، كما حنين، كما قمر، كما خليني جنبك، كما ايش يصير لي فيه، كما انت الكل في الكل، وباش نغنيو جديد جديد يتغنى اللي سجلته في الفترات الاخرانيه، كما انا انسان، كما ما شاء الله ما شاء الله، كما احيت، كما عم فيها صاحبي، كما محلاني عايش وحداني. وبالطبيعه السهره تخلل بعض الاغاني الترابيه، لان الجمهور يحب يسمع محمد جبالي في بعض الاغاني الترابيه، حاجه لعبد الحليم، حاجه الوديع الصافي، حاجه علي الرياحي. وتكون سهر مفتوحة سبونتانية دي فوا، حتى نطلب من الجمهور ينجم يطلب أغنية إذا حفظها نغنيها، ونحب نتفاعل مع الجمهور ونحكي مع الجمهور. فإن شاء الله نقضيو سهرة حلوة اليوم في ختام مهرجان المنستير الدولي.
0: إن شاء الله تعود سهرة حلوة في المنستير. بالنسبة لسهرة الاختتام مع محمد جبالي، بعد نعطيكم فكرة على الحفلات اللي موجودة في كارتاج أو في خارج إطار دورة 60 مهرجان كارتاج، وناخذ فكرة على الأسوام اللي تعمل 66 كيف متاع التذكر مع مختلف العروض. خليكم مع محمد الجبالي. أنا نحب بعد يكون موعد مع موجز لحداش الأخبار مع أشرف عبد السلام، نرجوه نكمل معكم ساريتنا حتى الماضي ساعة في جوهرة باي نايت.
5: أنا نحب ونحب الحب ومحلى الحب مع حبي، أنا نحب ونحب الحب ومحلى الحب مع حبي، حبوا لي شي عجب زي

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسات.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أسفرت حملة ومراقبة اقتصادية إقليمية نظمت اليوم بولاية منوبة عن حجز 1008 قوارير مياه معدنية محملة على متن وسيلة نقل دون سندات قانونية ودون توفر شروط ممارسة التجارة لدى ماسكها وفق معطيات نفذت بها إدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة. ونفذت الحملة عشر فرق مراقبة اقتصادية تابعة لإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس وأريانا وبن عروس ومنوبة والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع أعوان الأمن الوطني والحرس الوطني. الحملة أسفرت أيضا عن رفع 84 مخالفة اقتصادية، 318 عملية مراقبة شملت بالأساس مسالك توزيع المواد الاستهلاكية وتعلقت بالخصوص بعدم الاستظهار بفواتير الشراء وعدم إشهار الأسعار والترفيع فيها وعدم مسك سندات النقل والامتناع عن البيع ومسك واستعمال موازين ومكاييل غير قانونية. وتوزعت المخالفات إلى 39 مخالفة اقتصادية في قطاع المواد الغذائية بالجملة والتفصيل وعبر الطرقات ورفع جلها في قطاع مادة المياه المعدنية. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجال تسديد القروض المخصصة لها. وصدر المنشور بالرائد الرسمي بتاريخ اليوم ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره. المنشور الذي يأتي في إطار تحيين أحكام المنشور المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وتمويلها ينص على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو صحوية. في أخبارنا العالمية، أعلن مصدر في مستشفى الشفاء في قطاع غزة عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنها الاحتلال اليوم على منطقة الميناء بمدينة غزة. ختاما، أعلنت الخارجية الإماراتية عن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت. هذا وائل جسار. هني تلحظة غنية نصمها ال 11-14 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. كما قلت باش نحكيو على العروض اللي جي خارج إطار مهرجان كارتاج الدولي. مجموعة من العروض اللي تكون موجودة 26 أوت الزيارة. الأسعار تبدأ من 46 دينار و 500. فهمتوا شو الحق الرقم هذا؟ مانيش متعودين برشا في التسكر. عرض زاد 28 أوت سيار سامفوني وعرض كذلك محمد الجبيري بداية من 50 دينار. 24 عطر لمحمد علي كمون نار 29 أوت. 30 أوت لطفي بوشناق ورانا زروق 50 دينار. مي فاروق بداية من 95 دينار الحفل متاحة بش يكون نهار 1 سبتمبر. هيفا وهبي 3 سبتمبر بداية من 105,000. القصد معناتها ديما فما جرادان وفما شيز بالنسبة للحفل هذا. دونك الجرادان 105 دينارات والكراسي الشيز 189 دينار. آدم نهار 4 أوت أو 4 سبتمبر عفوا نفس الشيء بداية 105 دينارات المدارج و 189 دينار بالنسبة للكراسي. 6 أوت كارتاج يغني 40 دينار بالنسبة للمدارج. كذلك حفل أمال ماهر نهار 9 سبتمبر 106 دينارات بالنسبة للمدارج وبالنسبة للشاز 159 دينار. بهي سلطان أو يارا تكون موجودة نهار 10 أوت بدين من 40 دينار بالنسبة للمدارج. بالنسبة لبهي سلطان الحفل متاعه نهار 11 سبتمبر ويبدو أنه هي التذاكر الأغلى على الأقل بالنسبة للزوز. للمدارج 117 بالنسبة للكراسي 190 دينار. نانسي عجرم نهار 12 سبتمبر الأسعار بالنسبة للمدارج 90 دينار بالنسبة لسهرة الفنانة اللبنانية و 150 دينار بالنسبة للكراسي. وآخر حفل للفرقة المصرية الشهيرة كايروكي بتكون التذاكر بالنسبة للمدارج 110 دينارات والكراسي 192 دينار. يسمعوا فينا نقول لك الأسوان برشا وكل بالنظر الأسوان هذوما، لكن يحب يمشي يمشي اللي نجم عنده الإمكانية باش يمشي يحضر وباش يقص بالأسوان هذه. بيان سور هو حر في فلوسه دونك الأسعار هذه لأنه حفلات خاصة في المهرجانات فم مراعاة ممكن نجانب منهم. مش نحكي على تساكر تبيع عمر شنوار، لكن على تساكر تقترحهم مهرجانات في العادة ما يكونوش بالمبالغ هذوما، لكن هذوما حفلات خاصة خارج إطار مهرجان كارتاج الدولي يقاموا على المسرح الأثري بكارتاج وجهات خاصة هي اللي تنظم الحفلات هذوما وهي اللي تحدد بيان سور الأسعار بالنظر للعقود متاع الفنانين هذوما سواء التوانسة سواء الأجانب اللي يكونوا موجودين على ركح مهرجان كارتاج الدولي. ما زلتوا معنا ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام. Let's go. الليلة في السامر نايت ميكس اخترنا ميكس افرو هاوس مع دي جي المغربية ياسمينة في غنيات حلوين اختارتهم هي عملت بهم السيت لايف. هذا نسمه توت سويت في سامر نايت ميكس. Maintenant.

0: DJ Yasmina في لايف سيت في الأفرو هاوس عم تصور في الأرلي بيرد كوفي ريف في 2026 تسمع في راديو جوهرة فان في جوهرة بنايت مازلنا مواصلين معكم صاريتنا حتى المجلس
1: Actualité culturelle et artistique.
0: نبدأ أخبار الثقافية والفنية من جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية وين يكون آخر أجل المشاركة هو يوم 31 أوت الحالي وحدت هيئة الشارقة للكتاب الموعد هذا كآخر أجل للمشاركة في الجائزة هذه الأفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة

2026 واللي طعن باختيار أفضل رواية عربية ذات فرادة إبداعية ورسوخ أدبي بقيمة مالية قدرها 150 ألف درهم إماراتي. ودعت الهيئة الرغبية في الترشح للقيام بطبيعة بالإجراءات اللازمة لتقديم مطلب الترشح. الشروط أن يكون الكتاب المقترح مكتوب باللغة العربية الفصحى وأن تتسم الأعمال المشاركة بالتفرد والجدية في موضوعاتها وأنه ما يكونش مضى على صدور الطبعة الأولى من الكتاب أكثر من عامين احتسابا من تاريخ الدورة هذه وما تكونش النسخة المرشحة مجرد إعادة لطبعة سابقة. دونك هذوما أبرز الشروط. مهرجان القاهرة السينمائي من جهة أخرى مهرجان بيانسور دولي من أهم المهرجانات العربية يواصل فتح باب الترشح لتقديم الأفلام. المرة هذه نحكيه على فتح باب التقديم للنسخة الثانية من برنامج الموجة الجديدة في نسخته الثانية ضمن الدورة 47 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بش يكون من 11 حتى 20 نوفمبر 2026 ومنتظرين بانسور ديما يكون فما مشاركة تنصية في مختلف الأقسام سواء المسابقات الرسمية وإلا بقية الأقسام. نحكيه فن ونحكيه على محمد رمضان اللي رجع بغنية جديدة غنية حبيبي أنا من غيرك. الغنية هذه اللي عاملة ضجة كبيرة برشا لأنه الكلمات سهلة ولأنه التركيبة متاع الجمل سهلة تحفظ فيسا وتتعود فيسا ورينا أنه الغنية عاملة ضجة كبيرة ومحقة نجاحها كبير. محمد رمضان عمل حفلة في الساحل الشمالي كالعادة في ميرو الخلع وبعد نحل ميرو الشيء ما عجبش نقيب الفنانين مصطفى كامل اللي كان قال نحبه برشا لكن هذه آخر مرة يعمل بطبيعة حاجة كي من هكا وما عادش نعطيه ترخيص متاع غناء إذا كان يعاود نفس الطريقة هذه كان حماله متاعه سيور سان. جاء الصدف أنه بعد تقريبا 24 ساعة مصطفى كامل يتعرض الحادث كان طاح في الساحل الشمالي يعني تعرض السقطة وكان على مستوى الظهر يقولون طاح على صخرة وعلى حجرة في الساحل الشمالي وكان انشر الشيء هذا. ومحمد رمضان أبار ممكن الحكاية ذيك لأنه يسر لبعضهم في عديد المناسبات فإنه طلب مصطفى كامل باش يستلطف له ويتمنى له الشفاء والعودة الحياة الطبيعية في أقرب وقت. مصطفى كامل قال أنه طلبني محمد رمضان لكن ما هزيش تليفون لأني كنت موجوع برشا. ومحمد رمضان كتب أنه إن شاء الله لبس بالنسبة لمصطفى كامل ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي وإن شاء الله ربي يحفظك أنت والأسرة امتعك. نكملوا مع الفنانة من أصول لبنانية فنانة كولومبية شاكيرا اللي قالت اليوم وتعهدت اليوم مساعدة في بناء 10 مدارس جديدة على الأقل في مناطق نائية في بلادها في كولومبيا تعرضت الزلزال مدمر الأسبوع الماضي. الزلزال هذا اللي أسفر على مقتل المئات وألحق أضرار بألاف المنشآت التعليمية غربي كولومبيا وتعهدت الفنانة بأنه تتعهد ببناء 10 مدارس كان هذا خلال زيارة قامت بها لكيبدو عاصمة إقليم تشوكو الكولومبي. تفقدت المدارس المتضرة جراء الزلزال وتقابلت مع الطلاب وخذت معهم صور وشجعتهم وقالت للصحفيين أكثر حاجة تقلقني هو أنه ما يعودوش يبنيوا المدارس وهذوما مجرد انتهاء حالة الطوارئ الموجودة وكل يوم ما يمشيش فيه الأطفال للمدارس هو يوم يفوتهم فيه فرصة في مستقبلهم. وقالت أنه باش تعمل كل ما تنجم باش تبني المدارس هذوما. كان معها في الزيارة هذه هاورد بافيت اللي هو نجم ملياردير رجل أعمال اللي يقوم برشا أعمال خيري اللي هو وارن بافيت. زلزال ذكر قوته 7.4 درجات وضرب غرب كولومبيا نهار 10 وتوفوا 300 شخص على الأقل وتعرض نحو 27 ألف منزل للتدمير جراء الزلزال وكما قلت منهم آلاف المدارس. هذا كان بالنسبة للفنانة عالمية كولومبيا والتعهد ببناء 10 مدارس في غرب كولومبيا. مازلنا
موصلين معاكم ديما في جوهرة بيانات، ابقوا معنا في الاستماع، موصلين معاكم ومع الموزيكا باش نسمو تاتا من عند كايروكي قبلها بها سلطان، نرجو نوصلوا معاكم في جوهرة بيانات.

Coldplay Iron Star غنية ونصلوا مع الحداش 55 دقيقة على موجة الجوهرة FM. دينا معاكم صارت الليلة من العشرة, مازالنا مواصلين حتى الخميس. عن جد تحية لكل مستمعاتنا ومستمعين اللي يسمعون فينا في الطريق ولا في الدار ولا في الخدمة. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع, مازال ياسر معاكم سي سامي ذويري في الإخراج التقني, أحمد حبيسي مقدم له ميكرو شوية أخرى. يكون معاكم مع النشرة الأخيرة الأخبار بالنسبة لليوم مع أشرف عبد السلام. نرجو احنا نواصل معاكم ساعتنا الثالثة والأخيرة من سهرة جوهرة باي نايت مع مختلف فقرات. تستناو معنا الفلاش باك والسهرة العالمية بالإضافة لمتابعتنا الثقافية والفنية.

0: Viskor, Willi Tokko, Tarvi,
1: Mikrosauhara.
2: Ma Mikrosauhara,
0: Huabra la Raik.
3: Huabra la Raik.
0: كان ميكروجوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. رئيسة الحكومة تعلن عن الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. وزارة الخارجية الإماراتية تعلن عن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. وترامب يطلب من كبار مبعوثيه وقف المحادثات مع الجانب الإيراني. في تفاصيل أخبارنا، أشرفت أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار العمل على تطوير أداء المنظومة والارتقاء بخدماتها وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والاستجابة لتطور سوق الشغل وتنوع المسارات المهنية وتغير حاجيات المضمونين الاجتماعيين. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قدم خلال جلسة عرضا مفصلا حول واقع أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وأبرز التحولات التي تقتضي تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية والخدمات المزداد، خاصة في ظل تغير تركيبة العمرية للسكان وتطور أنماط العمل وتنامي القطاع غير المنظم وظهور مهن جديدة، إلى جانب الحاجة إلى مزيد التكامل بين منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية وبقية مكونات الحماية الاجتماعية. وبعد النقاش والتداول قررت الجلسة الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية: أولا، وبالنسبة لمنظومة الحماية الاجتماعية، ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة بما يجعلها أكثر انسجاما مع الواقع الجديد وخصوصيات الفئات المهنية المختلفة، إضافة إلى تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، وخاصة العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات. ثانيا، وبالنسبة للمنظومة الصحية، نص على ضرورة تحسين التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وتعزيز التنسيق بين الصناديق والهياكل الصحية ومزدي الخدمات وتطوير مسالك التكفل والعلاج والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمضمونين. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن مصدر في مستشفى الشفاء عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنها الاحتلال على منطقة الميناء بمدينة غزة. حركة المقاومة الإسلامية حماس اتهمت رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح اتفاق غزة، ودعت واشنطن الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بتنفيذه. أعلنت الخارجية الإماراتية عن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن رصد صاروخين فلسطينيين قالت إنهما من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وسقطا في البحر. من جهتها، أعلنت الخارجية الإيرانية عن رفضها لاتهامات إيران أو لاتهامات إيران إلى الإمارات بإطلاق صواريخ تجاه الإمارات. ختاما، طلب رئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبار مبعوثي إدارته وقف محادثاتهم مع إيران، ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤول أمريكي أن ترامب وبعد محاولات استمرت أسابيع لتحقيق تقدم مع طهران دون نجاح يذكر، قرر أن يتبنى نهجا جديدا وطلب من كبار مبعوثيه وقف المحادثات مع الجانب الإيراني. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

Vedi che net linka fane tsuei rne no stoma ha no stadi il montaggio che qua la mojeta la jora fem tasmo fi jora bainait sarietna el yom yam al 10 hatta la ma di sa arafkom fel kol mara ma akhbar al maharajanat ma mutabatna al thaqafiya wa kadhalik al fanniya bil idafa faqratna al musiqiya sma'na summer night mix wa qayt نرجع شوية للزمن جميل زمن نحلو نرجع للسبعينات والثمانينات فلاشباك اختيارنا الليلة لأجواء الديسكو السبعينات الثمانينات البيجيز وغيرهم من المجموعات فنسمهم توت سويت مع دي جي أليخاندرو باريرا

0: هذوما ابرز اغنيات الديسكو للسبعينات والثمانينات. سمعنا البونيام، البيجيز، ابا، دونا، سامر وغيرهم من الاسماء. تسمعوا في راديو جوهره فام في جوهره بينات. اكيد باش نواصلوا معكم صاليات الليله مع مختلف فقراتنا من السبعينات والثمانينات. نرجعوا اكثر شويه في الزمن وباش يكون الموعد مع فقره الطربات. سلطينا سلطينا
1: حبيبي
0: سلطينا. نرجو 1953 ونكتب مأمونة الشناوي، لحن محمد عبد الوهاب وغنى محمد عبد الوهاب أغنية كل ده كان ليه لما شفت عني حن قلبي إلي وانشغلت عليه. كل ده كان ليه أغنية شانسمو بصوت المطرب التونسي صابر الرباعي في حفل ليلة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي كانت في موسم الرياض لسنة 2024 ومعها نص الدقائق الأخرى من موعد الليلة من جوهرة بينات. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحيات سي سامي بوهري في الإخراج التقني، كان معك محمد الحبيسي من قدم الميكرو. لكم زينات سبحان الخير. سلام.